0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء قد يظن بعض الناس أنه عقاب، لا، ليس دوما. جاءت الأحاديث التي تشير أن عظم الجزاء يوم القيامة هو مع عظم البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط وتذمر يعني فله السخط. وجاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وجاء في الحديث يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
2: في ظلال السيرة. في عالم الإسراء والمعراج ركب صلى الله عليه وسلم البراق، فإذا هو في المسجد الأقصى في معجزة إلهية طويت فيها المسافات، ينزل عليه السلام من البراق ويدخل المسجد الأقصى فيصلي ركعتين دون أن يراه أحد، ليس لأن المسجد مهجور، فهو تحت إدارة الدولة البيزنطية النصرانية ورعايتها التي بلغ من شدة حرصها على تنصير القدس أن حرمت على اليهود السكن فيها. لم يره أحد لأن عالم السرعة التي يتحرك بها جبريل ومحمد عليهما السلام تلك الليلة عالم لا يمكن للعين إدراكه ولا للمقاييس البشرية رصده. صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، وبعد الصلاة بدأت لغة الرموز حين خرج من المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن وقدمهما له، يقول صلى الله عليه وسلم: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وتنتهي رحلة الإسراء وتبدأ الرحلة الأعظم، رحلة المعراج إلى ملكوت السماوات وعالم الأنوار والملائكة والأرواح والجنات. يحمل جبريل العظيم نبي الله ويصعد به عبر الكواكب والمجرات، يستفتح عند كل سماء فيتلقى السؤال نفسه والاستفسار نفسه عند كل سماء، يقال له: من أنت؟ فيقول: جبريل. فيطرح عليه سؤال آخر يدل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب ولا يدرون إلا عما يرونه، حين يقولون: من معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: وقد بعث إليه؟ فيقول جبريل عليه السلام: لقد بعث إليه. ثم تفتح له أبواب السماوات السبع سماء سماء، فيعبر النبي عليه السلام عالما جديدا مذهلا وجليلا، هو عالم السماء الدنيا، ويقصدان مكانا محددا ويقبلان على إنسان بعينه، فيشير جبريل عليه السلام ويقول: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فيتقدم صلى الله عليه وسلم فيسلم على أبيه، فيرد عليه آدم عليه السلام ويقول: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. وفي عالم السماء الدنيا تتكرر الرموز، فيرى صلى الله عليه وسلم عن يمين آدم أسودة تدخل السرور إلى نفسه، ويرى عن شماله أسودة ينظر إليها فتحزنه وتبكيه، فيقال له: إن أهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. ثم يصعد عليه السلام نحو السماء الثانية بعد أن دعا له آدم ورأى ما قدر له أن يرى من عالم السماء الدنيا. يستفتح جبريل فتفتح له السماء الثانية، وهناك يرى أخاه نبي الله عيسى بن مريم ومعه ابن خالته يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام جميعا، فيقول جبريل: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فيسلم ويردان ويقولان: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تأمل عليه السلام عيسى عليه السلام فرآه يشبه رجلا من زعماء أهل الطائف، هو عروة بن مسعود الثقفي. كان عيسى عليه السلام رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، يميل للحمرة، وضيء الوجه، ناعم الشعر. ثم ودعه عليه السلام وصعد به جبريل إلى السماء الثالثة، وهناك قابل نبيا أعطاه الله شطر جمال الرجال.
3: في ظلال السيرة.
4: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله في أيامكم وجعلكم من الأشخاص القانعين الراضين. سأتحدث اليوم عن بعض الأشخاص الذين يصابون بالاكتئاب. كنت أعتقد فيما مضى من الوقت بأن الذي يصاب بالاكتئاب لا يملك ذلك اليقين وذلك الإيمان وذلك الرضا وتلك القناعة. أدركت كم كنت مخطئة. فهناك بعض من أصيب بالاكتئاب رغم أنه يملك ذلك اليقين بالله سبحانه وتعالى وبالقدر وبخير القدر وبشره، وبأن كل ما يحدث في هذا العالم لم يحدث إلا لحكمة معينة. إذن أين المشكلة؟ كيف أصيب بالاكتئاب؟ ليس شرطا من يصاب بالاكتئاب يبقى حزينا كئيبا بائسا، لا. الكثير ممن يصابون بالاكتئاب تراهم يشاهدون البرامج والمسرحيات وقد يضحكون ويتصرفون بشكل طبيعي، لكنهم يفضلون العزلة. لم تعد لديهم تلك الرغبة في الخروج، في مخالطة الناس، في فعل شيء جديد، لأن لديهم في أنفسهم الكثير من الضغط. لم تعد هناك مساحة لكي يكتشف الجديد والمزيد من الأحداث. اكتفى. ومخطئ من يعتقد بأن المكتئب هو شخص قليل الإيمان. لا، ربما يملك إيمانا ويقينا أكثر من أي شخص آخر. لكن المشكلة، أو للإيضاح، أنه إنسان عادي يملك مشاعر وليس آليا، وهذا هو الاستثناء الذي يملكه البشر، لأنهم يملكون مجموعة من المشاعر في الوقت ذاته. والمشكلة أن الكثير من الأشخاص يخجلون من مشاعرهم، لا يعبرون عنها في ذاتها، لا يبكون، لا يضحكون، لا يعيشون تلك الطفولة الكبيرة التي يشتاقون إليها دائما. مشاعرهم مقيدة. عندما تعبر عن مشاعرك هذا لا يسمى ضعفا، إنما يسمى شغفا وقوة وحرية. من المهم جدا أن ننفس عن مشاعرنا، لا نكتم، لأن كثرة الكتمان يقيد النفس ويصيبها بالاكتئاب. حرروا مشاعركم. بالتأكيد في هذه الحياة لا يوجد شيء مكتمل. سر جمال الحياة في عدم اكتمالها. نحن من نصنع الأحداث في الأيام، وليست الأيام هي من تصنع أحداثنا. لا يوجد إنسان كامل، كل إنسان يتوق للتحسن، وهذا بحد ذاته تطور وتخطي. بعض الأشخاص يقول: أخطأت كثيرا في حياتي، في كل مرة تلو المرة أنا أقع في أخطاء عديدة. إنه أمر طبيعي، فنحن ولدنا لنخطئ ونتعلم من أخطائنا، لا أن نوبخ أنفسنا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي جاء بها الإسلام الحنيف ومن الآداب التي حث عليها ديننا الإسلامي ومن المحاسن والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها وأن يعمل بها أدب وفضيلة من الأمور التي يعتبر فيها حفاظ على خصوصية الآخرين واحترام لذواتهم واحترام لخصوصياتهم. هذا الأدب وهذه الفضيلة هو الاستئذان. الاستئذان أيها الأحبة من الأمور التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف وحث عليها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى نهاية الآية. هنا أيها الأحبة إقرار وإثبات لمسألة الاستئذان. فالذين لم يبلغوا الحلم، من المهم جدا أن يعلموا وأن يتأدبوا على مسألة الاستئذان وعدم الدخول على الآخرين في أماكنهم الخاصة إلا بعدما يأخذون الإذن في ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعض أهل العلم يقول حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا، دلالة على أن هذا الأدب الرائع الذي فيه محافظة على خصوصية الآخر ومحافظة على عوراته من الأمور المهمة جدا ومن الأمور التي يقضى بها على مسألة الدخول إلى البيوت وتتبع العورات ومن النظر إلى أمور لا يحب المرء أن يراها أحد، لأنه يكون في وضع خاص لا يود أحد أن يطلع عليها. فلذلك من الآداب الشرعية أن المسلم إذا أراد أن يطرق الباب أو أن يذهب إلى أحد أن يستأذن في الذهاب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإذن 3، فإن أذن لك وإلا فارجع.

0: ما في نفسه عليه حاجة. أيضا من الآداب أن الشخص الذي يريد أن يذهب إلى أحد أن لا يقف في وجه الباب، وهذا طبعا لكي لا يكشف العورات، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان لأجل النظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على عورات البيت من الأمور المهمة ومن الحكم من وراء الاستئذان. يقف من أراد على يمين يقف من أراد أن يذهب إلى أحد يقف عن يمين الباب أو عن يساره. أيضا أيها الأحبة، من حكم الاستئذان الستر، وأن يكون الإنسان محافظا على هذه الشعيرة. في الإسلام دين فيه الستر على الآخرين، فيه محافظة على خصوصياتهم، فيه أيضا محافظة على العلاقات الاجتماعية فيما بينهم. فالشخص إذا استأذن فإن في الحقيقة يقرب صاحبه إليه، ويعلم أن هذا الشخص يريد له أن يحترمه وأن يوقره. فلذلك الدين الإسلامي دين فيه احترام، دين فيه أيضا مراعاة لمشاغل الآخرين. أحيانا يكون الشخص في وضعية غير مناسبة لاستقبال أحد، فمن الجميل الآن مع توفر الأدوات التواصل في من جوال وغيره أن يستأذنه بالذهاب إليه بالجوال، هل هو مناسب أن يأتي له أو لا يأتي. فهذا إن كان مناسبا أذن، وإن لم يكن مناسبا اعتذر وأتى بوقت آخر. وهذا أيضا من الأشياء الجميلة الآن بحمد الله عز وجل، هذه الوسائل الموجودة الآن، وسائل التواصل، يعني خففت كثير من الإحراجات التي قد تصيب الآخرين في أوقاتهم. الاستئذان أيها الأحبة أدب مهم ينبغي علينا أن نتخذه شعارا في حياتنا. فلا بد أن يكون الإنسان عنده روح هذه الشعيرة وهذه الفضيلة الإسلامية العظيمة في أن يستأذن الآخرين حتى في الكلام. أحيانا أنت في كلامك مثلا مع الآخرين جميل أن يكون هناك استئذان منه أن تتكلم، أو استئذان منه أن تدلي برأيك وما إلى ذلك. هذه الفضيلة مهمة يتأدب بها الأبناء، يتأدب بها الكبار، يتأدب بها أيضا الموظف مع مديره، الولد مع والده، يتأدب بها أيضا الإنسان في تعامله مع الآخرين. وهذا يدل على مسألة الاستئذان، يدل على مسألة أن الإنسان لكي يحترمه الآخرين لابد أن يحترم الناس وأن يقدر مشاغلهم، وأن لا يكون في نفسه حرج عندما يعتذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وما يرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك. تسبح

ويا البجد تباري بذكرك تسالي.

غير جمالك ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلبس

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: فيروز رجل مبارك من أهل بيت مباركين، محمد رسول الله. فيروز الديلمي. لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع وطارت الأخبار في أرجاء الجزيرة بمرضه، ارتد عن الإسلام الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وطليحة الأسدي في بلاد بني أسد. وزعم الثلاثة الكذابون أنهم أنبياء أرسل كل منهم إلى قومه، كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. كان الأسود العنسي كاهنا مشعبذا، أسود النفس مستطير الشر شديد القوة وضخم الهيكل، وكان إلى ذلك فصيحا يخلب الألباب ببيانه، داهية قادرا على اللعب بعقول العامة بأباطيله وإغراء الخاصة بالمال والجاه والمناصب. وكان النفوذ في اليمن إذ ذاك للأبناء، وعلى رأسهم فيروز الديلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأبناء اسم يطلق على جماعة من الناس آباؤهم من الفرس الذين نزحوا من بلادهم إلى اليمن، وأمهاتهم من العرب. وكان كبيرهم باذان عند ظهور الإسلام ملكا على اليمن من قبل كسرى عظيم الفرس. فلما استبان له صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وسمو دعوته، خلع طاعة كسرى ودخل هو وقومه في دين الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه، وظل فيه إلى أن مات قبيل ظهور الأسود العنسي بزمن يسير. وكان أول من استجاب لدعوة الأسود العنسي قومه بنو مذحج، ووثب بهم إلى صنعاء، وقتل واليها شهر بن باذان، وتزوج من امرأته آذاد، ثم وثب من صنعاء على المناطق الأخرى، فجعلت تتهاوى تحت ضرباته بسرعة مذهلة، حتى دانت له البلاد الواقعة ما بين حضرموت وإلى الطائف، وما بين البحرين والأحساء إلى عدن.
0: رجال حول الرسول.
1: ما كادت تبلغ النبي صلوات الله عليه أنباء ردة الأسود العنسي ووثوبه على اليمن، حتى سير نحو عشرة من أصحابه برسائل إلى من يتوسم فيهم الخير من أصحاب السابقة في اليمن، يحضهم فيها على مواجهة هذه الفتنة بالإيمان والحزم، ويأمرهم بالتخلص من الأسود العنسي بأي وسيلة. فما من أحد بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبى دعوته وهب لإنفاذ أمره، وكان أسبق الناس استجابة لندائه بطل قصتنا فيروز الديلمي ومن معه من الأبناء. قال فيروز: لم نرتب أنا ومن معي من الأبناء لحظة في دين الله، ولا وقع في قلب أي منا تصديق لعدو الله، وكنا نتحين الفرص للوثوب عليه والتخلص منه بكل سبيل. فلما وردت علينا وعلى أصحاب السابقة من المؤمنين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوى بعضنا ببعض، وهب كل منا يعمل في جهته. وكان الأسود العنسي قد داخله الغرور والكبر لما أصابه من نجاح، فتاه على قائد جيشه قيس بن عبد يغوث، وتجبر وتغير في معاملته له، حتى صار قيس لا يأمن على نفسه من بطشه. فمضيت إليه أنا وابن عمي داذويه، وأبلغناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوناه لأن يتغدى بالرجل قبل أن يتعشى به، فانشرح لدعوتنا صدره، وكشف لنا عن سره، ورآنا كأننا هبطنا عليه من السماء. فتعاهدنا نحن الثلاثة على أن نتصدى للمرتد الكذاب من الداخل، بينما يتصدى له إخواننا الآخرون من الخارج. واستقر رأينا على أن نشرك معنا ابنة عمي آذاد التي تزوج بها الأسود العنسي. مضيت إلى قصر الأسود العنسي والتقيت بابنة عمي آذاد وقلت لها:
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: يا ابنة العم، كيف لنا بقتله؟ فقالت: إنه متحرز متحرس لنفسه، وليس في القصر مكان إلا والحرس محيطون به غير هذه الحجرة النائية المهجورة، فإن ظهرها إلى مكان كذا وكذا على البرية، فإذا أمسيتم فانقبوها في عتمة الليل، وستجدون في داخلها السلاح والمصباح، وستجدونني في انتظاركم، ثم ادخلوا علي فاقتلوه. ولما جن علينا الليل وأزف الوقت المحدد، مضيت مع صاحبي إلى مكان النقب، فكشفنا عنه وولجنا إلى داخل الحجرة وتناولنا السلاح وأضأنا المصباح، ومضينا نحو مقصورة عدو الله، فإذا ابنة عمي واقفة ببابها فأشارت إلي، فدخلت عليه فإذا هو نائم يغط في نومه، فأهويت بالشفرة على عنقه فخار خوار الثور واضطرب اضطراب البعير المذبوح. بقينا في القصر حتى طلع الفجر، فوقفت على سور من أسواره وهتفت: الله أكبر الله أكبر، ومضيت في الأذان حتى قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن الأسود العنسي كذاب. وكانت هذه كلمة السر، فأقبل المسلمون على القصر من كل جانب، وهب الحرس مذعورين لما سمعوا الأذان، وتلاحم الفريقان بعضهم ببعض، فألقيت إليهم برأس الأسود من فوق أسوار القصر، فلما رآه أنصاره وهنوا وذهبت ريحهم، ولما أبصره المؤمنون كبروا وكروا على عدوهم، وقضي الأمر قبل طلوع الشمس. ولما أسفر النهار بعثنا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبشره بمصرع عدو الله، فلما بلغ المبشرون المدينة وجدوا النبي صلوات الله عليه قد فارق الحياة لليلته، غير أنهم ما لبثوا أن علموا أن الوحي بشره بمقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قتل الأسود العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: فيروز. فاز فيروز، رحم الله فيروز الديلمي، أسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا. لك الحمد، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما، يخصك في السراء مني وفي الضراء. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله، على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر، فقد أحرز الشكر. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر، أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى. لك الحمد أضعافا مضاعفة على لطائف ما أحلى لدينا وما أمرى. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء، على نعم أتبعتها نعما تترى. لك الحمد حمدا أنت وفقتنا له، وعلمتنا من عندك النظم والنثر. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى. لك الحمد كم قلدتنا من صنيعة، وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرا. لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا، ومن ذلة ألبستنا معها.

وبالإحسان محسنا وبالكرم موصوفا كل يوم هو في شأن يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا ويجبر كسيرا ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض سبحان جليل القدر رفيع.

أدري عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، لم أدري عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من حكم غلفت بمظهر خير ومظهر شر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك، على رغم أنف الجحود الكنود آمنت بك ثم آمنت بك. رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري.

0: عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من موحشات الغسق، عرفتك من نفحات الفلق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد.
1: من الضياء بقايا،
0: عرفتك ما لاح نور ونار،
1: ولكن
0: ومهما يدر كوكب في مدار،
1: ما زلت أسجي.
0: عرفتك مهما الزمان استدار، ومهما أتى الليل بعد النهار، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد. عرفتك بالسحب الهاطلات.

0: مختلفات ومشتبهات بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين سلكت القفار وسار بنا في السهول القطار. عرفتك حين ركبت البحار وحين جرت بي جوار كبار بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهواء وطوفت في جنبات الفضاء وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذه بهاء بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي
1: شاطئ
0: عرفتك من ذي جناح يطير. عرفتك من ذي قوام يسير. عرفتك من سابح في الغدير. عرفتك من زاحف في الهجير بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك لما نظرت الجبال. عرفتك من رائعات الجمال. عرفتك حين شربت الزلال. عرفتك إذ ظللتني الظلال بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من لمس لين الحرير ومن لمس ذي قسوة في الصخور. عرفتك من نفثات السعير ومن بارد قاتل زمهرير بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. إلهي عرفتك من نبضات الجنان ومن منطق عجب في اللسان. عرفتك من حركات البنان وأرشدني لعلاك اليدان بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من أكبد ظامئات. عرفتك من معد جائعات. عرفتك من حركات الحياة. عرفتك من سكنات الممات بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جليل العبر. وعرفني بك طه الأغر رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد. يا سميع الدعاء اجعلنا من المتقين الأبرار وأسكننا معهم في دار القرار. ووفقنا اللهم بحسن الإقبال عليك والتعاون في طاعتك والمبادرة إلى خدمتك وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمائك. ونجنا اللهم برحمتك من النار وعافنا من دار الخزي والبوار وأدخلنا بفضلك الجنة

هب لنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما تمنيناه يا جواد يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، اللهم وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا اللهم شفاعته، ووفقنا للسير على نهجه. اللهم ارض عن صحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. وأحبكم في الله أجمعين مع سورة قاف عند قوله سبحانه: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني أنا ما أدري ليش تعجبوا، لأن هؤلاء الكفار لو سألتهم من خلقكم ما الجواب؟ الله. زين، يعني أي أصعب؟ والله سبحانه وتعالى ما عليه شيء صعب ولا عليه شيء مستحيل، لكن يعني نخاطبهم من باب يعني المنطق والعقل، الخلق الأول أم الإعادة؟ لا شك يعني أصحاب العقول يقولون إن الإعادة أسهل من الابتداع الأول. الله فطركم، الله خلقكم، والله سبحانه أبدعكم وبين لكم المراحل في الخلق. خلق آدم بيديه من طين ونفخ فيه من الروح، وخلق من ضلعه حواء، ثم خلق من ذريتهم من الزوجين من الذكر والأنثى هؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض، وخلق عيسى عليه السلام بدون أب، وخلق سبحانه الحية كبرى ضخمة من عصا موسى وردها عصا بعد ذلك، وخلق جل وعلا الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه السلام. فهو سبحانه في قضية الخالقية على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء، يعني حتى الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الله أكبر. قالوا مستنكرين الكافرون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني التراب هذا اللي انت تمشي عليه يمكن أجدادنا والماضين ذراتهم مختلطة فيه. يجمعها الله جل وعلا. تذكرون قصة اللي قال لأبنائه: إذا مت أنا فاحرقوني ثم ذروا رمادي نصفه في البر نصفه في البحر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فنفذ أولاده الوصية وأحرقوا جثته وجمعوا رماده ورشوا منه في البحر ومنه في البر.
فجمع الله ذلك. شوف صورة من صور البعث ها، ومقدرة الله فيها. يا بحر اجمع ما فيك، يا بر اجمع ما فيك، كن. وإذا هو إنسان كامل يقف بين يدي الله. لما فعلت ذلك؟ قال يا ربي من خشيتك. قال غفرت لك بالخشية. يا الله يا الله، خذوه إلى الجنة. الله يا إخوان، تفكروا تدبروا بهذا. يعني تذكروا صاحب البطاقة هذه اللي يعني سجلات إلى مدى البصر من الذنوب، وبعدين قال يعني عندك شيء غير هذا؟ قال لا ما عندي، يعني إلا هذه البطاقة. قال لك بطاقة عندنا. قبل لا يموت قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ضعها. قال يا ربي ما تجدي هذه البطاقة أمام هذه السجلات، 99 سجل. قال ضعها وستر. وضعها فرجحت وطاشت السجلات، وقال لا يرجح مع اسم الله شيء. يا إخوان، هذه من آثار 99 رحمة. رب مثل هذا يعصى؟ توب يا ابن آدم، توب. سبحان علام الغيوب، عجبا لتصريف الخطوب، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. ولقلما ينجو الفتى بتقاه من لطخ العيوب. ما حد ينجو من لطخ العيوب. والله جل وعلا يعني يحب التوابين ويحب المتطهرين. نستغفر الله من ذنوبنا ومعاصينا، تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أإذا متنا وكنا ترابا. نعم، اقرأ القرآن يا أخي، اقرأ سورة الروم يعني حتى تعرف. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والله والله يا أخي، حنا نشوفهم في الأفلام الوثائقية، الأمم هذه مثل النمل، خاصة إذا حرك الشريط بسرعة تشوفهم يركضون كذي بين الأسواق والعمارات وبين. والله لا يذكرونه، لا يشكرونه، لا يعرفونه، لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون، لا يعتمرون، ومع هذا يطعمهم ويسقيهم وينومهم ويغنيهم، يعطيهم المال، يعطيهم الذرية، يعطيهم المخترعات، ويعلمهم ويفهمهم حتى بلغوا أجواز الفضاء وتتبعوا النجوم والمجرات وغاصوا في أعماق المحيطات ودرسوا البراري والصحاري والكائنات والجراثيم والميكروبات والكون، ووقفوا عند الكون ولم يصلوا إلى مكونه. الله. والبدوي في البر قال كلمة: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحر ذات أمواج وصحراء ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير القدير؟ الله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. من قال بعيد؟ يعني قيامتك تقوم إذا مت، وين بعيد يعني؟ وين بعيد يعني؟ والموت مجهول، يمكن الحين يمكن بكرة، ما تدري أنت. يعني القيامة مو بعيدة،
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. وفي القرآن الكريم في آيات الصيام قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني في نهاية هذا الشهر الكريم شهر الصيام يظن أن الإنسان اهتدى إلى الله. لذلك لا بد من أن يقول في صبيحة يوم العيد: الله أكبر. فهذا الدرس حول كلمة الله أكبر. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخلوق الأول الذي عرف الله. المعرفة الحقيقية لا يمكن أن تكون لبشر، لذلك الله أكبر مما عرفت. بأي مرتبة، بأي مقام، بأي درجة، مهما توسعت في معرفة الله، مهما تبحرت في معرفة الله، مهما تعمقت في معرفة الله، مهما تفوقت في معرفة الله، من أنت أمام سيد الأنبياء والمرسلين؟ هو كبشر لا يعرف الله المعرفة الكاملة، لذلك الله أكبر. أول معنى من معاني الله أكبر: الله أكبر مما عرفت. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ سدرة المنتهى، والذي بلغ مقاماً ما وصله مخلوق، ومع ذلك لا يعرف الله المعرفة الكاملة. معرفته نسبية لأنه بشر، إذن لا يعرف الله إلا الله. هذا هو المعنى الأول. لكن المعنى الثاني هو الذي يعنينا كثيراً. هناك ما يسمى بلسان المقال، وهناك ما يسمى بلسان الحال. لا بد من التوضيح. قد تزور طبيب وأنت لبق وذكي وعندك مرونة اجتماعية، تكتشف أنه دون المطلوب باختصاصه، لكن بعد أن ينتهي من معالجتك تصافحه وتثني عليه وتشد على يديه وتقدم له المبلغ الذي تراه مناسباً وتشكره، لكنك اكتشفت أن علمه لا يكفي لمعالجتك. هذا لسان مقالك الثناء عليه، لكن لسان حالك لا تشتري الوصفة، تبحث عن طبيب آخر. فلسان الحال التكذيب، لكن لسان المقال الشكر والثناء. الآن 1,500,000,000 مسلم، لا أشك أن واحداً منهم في أيام العيدين لا يقول الله أكبر. هذا لسان المقال ولا قيمة له إطلاقاً. أنت حينما تقدم للمسلمين طعاماً مغشوشاً يسبب لهم أمراضاً وبيلة من أجل هامش ربح كبير، أنت ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك 1,000 مرة. لأن هذا المبلغ الذي حصلته من بضاعة غذائية فاسدة لك أساليب في إدخالها، هذا المبلغ عندك أكبر من الله. أنا أقول كلام صريح أنت حينما تقدم للمسلمين غذاء فاسد واحتلت على إدخاله وجعلته صالحاً للاستهلاك البشري وهو ليس بصالح، وحققت ربح كبير، أنت وصلاتك وصيامك وحجك وزكاتك خسرتها كلها، أبطلت عباداتك كلها، لأن هذا المبلغ رأيته أكبر من الله ومن طاعته ومن رضوانه. لا أخصص حرفة من الحرف، كل الحرف التي يمتهنها الناس يمكن أن تكون محكاً لإيمانهم. أنت حينما توهم مريض بشيء من أجل أن يجري عندك تحليلات وفحوص على أجهزة غالية جداً وهو لا يحتاجها، ما قلت ولا مرة الله أكبر، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. لسان المقال لا قيمة له إطلاقاً، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا الحال، فأنا مشكلتي ليس مع القال. هذا الذي يطيع زوجته فيسمح لها أن تتبرج وأن تتزين في الطريق وأن تبرز كل مفاتنها ويتباهى بها ويرتدي ثوباً أبيضاً يوم العيد معه مسبحة ومتعطر وكل مظهره إسلامي، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة، لأنه رأى إرضاء زوجته أكبر من الله. هذه الحقيقة، كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. هذا الذي رأى أن استقبال مندوب شركة هو وكيلها ودعوته إلى مطعم طلب مشروب من أجل مصلحته، من أجل بقاء الشركة معه، من أجل ربح فلكي كبير، قدم له المشروب، ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو رددها بلسانه ألف مرة. هذا الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً يرى أن هذا المخلوق أكبر من الله، لأن طاعته أغلى عنده من طاعة الله، يطيعه ويعصي الله. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا الكلام، كلمة الله أكبر، يجب أن تكون معك في كل دقيقة. أنت حينما تحلف على كتاب الله أن البضاعة لم تربح ورأس مالها أغلى من ثمن بيعها والأمر ليس كذلك، وأقسمت بالله، أنت رأيت الربح الناتج عن هذا الكذب أكبر عندك من الله. لذلك إذا قلت مؤمن يعني إنسان فذ، إنسان منضبط أخلاقياً، منضبط عقيدياً، منضبط جمالياً، ما بيبيع دينه لا بمليار ولا بمئة مليار. المؤمن رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم. لا ترهبه صياط الجلادين اللاذعة ولا تغريه سبائك الذهب اللامعة. إن لم يستوي عندك التبر والتراب لست مؤمناً. التبر والتراب، المئة مليار مثل الليرة، الحرام حرام، تركلها بقدمك. كنت أقول دائماً في معامل الإسمنت، في كل طبخة تصب مكعبات، هذا المكعب يوضع على جهاز بسيط جداً، يمسك المكعب من أعلاه وفي أسفله كفة ميزان توضع فيه أوزان، على أي وزن كسر هذا المكعب هذه مقاومة الإسمنت، كل طبخة لها مقاومة. وأنا أقول قد تترفع عن ألف ليرة، أعوذ بالله، لا أكل الحرام، لكن مليون أخي بلوى عامة، وأنا عندي أولاد، ليش على الألف كنت عنيف جداً والذي قدم لك الألف أقمت عليه الدنيا، لكن المليون سكتت؟ لماذا سكتت؟ لماذا لان قلبك؟ لماذا بحثت عن تبريرات؟ لم تقل الله أكبر ولا مرة ولو رددتها بلسانك ألف مرة. هذا الكلام الصريح، هذا الكلام المزعج، هذا الكلام الذي لا يحابي أحداً. المظهر الديني مظهر فقط، لما بتعامله تفاجأ، بتسافر معه تفاجأ، بتجاوره تفاجأ، بتزوجه تفاجأ. طيب أين صلاحك؟ أين دينك؟ بالنواحي المادية يتنكر لكل شيء. فلذلك أنت حينما تقول الله أكبر يجب أن تعلم أن هذه الكلمة خطيرة جداً. أنت حينما تفوتك عبادة من أجل عرض من الدنيا قليل ما قلت الله أكبر. مرة إنسان كان لا يصوم في بعض السنوات، أراد أن يصوم فصام. هو موظف في دائرة، فات لعند رئيسه قال له صايم؟ قال له لا أعوذ بالله، في ماي صايم. قال هاتوا له قهوة. شرب، خاف أن يتهم أنه صائم. رأى رضاء هذا الرئيس، رئيس الدائرة، أكبر عنده من إرضاء الله عز وجل. أيام بيكون إنسان بمكان ويقدم على الطاولة الخمر، يقول لك أنا معي قرحة. يعني أنت ما جرؤت أن تقول أنا لا أشرب الخمر لأني مسلم ولأن الدين يمنعني أن أشرب الخمر، ما قدرت تقولها. رأى أن هذا الذي على الطاولة أكبر من الله فكذب إرضاء له. أيها الإخوة، أنا أقول كلام ليس من فراغ. أنا حينما أرى مسلم في الصف الأول يرتاد المساجد، وحينما تتعرض مصالحه للخطر يصبح إنساناً آخر، أو حينما تأتيه إغراءات شديدة يتخلى عن كل مبادئه، مثل هذا المسلم لا وزن له عند الله إطلاقاً. ومثل هذا العدد الغفير، 1,500,000,000، لا وزن لهم عند الله ولا بقشة. لذلك الإنسان لما يرى ما يحل بالمسلمين قد لا يصدق. هم هان الله عليهم فهانوا على الله. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، رجل من الدعاة إلى الله ومن أصل ألباني، فسافر إلى بلده وألقى خطبة بأضخم مسجد هناك. قال لي أمامي 20,000. ومن شدة تأسرهم بخطابه بكوا بكاء شديدا. قال لي العجيب، كل واحد بجيبته في بطحة عرق يشرب بالجامع قد ما تأثر بالخطبة. والله هذه القصة من فمه إلى أذنه، ما في وسيط بيناتنا ومبالغ بها. قال لي أنا وأنا أخطب تسحب من الجيب قوارير الخمر، شرب تأثر وخطبة حلوة كثير. لأنه مسلمون بهذا المستوى ما بيفرق بين الخمر وغير الخمر. في عندنا معاهد شرعية، الطلاب أجوا من بلاد بعيدة، في معهم أناني الخمر على المعهد الشرعي، عادي جدا. صفي الإسلام شكل، لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولم يبق من القرآن إلا رسمه. هان أمر الله على الناس فهانوا على الله. كلمة الله أكبر تنهد لها الجبال. تعمل وتكسب المال وبتتزوج وبتأسس عمل وبتأخذ دكتوراه وبتكون أستاذ كبير، لكن هناك إله سيحاسب. والله أيها الإخوة، لا شيء يدهش ويوقع بالحرج كأن ترى إنسان حسن السيرة بالتعامل اليومي ما في عنده دقة إطلاقاً. يعني كم بائع له ديون كبيرة جداً على الناس وماتت. في إنسان قرأ السيرة قراءة واعية، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي على أحد صحابته، صحابي جليل عاش مع النبي، خاض معه غزوات، قال عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبي، ما صلى عليه، إلى أن قال أحدهم علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده. أنا ما بصدق أنه في تاجر بهالبلد أو بأي بلد إسلامي ماله مع الناس مئات الألوف بل ملايين، دينة ميتة راح. والذي أخذ هذا الدين بيصلي بالجامع، وين النصوص؟ كيف سولت لك نفسك أن تأخذ هذا المال؟ يعني إنسان اشترى بضائع بكميات كبيرة وباعها وقبض ثمنها وزوج أول ولد والثاني وبيته سيارة كل واحد، وبدأ يماطل بهالديون، يعني مبالغ فلكية عليه، وهو من رواد المساجد. مال الناس لما صار في شراء مركبات تيسرت، عدد من التجار كبير، أو اشترى بضاعة وباعها وقبض ثمنها واشترى سيارة وبيماطل سنتين ثلاثة أربعة، وين الدين؟ وين حرمة الدين؟ يغفر، دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لك شهيد، لك قدم حياته، هل هناك أغلى من الحياة؟ حياته التي قدمها في سبيل الله لا تشفع له عند الله إذا أكل المال الحرام. فبتلاقي 700,000 دعوة كيدية بخصر العدل، 700,000 كله كيدي، اغتصاب شركات، اغتصاب بيوت، ديون ميتة، والجميع من رواد المساجد، والجميع أول صف كله قلابيات بيض، وأنا لابس قلابية بيضة كمان، مو أنا ما عم زم القلابية، لكن كله يرتدي ثياب إسلامية وبيتعطر يوم الجمعة ومعه مسبحة تركواز بيسبح فيها الله عز وجل، وأبداً كل أموره دينية، وإنا فتحنا لك فتحاً مبينا، مصحف بالسيارة، والديون التي عليك. صار في إسلام فولكلوري مظهر بمحله التجاري، أول شيء آية قرآنية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بسيارته مصحف، حتى إذا كان خبرته بيطلع قرآن على الخلوي أو بيطلع نشيد مسلم من كل نواحيه. طيب والديون اللي عليك، هل تناقض المريع بين هويتك وبين معاملتك هو الذي أوصل المسلمين إلى ما هم عليه الآن؟ هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أما كل المظاهر الإسلامية صارخة، مظاهر إسلامية، فن إسلامي، بطاقة إسلامية، كل شيء إسلامي. أما الإسلام الحقيقي إسلام الورع، ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط، الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. على مستوى النساء، إن جلس النساء مع بعضهن، الغيبة والنميمة وفلانة وعلانة وشكلة وبيتها وزوجها وأولادها، يشرح الإنسان تشريح كامل في غيبته. قالت له يا رسول الله إنها قصيرة، لك كلمة واحدة قالت. قال يا عائشة لقد قلت كلاما لو مزج بمياه البحر لأفسده، قصيرة. إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيها الإخوة، كلمة مؤمن مرتبة كبيرة. عفواً، يعني من حياتنا المعاصرة كلمة دكتور، يعني معه وثيقة إتمام مرحلة قطعاً، معه شهادة إعدادية، معه شهادة ثانوية، معه ليسانس، معه دبلوم أول، دبلوم ثاني، وماجستير ودكتورة، 33 سنة دراسة. مو دكتور، كلمة دال، إذا حط دال جنب اسمه دال، يعني معه كل هالشهادات، إتمام مرحلة وإعدادي وثانوي وليسانس، دبلوم، ماجستير، دكتورة، والمدة 33 سنة دارس، حتى يحط دال جنب اسمه. شو معنى مؤمن؟ يعني مستقيم، مؤمن صادق، مؤمن أمين، مؤمن عفيف، مؤمن رحيم، مؤمن منصف، مؤمن متواضع. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، مرتبة أخلاقية. مؤمن مخادع ما في، مؤمن كاذب ما في. يطبع المؤمن على الخلال كلها، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فالذي يخون أو يكذب ليس مؤمناً قطعاً، ليس مؤمناً قطعاً. والله يا أخوان، في آية تنهد لها الجبال، الله عز وجل يقول: وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ماشي، يعني شريك يستأثر بالشركة لنفسه لأنه باسمه الشركة، والخبير ما دخله بالاسم، بعد ما أخذ خبرته وتمكن بدأ يضايقه بأسلوب ذكي جداً، ضايقه، أهمله، أخذ قرار من دون رأيه حتى ضجر فانسحب واستأثر بالشركة. هذا الشريك بغى على شريكه. وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. زوج له زوجة ثرية، هددها بالطلاق إن لم تكتب له أحد البيوت، كتبت له أحد البيوت ثم طلقها. وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ماذا استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية؟ قال: إن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمناً. صائم مصلي 18 حجة و 33 عمرة، واغتصب شريكه وأكل مال ليس له. صائم مصلي من حجاج و 33 عمرة، واغتصب مال ليس له، ليس مؤمناً. هذا الدين، هذا النص. كلمة مؤمن مرتبة أخلاقية، كلمة مؤمن مرتبة جمالية، أجواق خاصة، حاطة إشار يعني محجبة وقهوة ولعب طاولة والأغاني تصدح والطاولة الثانية فيها خمر وجماعة محافظين. محافظ بالله، وزوجته محافظة. طيب هالمكان لكم، المكان هذا مكان مؤمنين، مكان عام في خمور تدار وأغاني تصدح ولعب النرد والشدة والطاولة، وهذا مكان مؤمن. المؤمن مرتبته جمالية، له أزواق خاصة، لقاءاته خاصة، عنده انضباط، عنده منهج. المؤمن مرتبة علمية وأخلاقية وجمالية. لذلك أيها الإخوة، أختم هذا اللقاء الطيب بأن الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقاً، يغش المسلمين، يطيع زوجته ويعصي ربه، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا دائما فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم
1: فضيلة البروفيسور.
0: فضيلة الدكتور، أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه. يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه. أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن. ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية. والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد من أمثال هؤلاء. نعود سريعا لمتابعة قصة الرجل الذي أسلم عن طريق الموسيقى وأسمى نفسه عبد الصمد. فضيلة الدكتور،
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قال: أذن لصلاة المغرب فاستأذنوا مني ليؤدوا صلاة المغرب. وقال: بدأت أنا أحوم حول المسجد حتى يخلصوا من أداء الصلاة، فإذا بشيخ كبير في السن يقرأ القرآن بصوت مؤثر بطريقة غير عادية. قال: لم أفهم ما يقول، ولكني وجدتني أنخرط في بكاء شديد حتى كاد أن يغمى علي. فدخلت إلى السيارة وانكفأت على مقودها أبكي، ولست أدري لماذا أبكي. حتى جاء الإخوة، وجدوني في حال غير الحال. ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ قلت: لا شيء. هل حد أصيب من الأسرة؟ حد توفي؟ حد مريض؟ قال: لا، ولكني أريد أن أعود إلى غرناطة الليلة. قالوا: المؤتمر لم ينتهي بعد. قال: سأترك لكم السيارة وأنا أعود بالطائرة. قالوا: لا، نعود جميعا كما جئنا جميعا، نعود جميعا. فذهبنا إلى الفندق وجمعنا أغراضنا ونزلنا إلى السيارة. هو يروي القصة يقول: يكلمونني وأنا كالذي أصابني يعني مس.
0: لا أريد أن أسمع شيء،
1: لا أرد عليهم. فتأكدوا أن كارثة قد حلت بي، أحد الأقارب مات، أحد حصل له حادث. قال: فسرنا من تطوان إلى غرناطة، وصلنا غرناطة قبل صلاة الظهر. قال: أوصلتهم إلى مساكنهم وذهبت إلى بيتي. يقول: والله كالإنسان الآلي الذي لا إرادة له. دخلت البيت، سلمت على أهلي، أعطيتهم ما اشتريت لهم من هدايا، ودخلت إلى دورة المياه، أخذت حماما وخرجت لبست لبسا نظيفا ونزلت إلى المسجد. فرآني الناس: ماذا جاء بك؟ قال: جئت لأصلي معكم. الله. كيف تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ قال: علموني كيف أصلي. فأنطقوني شهادتي.

0: وكثيرة من قرى مجاورة لمدريد. قال والله وجدت أناسا يكتبون إسلامهم من أيام محاكم التفتيش.
1: الله أكبر.
0: والله يعني الله أكبر. يكنزون المصاحف والكتب الإسلامية في أقبية تحت مساكنهم. وكانوا شاكين في إسلامي. هل أنت صحيح أسلمت؟ هل تعرف قراءة الفاتحة؟ هل تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم؟
1: من صار اسمه بعد الإسلام؟
0: عبد الصمد. حبا في الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله.
1: الله أكبر.
0: قال جئنا للعمرة للحج. قال ومن عادة المملكة العربية السعودية الجميلة أنهم يدعون بعض كبار الضيوف ليتناولوا وجبة طعام الغذاء مع الملك.
1: نعم.
0: فقال يعني بعد يعني أنهم مراسم الحج الأساسية دعوا إلى القصر الملكي في ميناء. قال ذهبنا وقدموني إلى جلالة الملك فسألني عن طريق المترجم يعني ماذا تحتاجون في بلادكم. قال قلت له أنا لا أحتاج مالا ولكني شعرت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم دون أن أتعلم اللغة العربية. قال سأله جلالة الملك عن ماذا يحتاجون في بلادهم عن طريق مترجم طبعا. فقال له أنا لا أحتاج مالا ولكني أدركت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا إذا تعلمت اللغة العربية. فأنا أحتاج أن أتعلم اللغة العربية أنا وزوجتي. فمنحه جلالة الملك منحتين، منحة له ولزوجته، منحة لزوجته في جامعة أم القرى. فجاء من أسبانيا إلى مكة المكرمة وعاش في مكة هو وأسرته 9 سنوات.
1: الله أكبر.
0: هو حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية وحصلت زوجته على ماجستير في التربية الإسلامية وعاد إلى أسبانيا ليشتري إحدى المدارس الكاثوليكية خارج غرناطة وحولها إلى مدرسة إسلامية أقام بها مسجدا كبيرا وبدأ يربي أبناء وبنات المسلمين في هذه المدرسة على الإسلام الصحيح. هذا الأخ الكريم عنده الآن كلية للدراسات الإسلامية، طبعا سلسلة من المدارس من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، كلية للدراسات الإسلامية، عنده إذاعة إسلامية، عنده موقف على شبكة المعلومات الدولية، يقوم بدعوة راقية إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي.
1: يعني فضيلة الدكتور لا أستطيع أن يعني أمتلك شعوري وأنا يعني أقارن هذا الإنسان العظيم الذي يقف أمام ملك. هذا الملك يستطيع أن يقدم له كل شيء، لا يكون له إلا طلب واحد.
0: نعم.
1: أريد أن أتعلم لغة القرآن.
0: نعم.
1: يعني أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه.
0: نعم.
1: يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه.
0: نعم.
1: أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن.
0: نعم.
1: ونحن نعيش نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية.
0: نعم.
1: والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد.
0: نعم.
1: من أمثال هؤلاء.
0: والله هذا الأخ الكريم يعني كانت لي به صلات عديدة وكانت له مواقف كثيرة كريمة، وأنا لا أزكي على الله ولكن أشهد بما رأيت منه. بعد أن عاد إلى أسبانيا عاد إلى المملكة العربية السعودية وكلمني من الرياض، وكنت وقتها أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فدعوته للمجيء إلى المنطقة الشرقية فجاء وبات عندي في البيت. وفي ليلة وصوله كان لدي حوار عن الإسلام في إحدى القواعد البحرية الأمريكية في الدمام أو قريبا في الجبيل يعني شمال الدمام. فذهبنا إلى هناك وقدمت الأخ عبد الصمد كنموذج لإنسان عاش المسيحية
1: وما أحلاه
0: من الله تعالى عليه بالإسلام. والله أبلى في هذه الليلة بلاء أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وعدنا بتنا في البيت وفي الصباح أوصلته إلى المطار على أنه عائد إلى أسبانيا. فبعد أن وصل إلى الرياض كلمني قال أنا علمت أن ملك وملكة إسبانيا قادمان لزيارة الرياض، فأفرت أن أقابلهما في الرياض لأدعوهما إلى الإسلام في المملكة العربية السعودية.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: فبعد أن تم اللقاء يعني كانت عندي رحلة مع طلابي لدراسة حقلية نمضي فيها 6 أسابيع، فكان لابد أن نمر عن الرياض، فقلت قابلنا في الرياض في مطار الرياض يعني، فقابلنا في مطار الرياض وجلس يروي لي ولطلابي ماذا دار بينه وبين ملك وملكة إسبانيا عن الإسلام.
1: كلنا آذان مصغية.
0: بارك الله فيك. نعم. فيقول يعني كلاهما مثقف ثقافة عالية ويتحدث أكثر من لغة، وكنت أوصيه أن يجمع ما كتب عن الإسلام باللغة الإسبانية ليحمله إليهم. قالوا اللهم هو كلاهما يتحدث أكثر من لغة، ونحن نجمع لهم بأي لغة، إنجليزية أو فرنسية أو اليونانية أو الإسبانية، يقرؤون كل هذه اللغات. وودعته وسافرت مع طلابي إلى الحقل، بقيت في الحقل 6 أسابيع وعدت إلى الظهران. فجاءتني دعوة لحضور مؤتمر في جدة، فذهبت إلى جدة فإذا بعبد الصمد يهاتفني بالتليفون. هو بروفيسور عبد الصمد يعني رجل درجته كبيرة ومعه دكتوراه في الموسيقى ومن الشخصيات المرموقة.
1: نعم.
0: وكان يكتب الموسيقى الكلاسيكية ليوسف إسلام.
1: الله أكبر.
0: نعم. هو طبعا اعتزل الموسيقى الآن يعني.
1: نعم.
0: نعم. فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من أطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابلك. تعال حي الله حياكم الله. فجاء إلى الفندق، هذا الطبيب اسمه دكتور كوندي، وجلس يروي قصة إسلامه بدموعه.
1: الله.
0: والله والله لم علينا كل من كان في الفندق يسمعون هذه القصة المؤثرة. هذا الرجل يقول يا عرب يا مسلمون لماذا تركتونا وأهملتونا؟ نحن بوابة الإسلام للغرب، لو اهتممتم بنا لكنا بوابتكم للعالم الغربي.
1: الله.
0: يقول أنا اسمي الكندي مش كندي، أنا من أصول إسلامية، أنا من سلالة الذين فرض عليهم التنصر بحد السيف، وأنتم تعلمون جيدا أن في أثناء خروج المسلمين
1: فرض عليهم التنصر بحد السيف.
0: نعم.
1: وليس الإسلام الذي انتشر بالسيف.
0: نعم.
1: نعم.
0: يقول تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من 3، إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع، وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا.
1: يا لطيف.
0: وقتل في أثناء محاكم التفتيش 10,000 من المسلمين.
1: نعم.
0: حرقت أغلب التراث الإسلامي، كتبات إسلامية. فيقول نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة، يعني أعزكم الله، يعني ما يلبس للوضوء، يعني المسبحة. يقول لازلنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري، يعني نغسل الميت ونكفنه ونضعه في القبر على
1: الشق
0: الأيمن وفي وجهة خاصة نحن لا نعرف، فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟ قلت له كيف أسلمت؟ قال أنا يعني عندي مستشفى خاص، وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق، تزوجت غير أمها ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة. وقال كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى، وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة ألفا روميو، فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال في يوم من أيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة، توفيت البنت. قال فأصابتني بحزن شديد، وبدأت أرى البنت في المنام، وتخيلت في بدء الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها.
1: نعم.
0: قال ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل، تقول لي يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء.
1: الله أكبر.
0: أسأل من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت، وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام، سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنيئا لها.
0: قال بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل مغطى بالسواد يطوف حوله الناس، وأنا لا أعرف ماذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال جاء في خاطري عبد الصمد لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت، فاتصلت بأهلي قالوا عبد الصمد في السعودية، فأخذت رقم جواله وهاتفته أنا أريد أن أزور الكعبة. قال له الكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن تعرف كيف تطوف بالكعبة وكيف تؤدي العمرة. قال له ماذا أفعل؟ قال له اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن تأتي للزيارة. قال لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا، وهاتفت عبد الصمد فقال لي أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوف بالكعبة. قال جاء بهذه الطريقة وجلست معه في الفندق، عبد الصمد يروي لي أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوف بالكعبة، ماذا يقول. قال وذهبنا إلى مكة، قال طفنا بالكعبة. قال أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه، وأتي له بطبيب أفاقه. قال سألته يعني ما الذي ذاك؟ قال والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل.
1: الله أكبر.
0: فأدينا
1: الله أكبر
0: الطواف.
1: الله أكبر.
0: وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على معنى واحد، أن الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء لحظة خلقهما، ثم أنزل هذا الدين على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إذا كان المسلمون في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا من أيديهم كل وسيلة من وسائل النهضة وكل سبب من أسباب النصرة، بقي بأيدينا هذا القرآن العظيم الذي ما عرض على عاقل في زماننا باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. والقصص في هذا المجال يطول وأكتفي بهذا القدر.
1: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني لا أملك أي تعليق على أمثال هؤلاء إلا أن أتحسر على نفسي، على شبابنا، على أمتنا التي الكعبة بين أيديها، يعني لا تحتاج لا إلى منام ولا تحتاج إلى دعوة، لكن هل نشعر بهذا الشعور؟ هل نصل إلى هذا الرقي في الإيمان؟ هل نفكر كيف نخدم الإسلام؟ لعل الله أن يكرمنا بمزيد من فضله. أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن الآيات التي تقدم البروفيسور زغلول النجار باكتشافها قبل علماء الغرب. كثيرا ما يقال لنا لماذا تنتظرون أن يتقدم الغرب باكتشاف بعض الآيات؟ البروفيسور زغلول النجار قد أكرمه الله عز وجل باكتشاف العديد من الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب. ما هي هذه الاكتشافات؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم مالك الملك. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله جل جلاله هو الذي له التصرف المطلق، مالك الملك الذي تنفذ مشيئته في ملكه كيف يشاء وكما يشاء، لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه. وتبارك الذي بيده الملك، مالك السمع والأبصار والأفئدة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا أو جاها في هذه الدنيا بغير مراد الله فيه، فكل إنسان يملك بما يريده الله له من رسالة. فإذا انحرف العباد فلا بد أن يولي الله عليهم ملكا ظالما. إن الحق سبحانه وتعالى يسلط الظالمين على الظالمين، وينجي أهل الخير من موقف الانتقام ممن ظلموهم. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقد أمرنا أن نؤمن به وأن نعبده وأن نتوجه إليه. فربنا تيسيرا لنا كي نعبده ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم، وجعل الكون كله دالا عليه، وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته العظمى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله مالك الملك، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كره الله انبعاثهم. قال تعالى في سورة التوبة في الحديث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ابن إسحاق: كان الذين استأذنوه فيما بلغني من ذوي الشرف، منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم فثبطهم الله عز وجل لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده. يا له من هوان وقلة توفيق، ويا له من خذلان أن يكون المرء ممن كره الله انبعاثه فزين له سوء عمله وراق له القعود والتخلي. عقوبة، وأي عقوبة؟ أن يحرم الإنسان عمل الخير وطاعة ربه سبحانه. وكما كره الله انبعاث هؤلاء للجهاد في سبيله، فقد يكره الله سبحانه انبعاث غيرهم إلى الطاعة فتثقل عليه الفرائض أو السنن والمندوبات فيقال له قعد مع القاعدين. الله تبارك وتعالى لا يظلم عبده، لا يمكن أن يقبل العبد على الله عز وجل صادقا من قلبه متجها له سبحانه مستشعرا حاجته لعونه عز وجل فيخذله ربه ويثبطه، حاشا لله. لن يؤتى الإنسان إلا من نفسه ومن تفريطه وتقصيره. وقد يكون من أسباب التثبيط استهانة العبد بمعصية الله عز وجل أو استخفافه بحرماته. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يؤتى الإنسان من اعتداده بنفسه وإعجابه بها وغفلته عن حاجته لعون الله عز وجل وتوفيقه. وقد قال أكمل المهتدين وإمام المتقين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. المؤمن الصادق كما يدرك حاجته لاستهداء ربه ولسؤاله التوفيق لطريق الهدى، فهو أيضا يسأله أن يعينه على سلوكه. فإنه قد يزيغ عن الحق، الإنسان قد يزيغ عن الحق لجهله والتباس الحق بالباطل، وقد يزيغ عنه بعد أن علمه لأنه لم يوفق لسلوكه واتباعه. إنه يدعو ربه كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. من الناس من قد يكره الله سلوكه في سبيل الدعوة وسيره مع من اصطفاهم لحمل الرسالة، إذ لو سار هذا الإنسان مع الدعاة لكان مثبطا ولزادهم خبالا وسعى لإيقاع الفتنة فيقال له اقعد مع القاعدين. أخي الموفق، لا غنى لك في كل وقت وحال عن اللجوء إلى ربك. الإيمان الراسخ أولا في قلبك أنه لا غنى لك عن توفيقه وتسديده وإعانته، والإيمان بأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وهوان وقصور، ثم الدعاء له سبحانه وتعالى بصدق وإلحاح أن يعينك على طاعته وعبادته. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعينوا بالله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته، جعلنا وإياكم من عباده المباركين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. كنز كبير كل يوم 5 مرات بتتعرض لي وكتير مننا، ومش هبقى ببالغ لو قلت ان اغلبنا مش ملتفت لي، وهي الاداب النبوية والسنن اللي فعلا منسية مع الادان. الادان احنا بنسمعه 5 مرات في اليوم، ولو كنت نايم في وقت ادان الفجر فانت بتسمع الادان 4 مرات في اليوم. والادان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تسمع الأدان في موضوع بيحصل، ربنا بينادي عليك دلوقتي لأهم حاجة في علاقتنا في العبادة ما بيننا وبين ربنا، وهي الصلة، الصلاة. وبالتالي لما الإنسان بيسمع الأدان بمثال بعيد قوي، زي ما أحب حد بالنسبة لك بتشوف رقمه بيتصل بيك، هو أنت بتتعامل مع الاتصال ده زي أقل واحد أنت مش عايز تسمع صوته بيتصل بيك، ولا في حاجة بتحصل فيك كده لما تشوف الرقم ده؟ نحن بنبقى مسميين بعض على الموبايل بأسماء بيننا وبين الناس اللي بتحبهم، وحاطين شوية ايموجيز كده بحيث ان انا لما اشوف الاسم افتكر ذكريات حلوة وقلبي كده ينشرح. فسماع الأدان اللي ربنا اراد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان في كل صلاة، رغم ان احنا ممكن في كل صلاة نبقى عارفين معادها وخلاص، فجر الساعة 4 ولا 5، 12 الظهر، 3 العصر، 6 المغرب، 7 ولا 8 العشاء، وخلاص سهل قوي. لكن أراد ربنا أنه يخاطب قلبك مع كل وقت لقاء. فكأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته قال لك الأذان ده بيعمل حاجة في القلب، بس تفاعل معاه، ابقى بص كده بقلبك على الأذان ده واعمل شوية حاجات. فسيدنا النبي لأربع آداب وسنن مع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو وصب كده سنته كده. شوف، انا عارف انك ممكن تكون في اجتماع مش عارف تردد ورا الاذان، بتتكلم في موضوع مهم مش عارف تقطعه وتردد ورا الاذان، بس انا وانت بنسمع الاذان كتير قوي في خلال الاسبوع واحنا مش بنعمل حاجة. ما تحرمش نفسك من هذه السنة النبوية اللي بتوصل قلبك بصاحب الاذان سبحانه وتعالى. فاذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الا عند الحتة إلا أنت بتسمع فيها حي على الصلاة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي أول سنة نبوية، بعد ما تسمعني من فضلك التفت لنداء ربنا وردد وراه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 حرام. حرام يبقى الأذان خلص وانت قادر تصلي على النبي وما تقولش بس مرة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. ربنا يصلي عليك 10 مرات. العلماء اجتهدوا في تفسير معنى صلاة ربنا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقالوا إن صلاة ربنا رحمة ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات، ده اللي العلماء فهموه. أكيد صلاة ربنا فيها أسرار أكبر كمان بكتير ربنا يعرفها، فما تحرمش نفسك من الصلاة على النبي ولو مرة بعد كل أدان ربنا يصلي عليك 10 مرات. ثم سألوا الله لي الوسيلة، اللي هي لما بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ممكن تقول بقى انت ليه مش بتقول الذكر ده بعد الأذان؟ لما انا وانت محتاجين النبي يقف جنبنا يوم القيامة، ما انا وانت عارفين اعمالنا، هنروح عند ربنا محتاجين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه الانسان يبقى عنده الكنز الكبير ده في هذه السنة النبوية المنسية ويبقى بيعدي عليه الشهر مش فاكر اخر مرة ردد ورا الأذان انت او سأل الله الوسيلة لسيدنا النبي او صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيبقى كده رقم 1 تردد وراء الأذان، تصلي على النبي، تسأل الله الوسيلة. وفي حديث كتير من المسلمين ما يعرفوش، روى الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا غفر ذنبه. لو اعتبرت ان غفر ذنبه دي مغفرة ذنب يومك اللي انت عملته، يبقى انت مع كل مرة بتقول كده في الاذان اي ذنب عملته ربنا يسامحك عنه، فخسارة. دول اربع اداب نبوي: تردد ورا الاذان، صلي على النبي، تسأل الله الوسيلة، وتقول الذكر اللي قلته لك ده، وشوف قلبك هيتوصل ازاي بربنا وبالصلاة، وشوف حب النبي هيتزرع في قلبك ازاي من كتر ما بتصلي عليه، وشوف شفاعة النبي يوم القيامة، وشوف خير كتير الله يعلمه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. حدثت قصة في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. منو كان معه؟ كان مع أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه، ومولى لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، وعبد الله بن أريقط. هؤلاء الأربعة هذا دليلهم، كانوا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهم في الطريق جاعوا، رأوا خيمة من بعيد اقتربوا منها، فإذا بالخيمة امرأة عجوز يقال لها أم معبد من خزاعة، خزاعية، عاتكة بنت خويلد ابن خالد. وكانت هذه المرأة مع أنها كبيرة بالسن إلا أنها كانت جلدة قوية، كانت تسقي وكانت تطعم. فسألوها: عندك شيء من اللحم، شيء من الطعام؟ نريد أن نشتري منك. أربع رجال هي ما تعرفهم. فقالت: والله ما عندي شيء. المرأة ما تعرف من هؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه نفد الطعام اللي عندهم، هم في طريقهم في الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخيمة، وكان عندها خيمتين، شاف شاة صغيرة في طرف الخيمة، فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ شنو قصة هذه الشاة؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني زوجي لما خذ الغنم هذه من ضعفها ما أخذها وياهم، ما تقدر تتحرك أصلا من ضعفها، من هزالها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هذه وين اللبن، ما فيها شيء. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ هي ما تعرف الحين، ولا هي مسلمة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. قالت له: أفديك بأبي وأمي. ليش تقول هالكلام؟ لما شافت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: بأبي أنت وأمي، حلبها إن كان بها لبن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشاة الضعيفة اللي ما تتحرك، فمسح بيده على ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا الله عز وجل لها، ففتحت الشاة ما بين رجليها وإذا بها تدر اللبن. الله أكبر، شيء معجزة طبعا. فدعا بإناء، جيبوا لي إناء، إناء كبير. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم لبن كثير، فرح النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي طبعا هذا كله معجزة. ثم سقاها: اشربي يا أم معبد، حتى رويت. ثم سقى أصحابه، شوف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخرهم. ثم قال لهم: اشربوا، وهم يشربون مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، حتى خلص اللبن كله.

رأى أبو معبد الإناء فيه اللبن أعجبه، من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل، يعني شاتنا بعيدة وهذه ما فيها لبن ولا حلوبة في البيت، من أين لك هذا؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. يعني هي ما تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءنا واحد في بركة. قال: صفيه لي يا أم معبد. الآن كل القصة اللي قصيتها عليك علشان تسمع شلون أم معبد وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقمة البلاغة والفصاحة، ولم تكن مسلمة في ذلك الوقت، أسلمت بعدين. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني من الجمال والحسن، أبلج الوجه مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، يعني ما في بدانة ولا صعلة ولا نحافة، شوف الوصف، وسيم قسيم في عينيه دهج، يعني شديد سواد العين وشديد البياض حتى العين، وفي أشفاره وطف، الشعر النابت على الجفن طويل، وفي صوته صهل مثل البحة في الصوت، يعني مو صوت حاد، صوت جميل، وفي عنقه سطع، العنق طويل في طول، وهذا من أوصاف الجمال، وفي لحيته كثاثة، أزج دقيق شعر الحاجبين مع الطول، أقرن يعني شوية مقترن الحاجبين، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، من بعيد وقريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، يعني ما يتكلم كلام طويل ما منه فايدة، ولا كلام قليل ما يفهم، كأن منطقه مثل كلامه خرزات نظم يتحدرنا، يعني مثل لؤلؤ ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، لا طويل ولا قصير، غصن بين غصنين، هو أنظر الثلاثة منظرا، أجمل من الثلاثة كلهم، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود مخدوم محشود، لا عابس ولا مفند، عقل وهو يتكلم ويتصف الأوصاف هذه من أجمل ما وصف النبي. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، هذا اللي نسمع قريش تتكلم عنه وتدور عليه. يقول أبو معبد: هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هل رأيتم وصفا أجمل من وصف تلك المرأة قبل الإسلام، العجوز العربية عاتكة أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أعد الحلقة مرة ومرتين حتى تحفظ شكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عنقه، وجهه، حاجبيه، طوله، قصره، احفظ شكله، ولعلك يوم من الأيام إن لم تره في الدنيا في المنام، لعلنا بإذن الله عز وجل نلقاه عند الحوض وفي جنة الرحمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم رفقاء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية الأمانة، والأمانة العلمية، والنصيحة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المؤمن،

كرب ولا هم ولا وهم ولا يتملكه جزع، فيأمنك جميع الناس على أنفسهم وأموالهم وأسرارهم وأعراضهم، فتؤدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك، وهو أن تصدق كل من طلب منك النصيحة وتكون أمينا فيما كلفت به من مهام. أيها الإخوة والأخوات، في زمن كثر فيه الغدر وقلت فيه الثقة بين الناس، بات كل إنسان يتحلى بصفة الأمانة يضيء بين الناس كالنجم في ليلة مظلمة، فيشار إليه بإعجاب وتقدير، ويفتخر بوجوده ويقتدى به، ويصبح مرجعا في مجاله. إنه شخص أمين، هو خير جار وخير صديق، خير موظف وخير مدير، خير معلم وهذا خير تلميذ، خير رئيس وخير وزير وخير مسؤول. كيف ذلك؟ لقد امتثل كل منهم لأمر الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة صفة الأنبياء، فما من نبي إلا قال لقومه: إني لكم رسول أمين. والأنبياء والرسل صفتهم الأمانة إلى جانب الصدق والتبليغ والفطانة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمانة هي دليل على إيمان المرء وحسن خلقه، قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وعكس الأمانة طبعا هي الخيانة. أيها الأحبة، لقد اعتاد الناس على معنى عام للأمانة، وهو الحفاظ على ممتلكات الآخرين إلى حين استرجاعها وعدم التفريط في الوديعة. والمعنى الأشمل مذكور في آية في كتاب الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. لقد أودع الله تعالى بين يديك نعما كثيرة، نعما هو يملكها لأنه سبحانه مالك الملك. هذه النعم ليست لك، ولكن عليك أن تحافظ عليها وتستعملها بما يحبه سبحانه ويرضى، وهذا إلى أن يسترجعها منك حين يشاء، فلا تجعلها تنسيك المنعم. فالإنسان مكلف ومخير بين أن يستعمل النعم بما يرضي المنعم جل وعلا، وبين أن يطغى ويستخدم نعم الله تعالى بما يخالف أوامره. هناك أنواع عديدة من الأمانات، ومنها أن تؤدي حق الله في العبادة. الله سبحانه ائتمنك أن تؤدي الصلاة بوقتها وبشروطها، والأمانة في حفظ الجوارح أي الأعضاء، أن تستخدم عينك، لسانك، شعرك، يدك، قلبك فيما يرضيه. والأمانة في الودائع، أن تحافظ على ممتلكات الناس وترجعها متى شاء. وهناك الأمانة في العمل، عبر تأدية واجباتك بإتقان. والأمانة في البيع والشراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. والأمانة في المسؤولية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأمانة في حفظ الأسرار، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. والأمانة أيضا في الكلام، لا مبالغة في الوصف أو في نقل الكلام. والأمانة أيضا في الإعارة والاستعارة، أي تحافظ على أغراض الآخرين أكثر من أغراضك. والأمانة تكون في حفظ حقوق المجالس، فالمجالس بالأمانات، لا تنقل ما يحصل في المجلس، ولا تسجل ولا تصور من غير إذن جميع الحضور. أيها الأحبة،
لو طبق الناس خلق الأمانة فسوف يتغير الحال إلى خير حال، وسنجد كل إنسان يتقن عمله ويحافظ على كلامه ووعده ويخدم مجتمعه ووطنه، سنجده إنسانا وعنصرا فعالا في المجتمع المتقدم المزدهر، وسيكون له سهم في نهضة هذه الأمة. إن تقدم الحضارة قائم على أمرين اثنين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهما في القرآن الكريم. قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لا نحتاج إلى كثير تأمل حتى ندرك أن الله أمرنا في هذه الآية بأداء الأمانة وبالعدل، فبهما يتقدم المجتمع وبهما تصلح الدنيا. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة قاف. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد يعني كم؟ يعني آلاف السنين، ملايين السنين، وش لك أنت بهالحسبة؟ يعني قيامة الإنسان بعد موته مباشرة، وين بعيد؟ كل اللي ماتوا هذيل اللي قبلنا، يعني الليلة اللي راح يذيعونهم في الأخبار الساعة 9 انتقل إلى رحمة الله، هذه قامت قيامة، انتهى الموضوع. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا قبره وفي البرزخ خلاص، يعني انتهى الموضوع، قامت القيامة بالنسبة لها، وين بعيد؟ يقول الله ردا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الله، يا ربي تعلم كل ذرة نقصت من خلية ميت دفن في الأرض أو لم يدفن، أكلته الوحوش أو الأسماك، أو ذهب في أي مكان فذاب واختفى، أو حرق بالأفران، أو إلى آخره. تعلمه وتعيده وتحييه. الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وزيادة على هذا: وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ، كتاب سجل كل شيء عنك يا إنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سنكتب ما قالوا. وهذا الكتاب الحفيظ له ملائكة كتبه من رحمة الله الواسعة. إذا أذنب المسلم ذنبا قال ملك الحسنات لملك كتابة السيئات: ارفع قلمك لعله يتوب، لعله يعمل حسنة فتكون عشرا، فيأخذ واحدة فيمسح به السيئة ويبقى في رصيده 9 حسنات. فيرفع الملك، ملك السيئات، قلمه يمكن 6 ساعات، ينتظر منه تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة، الله، أو حرف قرآن أو تفكر أو صدقة، الله، ما هذا الفضل يا رب؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. شوف الحق بأل التعريف حتى يعطيه وزن، ترى الحق ثقيل. الحق، الحق من ربك، هكذا تأتي في القرآن في الميزان، الحق ثقيل. بل كذبوا بالحق، بالقرآن، بالرسل، بالملائكة، بالكتب، بالقدر، باليوم الآخر، بل كذبوا بالحق، بالبعث والنشور لما جاءهم، فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط، والحقيقة اللي راجع القرآن يجد هذا الاختلاط واضح. مرة يقولون مجنون،
مرة يقولون شاعر، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون كذاب، مرة يقولون إنه لشيء يراد، يطعنون في النية. زين هذا الأمر المريج المختلط هذا اللي يعني كيف يكون مجنون بعدين يكون شاعر؟ زين شلون يصير ساحر؟ لو ساحر كان سحركم واتبعته وصرتم مسلمين بسحره. هذا التناقض في كلامهم يعني من فمك ندينك، من فمك من كلامك ندينك. وهي طبيعة الباطل، يعني ينسى ايش قال، يناقض نفسه بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. زين أنتم تقولون هدى، تعترفون إنه هدى، ليش ما تهتدون؟ شوف من فمك ندينك، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ها شوف نموت ونحيا، شوف أثبتوا البعث، ما قالوا نحيا ونموت، لا نموت ونحيا. عجيب، إذا من فمك ندينك، يعني في أعماق نفسهم فطرة ما يقدرون يتخلصون منها، خاصة في الظروف الصعبة. يعني اذكرون لي مرة يعني واحد ملحد غربي وينكر وجود الله ويلحد عنده مذهب ويدا يدعو إليه وله أتباع وله جماعة تابعينه، وبعدين فجأة هالشكل وهو مع مجموعة ركبوا القطار وهو تو متمسك بباب القطار، حرك القطار بغى يطيح، او ماي جاد، قال له تعال تعال ربع اللي وياه اللي دار بداره، اي جاد انت تقول ما في جاد، ما في اله، ما في لورد، هم يسمونه مره لورد ومره يسمونه جاد وهو الله سبحانه وتعالى، حتى ما يعرفون حتى اسمه، تعال. قال ها انا شلون قلت هالكلام؟ بعدين رد وانتكس، قال إيه يعني هذه مخلفات البرجوازية للحين موجودة عندي، أنا ما تخلصت منها للحين. الله، شفت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني ما تكلفك شيء ولا فلس واحد، قول بس هالشكل، حاول أنك أنت هذه القبة الزرقاء تلقى فيها انشقاق أو انفطار. بعدين يا أخي شوف اللون، يا هذا اللون الأزرق الفاتح اللي يعني العين ما تمله من يوم ما تنولد وتفتح إلى أن تموت وأنت تشوف السماء وتنظر إلى زرقتها وتقول مليت. فالله يا أخي ما عمري سمعت واحد يقول مليت من النظر إلى السماء. يا الله، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا الله، يا رب نرجوك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا فنتفكر بآياتك المنظورة كما نتدبر بآياتك المقروءة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يا أخي بناء متماسك ضخم يمسكه الله أن تقع على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض، جعل بينها جاذبيات وجعلها شبكة
ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، وما لها من فروج ولا تشقق. الله، آمنا بالله بآياته، آمنا بآياته، آمنا بآياته المنظورة والمسموعة. تفكروا عباد الله إلى هذا الجمال. القمر في الليل وهو بدر، شلالات من النور والضياء ينحدر إلى الأرض فترى البراري والصحاري. الشمس عند الشروق وعند الظهيرة وعند الغروب تنسحب أشعتها صفراء الذهبية على كل شيء. إنه خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين بكى موسى عليه السلام في السماء بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى بن مريم، صعد عليه السلام للسماء الثالثة، وهناك شاهد نبيا أعطاه الله نصف جمال الرجال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، وفيها قابل النبي الذي قال الله فيه: ورفعناه مكانا عليا. قابل إدريس صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم نحو السماء الخامسة، حيث لقي النبي الفصيح خليفة أخيه موسى ووزيره، فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. فسلم فرد هارون ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة، فقابل نبيا طويلا مكتنز العضلات كأنه من رجال أزد شنوءة، فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه ورد موسى ورحب به، لكنه رغم ترحيبه شعر بمرارة أبكته حالما غادر النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل: ما يبكيك؟ فقال عليه السلام: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. لم يكن ذلك البكاء حسدا من موسى لمحمد صلى الله عليهما وسلم ولا لأمة محمد، فالحسد يموج هناك على وجه الأرض يملأ قلب أبي جهل وأمثاله. الحسد أخرج إبليس من الجنة وحول ابن آدم قابيل إلى قاتل. الحسد ليس من صفات الأنبياء والصديقين والمؤمنين. موسى عليه السلام يبكي حسرة وأسفا لعناد أمته وتعنتها بعد كل الذي بذله وعاناه من أجل هدايتها. موسى عليه السلام يحب أمة محمد ويعطف عليها، وسيثبت ذلك في هذه الرحلة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصعد إلى آخر السماوات، وهناك رأى ما لا يستطيع وصفه من عوالم. هناك رأى بيتا يطوف به آلاف الملائكة، فتوجه نحوه فرأى نبيا جالسا عنده مسندا ظهره عليه. تأمله صلى الله عليه وسلم جيدا، تأمل وجهه وتكوين جسده، فلم ير وجها ولا تقاسيم ولا أعضاء تشبهه مثله، فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك من ابن ونبي. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من أعرابه إلا نظرت إليه مني. ثم سأل جبريل عن هذا المكان المقدس الذي تطوف به الملائكة ويسند إبراهيم ظهره عليه، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. أخذته صلى الله عليه وسلم هيبة المكان، لكن إبراهيم عليه السلام أخذه إلى أمته، حمله رسالة ووصية لنا، وصية تهفو إلى أرض الأحلام والآمال ومهوى الأفئدة والدعوات وملتقى الأحبة. فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمته وبركاته، وجزاك الله عنا خير الجزاء. غادر عليه الصلاة والسلام، فيا ترى ما الذي رآه من عوالم بعد السماء السابعة؟
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا. الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات، يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وأيم الله، لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمرة، ولقد كان أحب الناس إليه محمد رسول الله. زيد بن حارثة. مضت صعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن، وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذراري. وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة، وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا في الثامنة من عمره، فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم. فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به، فقال لها: يا عم، لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان، فاختاري أي منهم تشائينه فهو هدية لك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثة، وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله، فأرادت أن تهدي له، فلم تجد خيرا من غلامها الأثير زيد بن حارثة فأهدته إليه. وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله، كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبره ولا تهدأ لها لوعه، وكان يزيدها أسا على أساها أنها لا تعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه. أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد، حيث يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم، ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، فما أسرع أن أعد حارثة راحلته وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد وقرة العين، وصحب معه أخاه كعب، وانطلق معا يغذان السير نحو مكة. فلما بلغاها دخل على محمد بن عبد الله وقال له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، وحملنا إليك من المال ما يفي به، فامن علينا وافده لنا بما تشاء. فقال محمد: ومن ابنكم الذي تعنيان؟ فقالا: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ قال: أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقالا: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب. فقال الرسول: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي. فقال في غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. فلما رأى محمد من زيد ما رأى، أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش، وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه، وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعادا إلى قومهما مطمئني النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأبطل الإسلام التبني، حيث نزل قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوهم لآبائهم، صدق الله العظيم. فأصبح يدعى زيد بن حارثة. ولم يكن يعلم زيد حين اختار محمدا على أمه وأبيه أي غنم غنمة، ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين، ورسول الله إلى خلقه أجمعين.
0: رجال حول الرسول.
1: لم يمض على حادثة التخير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال. لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله، وقائدا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام. شاع أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بين المسلمين واستفاض، فدعوه بزيد الحب، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله، ولقب ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه، ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك بصرة يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن عرض له أحد أمراء الغساسنة، فأخذه وشد عليه وثاقه، ثم قدمه فضرب عنقه، فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ لم يقتل له رسول غيره. فجهز جيشا من 3,000 مقاتل لغزو مؤتة، وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر، فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم. ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة، فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم، وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ 200,000. وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا، حتى خرقت جسده مئات الرماح، فخر صريعا يسبح في دمائه. فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه. فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة، فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى ما انتهى إليه صاحباه. فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد، وكان حديث الإسلام، فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه. رحم الله زيد بن حارثة وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم العمل، يعني الله عز وجل في القرآن الكريم حضنا على العمل. العمل حركة، أي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الجنس يريد الزواج، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى تأكيد الذات. من دون اتجاه ديني، من دون معرفة الله عز وجل، الإنسان يعمل، والعالم كله متحرك. 6,000,000,000 على سطح الأرض كلهم يعملون، يعملون مقهورين من أجل أن يأكل، من أجل أن يؤسس أسرة، من أجل أن يؤكد ذاته. هذا العمل بدافع الطعام والشراب، ودافع الجنس، ودافع تأكيد الذات، ولكن المؤمن يعمل بدوافع أخرى. لا بد من أن يكون هناك فرق صارخ بين عمل المؤمن وعمل غير المؤمن. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، لا بد من أن يكون الفرق صارخاً بين المؤمن في عمله وغير المؤمن في عمله. فإذا كان موضوع الدرس مقاصد الشريعة من العمل، أي من العمل الذي أراده الله من المؤمن، أول مقصد من مقاصد الشريعة أن الجنة ليست بالتمني ولكن بالعمل. الدليل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ارتبطت الآخرة بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل حياة، وقد جاء الله بك إلى الدنيا من أجل أن تعمل، بل من أجل أن يكون عملك ثمناً للجنة، مجمل عملك. أيها الإخوة، أنت من خلال العمل ترقى إلى الله، لأن الله عز وجل يقول: والعمل الصالح يرفعه، ولأن الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. والعمل أيها الإخوة يرقى بصاحبه، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تستقيم على أمره، الآن تقيم جملة وتفصيلا عند الله من خلال عملك. الحقيقة الأولى أن العمل يقيم في ضوء نيته وضوء مدى انطباقه على منهج الله. العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، لأن الله عز وجل يقول: وأن أعمل صالحاً ترضاه. قد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس أهل الأرض لكن الله لا يرضى، وقد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس الدين ولكن النية ليست خالصة لوجه الله. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين متلازمين، إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. الآن أبرز عمل تعمله هو حرفتك، العمل الذي ترتزق منه، العمل الذي تمتهنه، العمل الذي هو سبب رزقك. هذا العمل البطولة أن تحسن اختياره، لأنه إذا كان هذا العمل غير مشروع عجبت عن الله عز وجل. فالمؤمن أخطر شيء في حياته زوجته وعمله، لأنهما ألصق شيء به. البيت يتغير، المركبة تباع، أما العمل أضرب على هذا مثلاً، يعني إنسان حضر بعض الدروس وتأثر بها تأثراً بالغاً، لكن كل خبرته في الحياة وطبيعة عمله أنه يبيع الأشرطة التي فيها الغناء، هي خبرته، وأتقن إتقان بالغ، يحضر ويغيب، بعدين أخذ قرار ألا يحضر إطلاقاً، قال لي عملي ما بيتناسب مع حضور درس علم، وخبرته في هذا العمل. طبعاً في حل كان، بس هو ما اختار الحل الأصعب، اختار أن يبقى في عمله. هناك أعمال أيها الإخوة تبنى على إيذاء الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء الرعب في قلوب الآخرين، هناك أعمال تبنى على ابتزاز أموال الآخرين، هناك أعمال تبنى على إفساد الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء القلق في نفوس الآخرين. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. أنا أخاطب الشباب، يعني أخطر شيء بحياتك عملك، إذا كان عمل صحيح وفق منهج الله، مشروع، عمل طاهر طيب، التعليم مثلا أقدس عمل، بين يديك طلاب أطهار على الفطرة كالعجينة، يمكن أن توجههم إلى الله، يمكن أن تحليهم بالكمال، فالتعليم عمل شريف. أحياناً العمل العلمي عمل شريف، تتعامل مع العلم، والعلم شيء مقدس. يعني أتمنى أن يدخل في حساباتك أن أخطر شيء تختاره في الدنيا هي حرفتك، وإن روح القدس نفثت في روحي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. ابحث عن حرفة ليس فيها إيذاء الآخرين، ليس فيها بث الرعب في قلوب الآخرين، ليس فيها ابتزاز أموال الآخرين، ليس فيها إفساد أخلاق الآخرين. تلاقي من مكان لمكان 90 ملهى. لماذا؟ الأرباح طائلة جداً، يأتي براقصة وبمغني ويأتي بالخمر ويستقبل هؤلاء السكارى والحيارى والذين شردوا عن الله، هم في غيبوبة يدفعون المبالغ التي تطلب منهم ويستمتعون استمتاعاً محرماً بنساء كاسيات عاريات يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة. أي عمل دخله كبير، في أعمال فيها أفساد، بيفتح أحياناً دكان للإنترنت، يأتي الشباب يفتحون مواقع إباحية يعيشون في الوحل، هو ربح ربح وفتح محل. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تقيس العمل بدخله، إياك، يجب أن تقيس العمل بمدى موافقته لمنهج الله. يعني أعلى تجارة في الأرض، في الأرض المخدرات، يأتي بعدها السلاح، تأتي بعدها الأسمدة الكيماوية. هناك أعمال أصحابها كالمجرمين. فلذلك أنت درس العلم ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تختار عملاً يرضي الله، هذا العمل سيلازمك حتى الموت. في إنسان ينصرف إلى عمل لا يرضي الله، يكتشف بعد فوات الأوان أنه أخطأ خطأً استراتيجياً حينما اختار حرفة لا ترضي الله. أنا أعني ما أقول، وأنا أخاطب الشباب بالذات، إياك ثم إياك أن تختار عملاً لا يرضي الله ولو كان دخله كبير. العمل المشروع قد يكون دخله أقل، بس هذا الدخل الأقل في بركة، في معه رضوان الله عز وجل. الله عز وجل حينما تختار عملاً مشروعاً دخله قليل يرزقك بما يسميه العلماء رزقاً سلبياً، يعني أقل غلطة بالجسم بدها ملايين، بتولاك الصحة التامة. أقل غلط بالملايين بتولاك بالصحة التامة. اختر عملاً يرضي الله، اختر عملاً فيه نفع للآخرين، تعليم، تجارة مشروعة، شيء متعلق باللباس. أحياناً يقول لك إذا ما بصنع اللباس وفق أحدث صناعات الأزياء الفاضحة التي تبرز كل مفاتن المرأة ما ببيع. مرة في بلد التقيت مع أخ، سألته عن عمله، قال لي والله ألبسة نسائية. أنا سكتت، سكت إشفاقاً عليه، ثم قال لي أرواب نوم. قلت له هي ما فيها شيء، هذه تلبس في البيت، تلبسها الزوجة لزوجها. قلت له بارك الله بك، لقد أفرحتني، في ألبسة أخرى مشكلة. فيعني أريد من هذا الدرس أن تكتشفوا أن أحد أسباب السلام مع الله أن تختار عملاً مشروعاً، عملاً طاهراً، عملاً فيه عطاء للأمة. مرة التقيت مع كاتب عدل، قلت والله عملك رائع، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أنت مهمتك الأولى حفظ الحقوق، شيء مريح، أو الذي يكتب عقود الزواج، شيء رائع جداً. يعني كل يوم في عنده أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى، سجل عقداً بين زوجين. وفي تجارة مشروعة، تجارة الغذاء ما فيها شيء، القماش ما فيها شيء، في أنواع منوعة من التجارة ترضي الله عز وجل، عم تبيع سلعة جيدة يحتاجها المؤمنون. لكن طاولات نرد عليها طلب كثير، أرباحها جيدة والله، سيدي الله بيغفر لنا، شو بنساوي؟ من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، حديث صحيح عن النبي الكريم. فاختر بضاعة ترضي الله، اختر بضاعة مشروعة، اختر بضاعة تنفع الناس ولا تؤذيهم. أيها الإخوة، الحقيقة الدقيقة الدقيقة أن عمل الإنسان حرفته إن كانت في الأصل مشروعة، مشروعة تجارة أخشاب تمام، تجارة أقمشة ما فيها شيء، مواد غذائية يعني دائما في عندنا قاعدة، فكلا منها حيث شئتما، يعني كل من مئة شجرة ولا تقربا هذه الشجرة. نسبة المحرمات إلى المحللات نسبة تكاد لا تذكر. هلأ عفواً، أدخل إلى محل بيع المشروبات، كم نوع من المشروبات التي سمح الله لنا بها؟ والله في مئات مئات. حرم عليك الخمر فقط، كم شراب مسموح به؟ كم شراب عصير فاكهة مسموح به؟ بالمئات بل بالألوف. حرم عليك الخمر. كم نوع من اللحم مسموح به؟ حرم عليك الخنزير. كم نوع من الكسب أحله الله؟ مئات ألوف الأنواع. حرم عليك الربا فقط. فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فقط. إذاً أنا أخاطب الشباب مرة رابعة، ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل ليس فيه إيذاء المسلمين، ليس فيه ابتزاز أموالهم ولا بس الرعب في قلوبهم. ابحث عن عمل يرقى بك إلى الله، ابحث عن عمل تسعد به. والله حدثني طبيب رأيته في أمريكا، ألقيت دروس عديدة أحض إخوتنا الكرام هناك على أن يعودوا إلى أوطانهم. قلت لهم لأن لحم كتفكم من خيرات هذا الوطن. ردوا له الجميل، لا أنت معك دكتوراه، معك بورد، يعني أمتك في المشرق بحاجة إليك. أنت إذا أتيت إلى الشام كأن أمريكا أتت إلى الشام. الإنسان يذهب إلى بلاد بعيدة يدفع ملايين حتى يتعالج على يد طبيب درس في أمريكا. فإذا جئت أنت إلى بلدك تكون قد رددت الجميل إلى وطنك وعالجت أمتك، أمتك المسلمة عالجتها. والله أنا فوجئت، طرق بابي أخ أعرفه في ديترويت في أمريكا، طبيب، فتفضل إلى البيت وأنبأني أنه استجاب لدعوتي وعاد إلى دمشق وأسس عيادة. العيادة زرته فيها كأنك في أمريكا، ست سبع عيادات، عيادة قلبية، عيادة صدرية، عيادة هضمية، عيادة، وجاب أجهزة حديثة جداً. أقسم لي بالله، قال لي وأنا أعالج هؤلاء المؤمنين أبناء بلدي، أبناء أمتي، أبناء وطني، أشعر بسعادة لا توصف. أيام تتألق بعملك، تتألق، في أعمال صالحة رائعة جداً. فلذلك أيها الإخوة، عد للمليار قبل أن تختار عمل. هذا عمل ألصق شيء بك، إن كان هذا العمل مشروعاً كان الطريق إلى الله سالكاً، وإن كان غير مشروع كان الطريق إلى الله مقطوعاً. بتكون خسرت خسارة كبيرة جداً. مرة ثالثة، إن روح القدس نفست في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا بغنكم. والله هو الرزاق، ودرهم تكسبه من طريق مشروع خير لك من مئة ألف درهم تكسبه في طريق غير مشروع. يعني الله عز وجل قادر على شيئين، قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، يبارك بالآلة الحاسبة فيها ذاكرة، فيها زائد، ناقص، تقسيم، جمع، ضرب، بس ما فيها زر بركة. عند الله في بركة. والله معي مئات القصص الواقعية بدخل معقول محدود، الله عز وجل أودع في هذا الدخل البركة، إنه المال حلال. وأيام بدخل فلكي ينزع الله منه البركة، حادث إلا كلف. والله قال لي أخ، قال لي ابني استأجر سيارة وعمل فيها حادث غالية كثير، قال لي 800,000 تصليحة دقائق، 800,000. أحياناً اشتباه بالتهاب سحايا كلفتني 70,000. طبعاً كما أن الله قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، قادر على أن يتلف مالك الكثير، قادر على أن يتلف مالك الكثير. لذلك حينما تتحرى الحلال تأتي البركة من الله عز وجل. أقول لكم دائماً، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أقول لكم مرة ثانية، من هو الملك؟ الملك الذي له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. كلام دقيق. ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل تقدم به للأمة خبرات. فلذلك حرفة الإنسان، دققوا، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة، الإعلان رائج جداً، تمام. هل تستطيع أن ترد طلباً بإعلان فيه امرأة شبه عارية؟ ما بقدر. إذا ما بتقدر دعك من هذا العمل. أخي، دار النشر إذا نشرت كتاباً فيه ضلالات، لو تبت مليون توبة الكتاب لم يتوب، بيع. لأنه لذلك في مفسر كان عنده انحراف في عقيدته وألف تفسير، فلما كان على فراش الموت تاب إلى الله من أفكاره التي بثها في كتابه، فعلق بعضهم على أنه تاب ولكن تفسيره لم يتوب. والله يا أخوان، لأن يرتكب الإنسان الكبائر أهون من أن يكون صاحب دار نشر ينشر كتب فيها ضلالات. الكتب الضالة تطبع منها الآن عشرات الطبعات، مريحة، لأنه لأ مطبعة تطبع كل شيء، قصص فاضحة، أدب مكشوف، كتاب ضلالات، كتاب فيه إلحاد. أنا ما لي علاقة، لك علاقة، أنت السبب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قبل أن تختار دار نشر انتبه، هل أنت متأكد أنك لن تنشر إلا كتاباً فيه الحق؟ قبل أن تختار، أعمال لا تعد ولا تحصى فيها معاصي وآثام. أخي، مطعم صغير جيد، أسأل لي مستوى رفيع جداً، 5 نجوم ما شاء الله، وين؟ لي والله بأرقى أحياء دمشق، والإضاءة خافتة، مين شابك واحدة بيجي لعنده؟ الله يعطيك العافية على الشغل. عملت المطعم وكر للقاءات غير المشروعة، أليس كذلك؟ أنا صريح معكم، ولعل يكون كلامي محرج. ابحث عن عمل لا شبهة فيه، لا شائبة فيه. ودائماً وأبداً الحرام دخله كبير والحلال دخله صغير، الحلال متعب والحرام يسري، سهل جداً. يعني الآن تدخل امرأة لبيت تعمل 8 ساعات أعمال شاقة، يعطوها 500، في امرأة تأخذ هذا المبلغ ب10 دقائق، ترتزق من سديها. فدائماً الله جعل الحلال صعب والحرام سهل. أيام حتى تجمع مصروف السنة بتشتغل شغل مخيف، بيجي إنسان بيغض بصره عن مستودع بيأخذ 5 ملايين بس غض بصر، هذا عمل غير مشروع، بضاعة ممنوعة. ولماذا منعت؟ لأنه ضارة، فأنت أتيت بها وعملت طريقة أن تبيعها بخلاف تعليمات القانون التي هي لصالح المواطنين. فلذلك العمل إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، صدق وأمانة وصراحة وأسعار واضحة ومواصفات صحيحة، ما في تدليس، ما في كذب، ما في غش، ما في إيهام، ما في ما في، إذا كان العمل في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الأمة. كان السلف الصالح إذا فتح محله التجاري يقول: نويت خدمة المسلمين، نويت خدمتهم. وما شغلك عن فريضة ولا عن واجب، انقلب العمل إلى عبادة. أنت في عبادة وأنت في دكانك، أنت في عبادة وأنت في عيادتك، أنت في عبادة وأنت في مكتبك، أنت في عبادة وأنت في صفك، أنت في عبادة وأنت في حقلك. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. لذلك قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، من أبرز مقاصد الشريعة في العمل أن يكون العمل سلماً ترقى به إلى الله، وحجمك عند الله بحجم عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: معلش يا ماهر، عمرينهم المصاري في داك كل المصاري، ما تزعلش نفسك.
2: أنا مفروس منه هذا اللي سرقها، تصوري في لمح البصر يا دوب ركزت الشنطة جنب رجلي وبدي أحمل البوظة كان سرقها وطاير، وكل الناس يجروا وراه والكل يزعق عليه، فيش فايدة، ما تقولي إلا جن.
1: قلت لك خلص في داك المصاري بروحوا وبيجوا.
2: ليش خلص؟ هذا مبلغ كبير يا نفين، وأكيد هذا الولد وراه عصابة.
1: مش بلغت الشرطة أنت؟
2: صحيح بلغت الشرطة.
1: الشرطة هلقيت بتشوف شغلها، أنت لازم تركز في الشغل وتشوف الناس اللي بيشتغلوا في الأرض.
2: والله ما نعرف يا نفين كيف بدي أركز في الشغل وفي الجامعة. تاني حاجة أنا يا نفين لسه صغير، صغير على قضية الشغل والإدارة والأرض والمصاري، مش عارف كيف بدي أمشي الشغل وفي الأرض تبعتك والمحلات حاسس إشي أكبر مني.
1: بسيطة، كلها شهر زمان تقعد مع البابا وبيعلمك كل إشي.
2: حاضر يا نبيل ولا يهمك.
3: يا أبو هاني، إن شاء الله صحتك كويس اليوم ومنيح، كيف وضعك؟
4: الحمد لله، ربنا لطف.
3: الحمد لله يا سيدي، ربنا كتب لك ترجع أولادك، بس ما تضغطش على نفسك كتير وما توصش حالك، انت عارف الجلطة هذه بتيجي يعني بتجمد الدم في المخ، ببطل الواحد يقدر يشوف ولا يمشي، يعني بودع.
4: ايش بدنا نعمل، كل واحد ونصيبه.
3: طيب بخصوص النصيب، صحيح صار جديد بخصوص مهر؟
4: بعد ما جاب المصاري ورفضناها ما رجع ولا عرض علينا اي فلس.
3: طيب شو بدك تعمل هالقيت؟ خلاص سلمت الدفاتر؟
4: بينه وبينك انا حاسس اني تجرت على الولد وحملته اكتر من طاقته.
3: الجلطة اثرت فيك ابو هاني، عشان هيك بتحكي زي هيك، يعني ناوي تسيبه في حاله؟
4: هو عرض علينا 30,000 دينار وانا شايف انه هذا المبلغ كويس له للولاد.
3: لا يا ابو هاني، شو اللي بسمعه؟ بدك تسيبه يعيش في النعمة وانت تاخذ الفتافيت؟
4: نصيبه يا ابو محمد، نصيبه بكف اللي صار. انا خايف الولد يخسر اخوته واخوته يخسروه كله بسببي.
3: يا سيدي ربنا يوفق، وربنا ان شاء الله هيك يجمعكم مع بعض.
4: انا يا ابو محمد بطلت تفرق معايا لا المصاري والاملاك، يا اليوم يا بكره الواحد مقابل ربنا وبده يقابله صفحه بيضة.
5: يا ساره شو اشتري لك؟
6: هات واحد شاورما وحلبه فانتا.
5: ماشي،
6: وجيب لي كيك من الغالي.
5: حاضر.
6: اسمع اصحى تروح تضيع المصاري، سامع؟
5: تقلقيش ساره، خبيني خبيني.
6: ولك مالك صرت زي الارنب؟ شو فيه؟
5: شايف هذاك الزلمه اللي طلع من باب الدار؟
6: وينه؟
5: ولك ابو الجكيت البنيه اللي واقف هناك.
6: هه، ولك هذا ماهر.
5: مين ماهر؟
6: هذا اللي كان اللي بده يموت على شانه، اللي حكيت لك عنه يوم حادث السياره.
5: طيب تعالي نبعد، تعالي نبعد عنه، تعالي ضلك نغطي علي، سامعه؟
6: ولك ليش خايف منه؟ هذا كويس. هلقيت يا مكسوف العمر الشنطة اللي سرقتها، سرقتها منه؟
5: ولك 100 مرة قلتلك هو اللي كان واقف عند البوظة.
6: الله ينكبك، مش جاي تسرق إلا من هذا؟
5: شو قصدك؟
6: قصدي إنه لازم نراجع المصاري كلهن. هلقيت بتلاقيهن جاني حبة عيني.
5: تراجعيهن؟ والله بشنقك وبشنقه.
6: يا شيخ روح اشنق حالك، انت شانك نملة؟
7: شو بتقول يابا؟ مين لعب في راسك؟ كيف نرجع نترجاه عشان يعطينا 30,000 ونصير نترجاه وعيسى فرق موسى؟
4: يعني بدكم تخسروا بعض عشان المصاري يابا؟ بكفي يابا، خلص الله يرضى عليكم.
8: يابا شو اللي غيره؟ شو اللي قلبك علينا؟
4: يابا الله يرضى عليكم، أنا لا تغيرت ولا انقلبت، أنا ما بديش المصاري تفحر قبورنا كلنا، المبلغ اللي جايبه أخوك كويس، وبعدين غير هيك احنا ما بنقدر ناخذ منه اكتر من هيك.
7: هلقيت بتقول هيك، وين كلامك الاولاني؟ مش انت صاحب الفكره وكل يوم الجمل ما حمل والعنب والنطور؟
4: صح، بس يا ابني رجعت نفسي ولقيت انه اللي كنا نفكر فيه تقيل على اخوك، هذه مرته والمال مالها، وكتر خيره اللي بده يعطينا 30,000.

0: ترفع صوتك علي يا فايز.
1: اسمع يابا، اليوم احنا بنرفع صوتنا عليك، اذا ضليتك بكرة راح نرفع ايدينا عليك كمان.
0: يا خسارة يا خسارة عليكم، بدكم تضربوا ابوك يا هاني، هاي اخريتها. يا خسارة،
1: ما تعمليش يا مسكين، انت اول واحد حط فروسنا المصاري، وانت اللي وشبتنا على ماهر، وهلقيت جاي تعمل فيها امير المؤمنين. لا لا يا بيابا، اصحى يا با اصحى، اذا انت امير المؤمنين احنا الشياطين.
0: كنت غلطان يا اولاد، وبدي اصلح غلطي، ولكم شفت الموت بني في المستشفى، خلوني اقابل ربنا وانا نظيف.
1: صلح غلطتك بعد ما ناخذ حقنا. حيني بقول لك، اذا بدك تقف مع ماهر ملكاش مكان في البيت هذا، سمع؟ حنمسكك ونورك برا.
2: انت سبب البلا يابا، انت سبب البلا.
0: حاضر يا اولاد، مش حستناكم تبروني برا. مبروك.

0: شوف مين يا ماهر.
1: يلا ثواني يا نبيل. مين؟ سارة؟ أهلا يا سارة.
2: كيف حالك يا أبو الشباب؟
1: أهلا بيكي. يا سارة، بدك مصاري؟
2: لا، أنا جايك علشان حاجتين.
1: الأولى؟
2: جاي أشكرك.
1: والتانية؟
2: أعتذر منك.
1: الأولى فهمتها، والتانية؟
2: اتفضل.
1: واو، الشنطة؟ إيه، ولك هاد شنطتي؟
2: هاد الشنطة اللي سرقوها منك صح؟
1: هاتي. أيوة هي شنطتي بالضبط. والمصاري؟ يا الله، زي ما هن. طيب من وين جبتيها؟ من وين جبت الشنطة؟ وكيف مسكتيها ووين لقيتيها؟
2: أول حاجة قل لي عليك الأمان.
1: عليك الأمان؟ احكي يا سارة، احكي.
2: ينور عليك، هذه الشنطة أخويا سرقها منك، هن تبع البوزة، ولما عرفت إنها إلك رحت رجعتها، لأني ما بعض الإيد اللي مدت إلي. أنت كنت بدك تموت حالك علشاني، وهيك إحنا خلصين يا روحي. يلا سلام.
1: استني.
2: صحيح، أخذنا 5 ورقات من الصفطة إلا على الحفة.
1: طيب أعبري يا سارة، أعبري.
2: لا معليش، بدي أروح أترزق.
1: أنت يا سارة عملتي عمل كبير، واللي بيعمل زي هيك مش لازم يضل شحات.
2: معلش يا ماهر، أنا شحاتة وحضل كل عمري شحاتة. أصل أخوي قال لي إنه إحنا ما إلنا كرامة ومعدومين الإنسانية، خلينا توكل.
1: مين قال لك هذا الكلام يا سارة؟ لا، لازم يكون إليك كرامة ولازم يكون إليك إنسانية. تعالي تعالي، أنا بدي أرجع كرامتك ورجع إنسانيتك، ولازم أشكرك كمان على هذا العمل.
3: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا دائما فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم
1: فضيلة البروفيسور.
0: فضيلة الدكتور، أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه. يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه. أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن. ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية. والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد من أمثال هؤلاء. نعود سريعا لمتابعة قصة الرجل الذي أسلم عن طريق الموسيقى وأسمى نفسه عبد الصمد. فضيل الدكتور،
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قال: أذن لصلاة المغرب فاستأذنوا مني ليؤدوا صلاة المغرب. وقال: بدأت أنا أحوم حول المسجد حتى يخلصوا من أداء الصلاة، فإذا بشيخ كبير في السن يقرأ القرآن بصوت مؤثر بطريقة غير عادية. قال: لم أفهم ما يقول، ولكني وجدتني أنخرط في بكاء شديد حتى كاد أن يغمى علي. فدخلت إلى السيارة وانكفأت على مقودها أبكي، ولست أدري لماذا أبكي. حتى جاء الإخوة، وجدوني في حال غير الحال. ماذا بك؟ ماذا لهاك؟ قلت: لا شيء. هل حد أصيب من الأسرة؟ حد توفي؟ حد مريض؟ قال: لا، ولكني أريد أن أعود إلى غرناطة الليلة. قالوا: المؤتمر لم ينتهي بعد. قال: سأترك لكم السيارة وأنا أعود بالطائرة. قالوا: لا، نعود جميعا كما جئنا جميعا، نعود جميعا. فذهبنا إلى الفندق وجمعنا أغراضنا ونزلنا إلى السيارة. هو يروي القصة يقول: يكلمونني وأنا كالذي أصابني يعني مس.
0: لا أريد أن أسمع شيء،
1: لا أرد عليه. فتأكدوا أن كارثة قد حلت بي، أحد الأقارب مات، أحد حصل له حادث. قال: فسرنا من تطوان إلى غرناطة، وصلنا غرناطة قبل صلاة الظهر. قال: أوصلتهم إلى مساكنهم وذهبت إلى بيتي. يقول: والله كالإنسان الآلي الذي لا إرادة له. دخلت البيت، سلمت على أهلي، أعطيتهم ما اشتريت لهم من هدايا، ودخلت إلى دورة المياه، أخذت حماما وخرجت، لبست لبسا نظيفا ونزلت إلى المسجد. فرآني الناس: ماذا جاء بك؟ قال: جئت لأصلي معكم. الله، كيف تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ قال: علموني كيف أصلي. فأنطقوني الشهادتين وأوقفوني في الصف وقالوا: افعل كما نفعل حتى نعلمك. قال: صليت معهم وبدأت أتعلم الإسلام. حينما أشيع إسلامي بدأت الجرائد تهاجمني. فقال يعني علم بي السفير السعودي في مدريد، فأرسل إلي وهنأني على إسلامي وقال: أدعوك للحج في هذا العام. قلت له: زوجتي أيضا أسلمت. قال: أنت وزوجتك.
0: الحمد لله.
1: قال: ذهبنا للحج. وقال: قبل أن أذهب إلى الحج جاءتني دعاوى كثيرة من قرى مجاورة لمدريد. قال: والله وجدت أناسا يكتبون إسلامهم من أيام محاكم التفتيش.
0: الله أكبر.
1: والله يعني الله أكبر. يكنزون المصاحف والكتب الإسلامية في أقبية تحت مساكنهم، وكانوا شاكين في إسلامي. هل أنت صحيح أسلمت؟ هل تعرف قراءة الفاتحة؟ هل تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم؟
0: ماذا صار اسمه بعد الإسلام؟
1: عبد الصمد، حبا في الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله.
0: الله أكبر.
1: قال: جئنا للعمرة للحج. قال: ومن عادة المملكة العربية السعودية الجميلة أنهم يدعون بعض كبار الضيوف ليتناولوا وجبة طعام الغذاء مع الملك.
0: نعم.
1: فقال يعني بعد يعني أنهم مراسم الحج الأساسية دعوا إلى القصر الملكي في ميناء. قال: ذهبنا وقدموني إلى جلالة الملك، فسألني عن طريق المترجم يعني ماذا تحتاجون في بلادكم. قال: قلت له: أنا لا أحتاج مالا، ولكني شعرت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم دون أن أتعلم اللغة العربية. قال سأله جلالة الملك عن ماذا يحتاجون في بلادهم عن طريق مترجم طبعا، فقال له أنا لا أحتاج مالا ولكني أدركت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا إذا تعلمت اللغة العربية. نعم. فأنا أحتاج أن أتعلم اللغة العربية أنا وزوجتي. فمنحه جلالة الملك منحة له ومنحة لزوجته في جامعة أم القرى. فجاء من أسبانيا إلى مكة المكرمة وعاش في مكة هو وأسرته 9 سنوات.
0: الله أكبر.
1: هو حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، وحصلت زوجته على ماجستير في التربية الإسلامية، وعاد إلى أسبانيا ليشتري إحدى المدارس الكاثوليكية خارج غرناطة وحولها إلى مدرسة إسلامية، أقام بها مسجدا كبيرا وبدأ يربي أبناء وبنات المسلمين في هذه المدرسة على الإسلام الصحيح. هذا الأخ الكريم عنده الآن كلية للدراسات الإسلامية، طبعا سلسلة من المدارس من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، كلية للدراسات الإسلامية، عنده إذاعة إسلامية، عنده موقف على شبكة المعلومات الدولية، يقوم بدعوة راقية إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي.
0: يعني فضيلة الدكتور، لا أستطيع أن يعني أمتلك شعوري وأنا يعني أقارن هذا الإنسان العظيم الذي يقف أمام الملك. هذا الملك يستطيع أن يقدم له كل شيء، لا يكون له إلا طلب واحد.
1: نعم.
0: أريد أن أتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: يعني أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه.
1: نعم.
0: يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه.
1: نعم.
0: أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية.
1: نعم.
0: والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد.
1: نعم.
0: من أمثال هؤلاء.
1: والله هذا الأخ الكريم يعني كانت لي به صلات عديدة، وكانت له مواقف كثيرة كريمة، وأنا لا أزكي على الله، ولكن أشهد بما رأيت منه. بعد أن عاد إلى أسبانيا عاد إلى المملكة العربية السعودية وكلمني من الرياض، وكنت وقتها أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فدعوته للمجيء إلى المنطقة الشرقية فجاء وبات عندي في البيت. وفي ليلة وصوله كان لدي حوار عن الإسلام في إحدى القواعد البحرية الأمريكية في الدمام أو قريبا في الجبيل يعني شمال الدمام. فذهبنا إلى هناك وقدمت الأخ عبد الصمد كنموذج لإنسان عاش المسيحية
0: وما أحلاه
1: من الله تعالى عليه بالإسلام. والله أبلى في هذه الليلة بلاء أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وعدنا بتنا في البيت، وفي الصباح أوصلته إلى المطار على أنه عائد إلى أسبانيا. فبعد أن وصل إلى الرياض كلمني قال أنا علمت أن ملك وملكة أسبانيا قادمان لزيارة الرياض، فآثرت أن أقابلهما في الرياض لأدعوهما إلى الإسلام في المملكة العربية السعودية.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: فبعد أن تم اللقاء يعني كانت عندي رحلة مع طلابي لدراسة حقلية نمضي فيها 6 أسابيع، فكان لابد أن نمر عن الرياض، فقلت قابلنا في الرياض في مطار الرياض يعني. فقابلنا في مطار الرياض وجلس يروي لي ولطلابي ماذا دار بينه وبين ملك وملكة أسبانيا عن الإسلام.
0: كلنا آذان مصغية.
1: بارك الله فيكم.
0: نعم.
1: فيقول يعني كلاهما مثقف ثقافة عالية ويتحدث أكثر من لغة، وكنت أوصيه أن يجمع ما كتب عن الإسلام باللغة الأسبانية ليحمله إليهم. قالوا والله هو كلاهما يتحدث أكثر من لغة، ونحن نجمع لهم بأي لغة، إنجليزية أو فرنسية أو اليونانية أو الأسبانية، يقرؤون كل هذه اللغات. وودعته وسافرت مع طلابي إلى الحقل، بقيت في الحقل 6 أسابيع وعدت إلى الظهران. فجاءتني دعوة لحضور مؤتمر في جدة، فذهبت إلى جدة فإذا بعبد الصمد يهاتفني بالتليفون. هو بروفيسور عبد الصمد يعني رجل درجته كبيرة ومعه دكتوراه في الموسيقى ومن الشخصيات المرموقة.
0: نعم.
1: وكان يكتب الموسيقى الكلاسيكية ليوسف إسلام.
0: الله أكبر.
1: نعم. هو طبعا اعتزل الموسيقى الآن يعني.
0: نعم.
1: نعم. فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من أطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابلك. قلت تعال حيا الله حياكم الله. فجاء إلى الفندق هذا الطبيب اسمه دكتور كوندي وجلس يروي قصة إسلامه بدموعه.
0: الله.
1: والله والله لم علينا كل من كان في الفندق يسمعون هذه القصة المؤثرة. هذا الرجل يقول يا عرب يا مسلمون لماذا تركتونا وأهملتونا؟ نحن بوابة الإسلام للغرب، لو اهتممتم بنا لكنا بوابتكم للعالم الغربي.
0: الله.
1: يقول أنا اسمي الكندي مش كندي، أنا من أصول إسلامية، أنا من سلالة الذين فرض عليهم التنصر بحد السيف، وأنتم تعلمون جيدا أن في أثناء خروج المسلمين
0: فرض عليهم التنصر بحد السيف.
1: نعم.
0: وليس الإسلام الذي انتشر بالسيف.
1: نعم.
0: نعم.
1: يقول تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من ثلاثة، إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع، وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا.
0: يا لطيف.
1: وقتل في أثناء محاكم التفتيش عشرات الآلاف من المسلمين.
0: نعم.
1: حرقت أغلب التراث الإسلامي، المكتبات الإسلامية. فيقول نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة يعني أعزكم الله يعني ما يلبس للوضوء يعني المسبحة. يقول لازلنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري، يعني نغسل الميت ونكفنه ونضعه في القبر على
0: الشق
1: الأيمن وفي وجهة خاصة نحن لا نعرف، فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟
0: سبحان الله.
1: قلت له كيف أسلمت؟ قال أنا يعني عندي مستشفى خاص وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق، تزوجت غير أمها ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة، وقال كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة ألفا روميو فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال في يوم من الأيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة توفيت البنت. قال فأصابتني بحزن شديد وبدأت أرى البنت في المنام وتخيلت في بدء الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها. قال ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل، تقول لي يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء.
0: الله أكبر.
1: أسأل من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت، وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام، سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنيئا له.
1: قال بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل مغطى بالسواد يطوف حوله الناس وأنا لا أعرف ماذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال جاء في خاطري عبد الصمد لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت. فاتصلت بأهلي قالوا عبد الصمد في السعودية، فأخذت رقم جواله وهاتفته أنا أريد أن أزور الكعبة. قالوا الكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن تعرف كيف تطوف بالكعبة وكيف تؤدي العمرة. قالوا ماذا أفعل؟ قالوا اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن تأتي للزيارة. قال لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا. وهاتفت عبد الصمد فقال لي أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوف بالكعبة. قال جاء بهذه الطريقة وجلست معه في الفندق. عبد الصمد يروي لي أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوف بالكعبة، ماذا يقول. قال وذهبنا إلى مكة، قال طفنا بالكعبة. قال أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه وأتي له بطبيب أفاقه. قال سألته يعني ما الذي ذاك؟ قال والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل.
0: الله أكبر.
1: فأدينا
0: الله أكبر
1: الطواف
0: الله
1: أكبر. وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على معنى واحد، أن الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء لحظة خلقهما، ثم أنزل هذا الدين على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إذا كان المسلمون في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا من أيديهم كل وسيلة من وسائل النهضة وكل سبب من أسباب النصرة، بقي بأيدينا هذا القرآن العظيم الذي ما عرض على عاقل في زماننا باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. والقصص في هذا المجال يطول وأكتفي بهذا القدر.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني لا أملك أي تعليق على أمثال هؤلاء إلا أن أتحسر على نفسي، على شبابنا، على أمتنا التي الكعبة بين أيديها، يعني لا تحتاج لا إلى منام ولا تحتاج إلى دعوة، لكن هل نشعر بهذا الشعور؟ هل نصل إلى هذا الرقي في الإيمان؟ هل نفكر كيف نخدم الإسلام؟ لعل الله أن يكرمنا بمزيد من فضله. أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن الآيات التي تقدم البروفيسور زغلول النجار باكتشافها قبل علماء الغرب. كثيرا ما يقال لنا لماذا تنتظرون أن يتقدم الغرب باكتشاف بعض الآيات؟ البروفيسور زغلول النجار قد أكرمه الله عز وجل باكتشاف العديد من الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب. ما هي هذه الاكتشافات؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بدت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني، سبق أن ثابتا هو تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوما لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك، فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. قال: وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي. قال: فعجبوا من قوله. قالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء، فثم أعلم أن قد استجيب لي. كان بعض الصالحين أنشد يقول مخاطبا ربه: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه عند التضرع ما ألهمتني الطلب. يعني هو الذي ألهمك الطلب هو رب العالمين، أما وإنه ألهمك الطلب فهو يريد أن يستجيب لك. وقد قالوا: من أعطي الدعاء فقد أعطي الإجابة. أنتم تعلمون يا أخوان بأن عددا من الناس منصرف عن اللجأ إلى الله، عدد ممن حولكم منصرف عن الإقبال على الله، منصرف عن الدعاء. فإذا وجدت الله عز وجل قد أمال قلبك نحو الدعاء وفتح عليك في الدعاء، هناك أناس يكونون في شدائد كثيرات، سبحان الله يغفل أن يدعو ربه. في أناس يكونون في شديد شدائد يطرق كل الأبواب وينسى أن يتجه إلى ربه. بالمقابل في أناس يتجهون إلى ربهم. فإذا وجدت الله عز وجل ألهمك الدعاء فاعلم بأنه قد أعد لك الإجابة. ثم يا أخوان اجعلوا يعني مخصصا يوميا من الدعاء لكم. الحقيقة أنتم ضعاف، الحقيقة نحن فقراء بكل معنى الفقر، الحقيقة بأننا متحققون بالعدم. يا رجل، إذا كان أحدنا لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه إلا بإذن ربه، يعني هلأ إذا الله عز وجل بيعطي أمر لأيدي أنه ما ترتفع، كل ذكائك وكل معارفك وكل طاقاتك، إذا الله عز وجل يمنع عنك رزقا. يا أخوان، مرات محامي، يعني المحامي كل عمله بذاكرته وبلسانه، لا سمح الله إذا أصبح الصباح فقد الذاكرة والنطق، شو صار معه؟ خالص. أنا مرة انتبهت هيك، يعني طبيب الأسنان إذا أصبح مرشح رشح منيح ما بيشتغل، هو بيشتغل بهذه اللي مسميها قبضة نحن، مثل الألم بيحملها. إذا هالأصبع بيصير له شيء عند الطبيب راح الطب تبعه كله. المنشد إذا بفيق الصبح ملتهبين لوزاته وحنجرته ما في طريقة يعني يجي يساوي إنشاد، الحنجرة ملتهبة. وهكذا كل أعمالنا يا أخوان، الله وكيلك، أنت متحقق بالعدم، لذلك أنت محتاج إلى الله عز وجل بكل حركة وسكنة. شان هيك يا أخوان، يعني خصصوا لأنفسكم هيك أوقات كثيرة للدعاء، أوقات طويلة للدعاء. أنت إذا بدك تتزوج هو سيعينك، وإذا بدك تنجح هو سيعينك، وإذا بدك صلاح أولادك هو سيعينك، وإذا بدك عودة مسافر هو سيعينك، وإذا بدك تتخلص من هذه المعاصي هو سيعينك، وإذا بدك تصير من أهل القرآن هو سيعينك. بس اسأله ليش ما عم تسأل؟ يعني أنت لا تسأل فلا تعطى.
هلا ثم نحن أدبا مع الله نعمل، يعني أنت بدك أولاد، إذا روح تزوج، إذا روح عالج نفسك أدبا مع الله، بس الحقيقة هو الذي سيعطي وهو الذي يمنع. ومع هذا يقول ثابت البناني عن رجل من العباد قال: أنا أعلم متى يستجيب لي الله، قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء. أحيانا يا أخوان واحدكم بيكون يعني عم بيصلي وبعد الصلاة هيك بيرفع إيده: اللهم اغفر لي، اللهم سامحني، وبده يقوم يعني لأنه

على غير ورد خاطر إلى قلبك يعني وبدأت تدعو، ومو بس هيك يعني بلشت دموعك تنزل كمان، اعلم بأنه فتح لك الباب. مرات تكون عم تسوق السيارة ورايح، عندك موعد، عندك التزام، عندك عمل، كبست هالمسجلة طلع يعني قصيدة، طلع شيخ يدعو، ما تلاقي حالة غير أنت كمان اشتغلت بالدعاء وبدأت تبكي كمان، اعلم بأنه فتح لك. على كل الأحوال إذا فتح لك في أي مكان إلزم هذا الباب، يعني هذا باب رزق فتح لك، واسأل ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والمقترح أنكم تحضروا، يعني حضروا لكم شوية هيك أدعية راكزة، عشان إذا يعني فتح لك الباب تستخدم هذا الدعاء. أفضل دعاء دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حفظ لك كم دعاء بهدون الكتيبات الصغيرة تبع مسلم والبخاري وأبو داود، في مجموعات منيحة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بالقرآن الكريم في أدعية، خذ من أدعية القرآن، خذ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وادخرها، ثم في ليلك، في نهارك، بعد صلاتك، بعد صومك. نحن برجب هلأ، صوم عند المغرب، قبل ما يعني قبل ما تأكل كلك هيك لقمي واستلم هالدعاء، ما تدري إذا فتح لك الباب إن شاء الله تعطى خيرا كثيرا. أنا أريد الآن أن أختم بهذا النقل الذي سأقرأه لكم. قال سهل بن أسلم: كان ثابت البناني يصلي كل ليلة 300 ركعة، فإذا أصبح ضمرت قدماه فيأخذهما بيده فيعصرهما، ثم يقول: مضى العابدون وقطع بي وله فاخ، يعني في من سبقني وأنا لساتني تعبت. أحيانا يا أخوان أنتم تقرؤون مثل هذه النصوص، أن رجلا يصلي 300 ركعة، ولا ظاهر النص أنه كان ثابت يصلي كل ليلة 300 ركعة. هلأ هذا الأمر مستغرب ومستهجن، أنه 300 ركعة وكل ليلة. هلأ بجوز أنا في ليلة يصير معي هيك، أنت يصير معك هيك، بجوز ثابت البناني شي ليلة ساوى هيك أو ليلتين، أو إذا طالع على العمرة هو أصلا طالع للتعبد فدخل المسجد الحرام وصلى 300 ركعة، بس أنه كل ليلة يصلي 300 ركعة، هذا الأمر يعني فيه مبالغة. لأنه هلأ إذا كل ركعة بدها دقيقة، 300 دقيقة، هدول بدون 5 ساعات إذا دقيقة واحدة يعني، وإذا دقيقتين صرنا 10 ساعات. الله أعلم، يعني ممكن بعض الليالي فعلها، لكن من نقل عنه نقل. كان شيخنا علي رحمة الله يحكي شغله، يقول: يا ابني الشيخ ما بيطير بس التلاميذ بيطيروه. المريدين بيطيروه، يعني بيقول لك: أخي شيخنا، نحن شيخنا بيعمل هيك، شيخنا بيساوي هيك، شيخنا من كتر الحب، يعني هو كثير بيقوم ببالغ الحب، يعني لا يغلو من مبالغة. على كل، نحن ما نريد أن نستفيد بلا ريب أنه ثابت البناني كان يعني كثير الطاعات. أنا يهمني أن ألزم وردا من صلاة قيام الليل، ألزمه لو 4 ركعات، لو 8 ركعات، بس ألزمه دائما، لأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. واعلم بأن هناك أناسا بالفعل يعني هم كثيروا الإقبال إلى الله عز وجل. إذا مو 300 ركعة، 100 مرة طلعنا مع الأخوة رحلة 3 أيام بقى فيها نومة، ففي أول ليلة قلنا لهم: يلا بدنا ننام هلأ عشان في على التهجد. قلت لهم: بدنا هالليلة نجرب تجريب، يعني نصلي 100 ركعة، 100 ركعة قيام الليل، بدي أخذكم رحلة شي مرة. قلت لهم: أخي بدنا نجرب 100 ركعة، وكل واحد بيصلي فينا ركعتين ركعتين. إحنا يمكن كنا شي 30 واحد، يعني هدول ركعتين ركعتين 60 ركعة، ورد بنرجع من عيد الدورة. والله نمنا واستيقظنا هيك يمكن الساعة 1، بدأنا صلاة ركعتين 2 4 20 30، بلش بعدين يعني بعضنا ينسحب يروح على المغسلة، يروح على الكرسي يقعد. صاروا 40، صاروا 50، صاروا 60، الحقيقة كلاتنا تعبنا تعب شديد. يعني قلت لهم: يلا خلاص أنا بنروح من نام ورد من فيق، يعني رد من نام ورد من فيق. فنمنا وما فقنا. على كل الأحوال
انت اعلم والله يا اخوان، انتم كلكم طلعتوا على المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف.

حقيقة ترى هناك عباد عجيبين. يعني أنت مثلا تجي من قبل الفجر بساعتين تقعد هيك عبادة وصلوات وأذكار للفجر، بعدين تقعد بعد الفجر لطلوع الشمس، بعدين بعد طلوع الشمس بشي ساعة، بعدين بتتعب. هلا بتلاقي هذاك قاعد، بتروح أنت على الفندق بتنام هيك للظهر، بتاكل لك لقمتين، ترجع بتنزل الظهر تلاقي قاعد بنفس القرنة. يا لطيف سبقك يعني. تقعد هلا من الظهر للعصر، تطلع بتتغدى ببيتك، ترتاح لك ساعة، بترجع بتلاقي قاعد. شو ما قام هذا الرجل هون؟ والله بتلاقي في عباد عجيبين في إقبالهم على الله. هلا نحن إخواننا كل واحد في المكان اللي الله عز وجل أقامه فيه مطلوب أن يقيم شرع الله. بمحلك أنت عبادتك موجودة بالمحل، وبعيادتك موجودة العبادة، وبدراستك موجودة العبادة، على أن لا تنسى حظك من كم يعني مقبول من العبادة. كمان مو تطنش بنوك تقول العمل عبادة وصلاة الفرض مراكزة وصلاة السنة مقطشين وقيام ليل بنوب على الصفر، وبعدين بتقلي والله أخي كمان أنا عم بخدم الناس وبساعد المرضى. يعني خذ من حظك شيئا شيئا، لأنه أخي في ناس سبقوك كمان بهذا الشيء، أنت سبقتهم بالأعمال الحياتية منيح تقربا إلى الله، بس ما تنسى ولو شيء قليل من هذه العبادات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أن أتباع المختار أتباع مطلع البدر.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن من حفظ الله تعالى كان الله معه، يعينه وينصره ويحميه ويؤيده ويوفقه ويسدده. كما يرشدنا إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقصد منه التواكل وترك العمل، فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب من العمل والسعي وبذل الجهد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة من التغطية المستمرة للمواجهات الكبرى على مختلف شبهاتها. خروق إسرائيلية خطيرة وانتهاكات متصاعدة لتفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، والحال نفسها تنسحب على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يوغل الاحتلال بالدم الفلسطيني وسط قصف واستهدافات وعمليات نسف مستمرة. في لبنان لا معطيات دقيقة عن مجريات مفاوضات روما بين السلطة اللبنانية والاحتلال، والتي استؤنفت صباح اليوم بعد تعليقها أمس، وهو ما تزامن مع ما يبدو مرحلة جديدة من المواجهة بعد توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان ومقتل جنديين للاحتلال في بلدة مجدل زون. وفي إيران، مساعد وزير الخارجية قاسم غريب أبادي يعلن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز والاقتراب من الصياغة النهائية للاتفاق، فيما أفادت هيئة بحرية بريطانية بانفجارين قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عمان. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة استهداف سفينة نفط سعودية جديدة في خليج عدن، ما يرفع إجمالي السفن التي استهدفتها منذ بدء الحظر البحري إلى 8. هذه الملفات وغيرها نناقشها مع ضيوفنا من بيروت. معنا الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ علي حيدر. نرحب بحضرتك أستاذ علي. من غزة ينضم إلينا الكاتب في الشؤون السياسية الأستاذ أحمد عبد الرحمن. نرحب بحضرتك أستاذ أحمد. لكن قبل ذلك نذهب إلى التطورات والمواقف، حيث قبل الخوض في تفاصيل النقاش نتوقف مع ما أعلنه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية قاسم غريب أبادي، الذي أكد إحراز تقدم كبير في المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز والتي باتت على مشارف الصياغة النهائية.
1: نجري مشاورات وحوارات مع الحكومة العمانية منذ أكثر من 3 أسابيع، سواء لتحديد ترتيبات عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز أو لوضع الترتيبات التمهيدية الخاصة بالإدارة المستقبلية للمضيق. مطلبنا أن تتغير مسارات الملاحة في مضيق هرمز، لأن المسارات القديمة لم تعد تلبي متطلبات الظروف الصعبة الحالية التي تعرض الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر. آخر المستجدات تشير إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع سلطنة عمان بشأن جميع القضايا المطروحة تقريبا، بما في ذلك خرائط مسارات دخول وخروج حركة الملاحة البحرية والجوانب المرتبطة بها، إذ إن الموضوع لا يقتصر على رسم خريطة للمسارات فقط. وبعبارة أخرى، فقد تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع سلطنة عمان، وقد باتت على مشارف الصياغة النهائية.
0: نضيء أكثر على الموقف الإيراني مع الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. نرحب بك مجتبى. اليوم هذه المواقف من قاسم غريب أبادي حول قرب التوصل أو في المرحلة النهائية ربما من صياغة اتفاق ما أو بلورة ما فيما خص مضيق هرمز مع سلطنة عمان، بالتالي هذا يترتب عليه الكثير، إن كان لناحية الوضع في مضيق هرمز، الترتيبات ما بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية، وأيضا فيما خص اتفاق أو مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي. كيف من الممكن أن نقرأ الوضع حيال أو ما بعد هذه التصريحات وهذه التطورات؟
2: تحية لك والضيوف والمشاهدين. في الواقع هناك نعم تقدم كبير بالمفاوضات بين يعني إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة وبشأن مضيق هرمز، ولكن تأجيل الإعلان هو بسبب التدخلات الأمريكية. إيران ترفض التدخلات الأمريكية في هذه المرحلة وتؤكد أن المفاوضات هي تجري بشكل حصري مع الجانب العماني، ولا تريد أي مفاوضات في المرحلة الراهنة مع الطرف أو الجانب الأمريكي. طبعا إذا توصلنا إلى هذا التفاهم أو الاتفاق مع الجانب العماني، هناك تطور لافت. هذا التفاهم يمنح إيران دورا أكبر للإشراف على مضيق هرمز. هناك أيضا قضية هامة، الولايات المتحدة قدمت تنازلات من أجل فتح مضيق هرمز، هي قبلت بإغلاق المسار الجنوبي الذي كانت تؤكد عليه سابقا وأنه مفتوح، ولكن إيران أغلقت هذا المسار وتؤكد أنه لن تقبل بأي مسار موازن أو ترتيبات أمنية أخرى، ويجب فتح مضيق هرمز بحسب الترتيبات الإيرانية أو الاتفاقيات التي تجري بين الجانب الإيراني والعماني. هناك أيضا قضية هامة، حتى لو تم الإعلان عن مسار جديد أو آليات جديدة بين بحران ومسقط هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، وإنما إيران تؤكد أنه سيبقى مضيق هرمز مغلقا لطالما التهديدات الأمريكية أو التهديدات أو التصريحات مستمرة. إذن هناك فصل بين موضوع فتح مضيق هرمز وبين المسار الجديد الذي يتم مناقشته بين طهران وبين مسقط. طبعا هناك أيضا قضايا أخرى، إيران في هذه المرحلة تؤكد على الجهوزية، لأن هناك تقييم إيراني يقول أن الولايات المتحدة هي تتحدث عن المفاوضات وبالنهاية يتم الخداع من قبل واشنطن، وهناك يتم غدر الدبلوماسية والولايات المتحدة من الممكن أن تستأنف الحظ. لذلك هناك حديث من قبل يعني المتحدث باسم الجيش قبل قليل حول الجهوزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية، بمعنى أنه إيران تريد القول أنه إذا أرادت الأطراف الأخرى الدبلوماسية، هي لم تغلق باب الدبلوماسية ولكن يجب أن تكون مفاوضات من موقع النتيجة. إذا أرادت الأطراف الأخرى فتح مضيق هرمز فهو لن يفتح عبر التهديدات أو استخدام القوات، بل حسب الترتيبات الإيرانية. أما إذا أرادوا استئناف الحرب فهي أيضا جاهزة للمواجهة. هناك أكثر من مسؤول في القوات المسلحة الإيرانية يتحدث أنه فترة مذكرة التفاهم أو فترة وقف إطلاق النار هي لم تكن فترة استراحة بالنسبة لإيران، بل هي رممت قدراتها وصناعاتها العسكرية وهي جاهزة لكل السيناريوهات.
0: حتى الإعلام الإسرائيلي وبعض المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن ذلك، لكن ولو سريعا ذكرت بأنه تأجيل الإعلان عن الاتفاق ما بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران سببه التدخلات الأمريكية، على أي مستوى تتم هذه التدخلات مجتبى؟ أيضا فيما يتعلق بماذا؟ الاتفاق كاتفاق بشكل شامل ما بين الطرفين أم في بعض بنود أو ترتيبات هذا الاتفاق؟
2: هناك تدخلات يعني على كل المستويات. أولا الولايات المتحدة كانت تصر على فتح المسار الجنوبي، ولكن إيران قالت أن الولايات المتحدة استغلت هذا المسار لدخول بعض المعدات العسكرية ودخول السفن الحربية، ولذلك ترفض فتح هذا المسار. أيضا كان هناك موضوع فتح مضيق هرمز وأن يكون هناك مسار يعني بعيد عن المسار الإيراني والعماني، ولكن إيران تقول أنه أي مسار يفتح في مضيق هرمز يجب أن يكون ضمن الآليات والترتيبات التي تضعها طهران. إذن هناك تدخلات كثيرة، هناك ضغوط من قبل الولايات المتحدة على الجانب العماني، ولكن بالنهاية الولايات المتحدة يعني أدركت أنه لا يمكن فتح مضيق هرمز أو أي مسار أو ترتيبات باستخدام القوة، وإيران مستمرة في إغلاق المضيق. لذلك هي بدأت بتقديم بعض التنازلات خاصة بقبول إغلاق يعني المسار الجنوبي أو ما يسمى بالمسار العماني، وأن يكون هناك مسار آخر وفق ضمن الترتيبات الإيرانية. وإيران تؤكد أنه لا يمكن فتح مضيق هرمز أو أي مسار مع استمرار التدخلات الأمريكية، بمعنى أن إيران ترفض التدخل الأمريكي في هذه المنطقة وتقول أنه هذا المسار أو هذا يعني هذا الممر المائي الاستراتيجي سيفتح وفق ترتيبات إيرانية لا أكثر.
0: طيب شكرا جزيلا لحضرتك الزميل مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية. الآن نحيل النقاش إلى ضيفينا الأستاذ علي حيدر والأستاذ أحمد عبد الرحمن، ونبدأ مع حضرتك أستاذ علي حيدر. اليوم مجرد الوصول إلى هذه النقطة كما يتحدث مسؤولون إيرانيون بأننا في المراحل الختامية ربما من الوصول إلى اتفاق على ترتيبات معينة لمضيق هرمز ما بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران، ألا يعني ذلك إقرار أمريكي استسلام أو إذعان، وبالتالي إقرار أمريكي عدم القدرة على تغيير الواقع الذي فرضته إيران فيما خص مضيق هرمز ما بعد العدوان الأخير عليها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. في الواقع يمكن القول بأن أكثر من محطة تجسدت فيها غلبة الإرادة الإيرانية في مواجهة الإرادة الأمريكية منذ وفرض وقف إطلاق النار في بعد حوالي 40 يوم من الحرب إلى مذكرة التفاهم، إلى فشل ما سمي مشروع الحرية، إلى الفشل الحرب العشر أيام أو أكثر الأخيرة التي أعلن في ختامها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي بأن العملية استنفذت أقصى فعاليتها ولم تخضع إيران بطبيعة الحال، وصولا إلى هذه المحطة السياسية على المستوى التفاوضي. لذلك فإن هذه المحطة أيضا تجسد التراجع والفشل الأمريكي في مواجهة إيران، وهو يعني كان بإمكان ربما لو أن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس ترامب استشرف دلالات ورسائل حرب 40 يوما وخفف من وقع الخسائر عليه في اليوم 40، وكما يقول بعض الخبراء الأمريكيين، ولكن وسلم بالأمر الواقع. ولكن طبعا قرور الأمريكي وشخصية ترامب ومزيد من الرهانات هنا وهناك دفعته إلى محاولة إلى عدم التراجع وعدم الإقرار بهذه الوقائع، وهرب من الهزيمة بمزيد من التورط، الأمر الذي أوصله إلى ما نحن عليه الآن. لذلك المسألة أصبحت يمكن اختصارها بأن ترامب والإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي عالق بين خيارين: إما تسوية تجسد الإرادة الإيرانية والمطالب الإيرانية والحقوق الإيرانية، وإما حرب تتورط فيها الولايات المتحدة بمستوى مختلف عما شاهدناه حتى الآن، من دون أن تضمن أنها ستحقق أيضا النتائج، مع ما سيترتب على ذلك من تداعيات تطال الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي والفقول النفط في المنطقة والغاز وما إلى ذلك. لذلك وهذا هو مفهوم أن الحرب اللاتماثلية تتفوق على الحرب النظامية، وحتى لو كانت تلك الحرب النظامية يقودها أقوى جيش أمريكي وأقوى جيش في العالم وفي التاريخ حتى الآن هو الجيش الأمريكي كما هو معروف. لذلك نستطيع القول بأن من حق الذين يتساءلون ويشككون حول مدى إمكانية التزام الولايات المتحدة بمقررات وبنتائج هذا الاتفاق لجهة أن ستكون الهزيمة مرة وسيترتب عليها معادلات جديدة ووقائع جديدة ستترك آثارها لسنين مقبلة إن استمر هذا المسار على ما هو عليه فيما نشهده من نتائج ومعادلات وارتقاء إيران من مرحلة من المرحلة السابقة من مرحلة ما قبل 28 شباط إلى مرحلة جديدة أصبحت فيها أكثر فاعلية، أكثر حضورا في المعادلات الإقليمية، رغم ما تعرضت له من خسائر وتضحيات على المستوى المادي والعسكري والعمراني وما إلى ذلك والاقتصادي أيضا.
0: لكن في حال هذه الفرضية، السؤال المطروح اليوم: ما هي احتمالات عدم الاستمرار في هذا المسار، وما هي العوامل التي من الممكن أن تؤثر على عدم الاستمرار في هذا المسار بعد ما شاهدناه من تطورات على مستوى كافة الساحات؟ أستاذ علي، سنعود إلى حضرتك بهذا السؤال، لكن نذهب بالسؤال إلى الأستاذ أحمد عبد الرحمن. اليوم إسرائيل أين هي من هذا المشهد كله؟ كان هناك انتقادات من الجانب الإسرائيلي لهذا المسار الذي تقوده أمريكا أو تسير فيه الولايات المتحدة الأمريكية، تقول بأنه ترامب يريد الذهاب إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن، وتقول بأنه ترى نفسها إسرائيل بأنها على الهامش فيما خص هذا الاتفاق وبأنها ليست شريكا في هذا المسار. هل تستسلم أو من الممكن أن تستسلم إسرائيل بأن ترى نفسها ليست شريكا في هذا المسار، وهذا ماذا يترتب عليه إذا كنا نذهب إلى ترتيبات وتوازنات جديدة في المنطقة؟ إسرائيل ليست لاعب أساسي فيه إذا صح التعبير. أستاذ أحمد تفضل، سؤال لحضرتك.
4: أحمد طلب إسرائيل.
0: طيب يبدو أن هناك مشكلة، يعني تعذر التواصل مع الوصول الصوت من الأستاذ أحمد عبد الرحمن. بكل حال نحن نعلم طبيعة الاتصالات في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. سؤال نحيله إلى حضرتك أستاذ علي لو سمحت، وحضرتك متخصص بشؤون الإسرائيلية، إسرائيل أين ترى نفسها في هذا المسار اليوم؟ وهل تستطيع أن تتقبل وضعها على الهامش وليست في خضم أو ليست كلاعب أساسي في أي توازنات مقبلة في المنطقة؟
3: بالضبط، هذا أحد أهم العناصر التي يمكن أن تؤثر في مستقبل إسرائيل ومستقبل المنطقة، وأيضا تشكل مدخلا للتقييم أو أساسا للتقييم نتائج الحرب أو الحربين التي شنها العدو الإسرائيلي إلى جانب الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية في إيران. قد يكون من أخطر السيناريوهات التي يواجهها هذا الكيان هو ما نشهده الآن، بأن الولايات المتحدة التي يشكل حضورها وفعاليتها وردعها جزء أساسي من قوة الردع الإسرائيلية، أن يتراجع هذا الجيش أو تتراجع الولايات المتحدة أمام صمود إيران من جهة، سيكون له بطبيعة الحال انعكاس كبير على نظرة إسرائيل لنفسها ونظرتها إلى مستقبلها ونظرة أيضا شعوب ودول المنطقة إلى الواقع الجديد وإلى واقع إسرائيل في هذا الإطار. أيضا أن تتراجع الولايات المتحدة أمام الإرادة الإيرانية، هذا أيضا مؤشر ومتغير رئيسي يجعل إسرائيل أكثر قلقا إزاء ما يخبئه لها المستقبل القريب وليس البعيد. أيضا في هذا المجال قد يكون من المفارقة أنهم في الوقت الذي كانوا يتحدثون فيه ولا يزالون، وفيه شيء من الصحة، بأن إيران دمرت لها الكثير من القدرات العسكرية والاقتصادية وما إلى ذلك، وكان يفترض بهذه النتائج أن تؤدي إلى إضعاف إيران، إضعافها في قدراتها، إضعافها في إرادتها، إضعافها في حضورها، إلا أن المفارقة أن النتيجة هي عكس تماما ما خططوا له وسعوا إلى تحقيقه. الأمر الذي جعل لذلك مثلا ينعكس ذلك أيضا في الموازنات التي الأمنية التي يطالب القيادتين السياسية والأمنية التي تحدثان عن ضرورة إضافة المزيد والمزيد من ضخ الأموال للموازنة الأمنية. الأمر الذي يعني أن تقدير المؤسسات وأن هناك مزيد من الضرر في مستقبل الأيام على الأمن القومي الإسرائيلي، ولو كانت النتيجة أو لو كانت تقديرات على غير هذا المحتوى لا أنعكس أيضا ذلك على نظرتهم وتقديراتهم المطلوبة لضغط الأموال فيما يتعلق بالأموال للموازنة الأمنية. هذا أيضا يفتح أيضا سؤالا، ما هي خيارات إسرائيل في ظل هذا الواقع الجديد الذي يتشكل؟ هل يمكن لها أن تسلم بهذا الواقع؟ وما معنى هذا التسليم؟ وإذا لم تسلم بهذا الواقع ما هي خياراتها في هذا المجال؟ وكيف سينعكس على عقيدتها الأمنية التي طورتها في أعقاب طوفان الأقصى؟ وهل فعلا هناك بدائل أم أن الأمور أن إسرائيل ستكرر نفسها ويدفعها ذلك إلى مزيد من العناد ومزيد من المراوحة الاستراتيجية انطلاقا من أن إسرائيل استنفذت خياراتها خاصة وأن هذه الخيارات استنفذت بمعية الولايات المتحدة بحضور بمشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي. كيف سيكون الحال إذا كما يقولون في كيان العدو أن بقينا في الميدان في هذه الساحة، في إشارة إلى أنهم من الصعب جدا ومن المتعذر جدا أن يكرر ترامب أو يأتي رئيس آخر ويكرر هذا السيناريو العسكري الذي طالما مهدت له وسعت إليه إسرائيل وراهنت عليه، وتحديدا
5: نتنياهو الذي كان يعتبر بأن حسم المعركة مع إيران يتطلب حضور أمريكي ومشاركة أمريكية وانخراط أمريكي في المعركة في مواجهة إيران، وحصل هذا الأمر الذي كان يطمح ويسعى إليه، إلا أن النتائج كانت مخالفة تماما. لذلك بالمعنى الاستراتيجي نستطيع القول أن الصورة سوداوية إلى حد كبير، إلى حد كبير، لأن إسرائيل أيضا يجب أن لا نتجاهل هذه المسألة، تشكل قوة إقليمية عظمى على المستوى التكنولوجي والعسكري والتدميري، وأيضا تحظى بدعم كبير جدا ومفتوح من قبل المعسكر الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. في كل الأحوال هناك
0: هناك
5: تداخل، وهناك ما هي يعني هناك يعني حالة مشتركة بين مستقبل الهيمنة الأمريكية والغربية في المنطقة وبين مستقبل هذا الكيان في المنطقة. إن تراجع أحدهما انعكس ذلك على الآخر، وإن تقدم أحدهما انعكس أيضا على الآخر. وأمام هذا التراجع الأمريكي وتراجع
0: من هنا نريد أن نطرح السؤال، عفوا أستاذ علي على المقاطعة، على الأستاذ أحمد عبد الرحمن. في المقابل هذه هي النظرة الإسرائيلية، لكن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية هل ترضى لإسرائيل إزاء هذا الدور الذي تلعبه في المنطقة، وهذه القدرة وهذه القدرات التي ساعدتها فيها ومكنتها فيها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب؟ هل تقبل لإسرائيل بدور هامشي، ليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط إنما أيضا الدول الغربية والمعسكر الغربي؟ هل يرضى أستاذ أحمد عبد الرحمن لإسرائيل هذا الدور؟ لأنه في المرحلة الأخيرة الرئيس دونالد ترامب سعى وقال بأن هناك من يستطيع أن ينوب عن إسرائيل في إتمام مهام تحديدا في لبنان عن نتنياهو، وأيضا حاول إدخال لاعبين جدد على الساحات إذا صح التعبير من أجل ربما تحقيق ولو إنجاز ما بين مزدوجين كلمة إنجاز. لكن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا والمعسكر الغربي هل يستطيعون أن يروا إسرائيل أو يسمحوا لهذا الدور الهامش لإسرائيل؟
6: تخيلت لكم سدينا إذا كان الصوت يصل، إذا كان الصوت يصلكم في الاستوديو أم لا؟
0: يصلنا أستاذ أحمد، تفضل، نحن نسمع لحضرتك.
6: نعم نعم، شكرا لكم واعتذر عن الخلل الفني. أنت تعرفون ظروف غزة دائما ما أكررها في لقاءاتي مع الميادين، ولكن هذا هو الحال للأسف الشديد. تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. بكلمة واحدة لسؤالك الكريم، لا، الغرب
0: نحن نستمع إليكم مهما كان مستوى الصوت ومهما كانت معايير هذا الصوت. أستاذ أحمد، التحية لحضرتك ولكل أهالي غزة من الميادين ومن كل لبنان.
6: شكرا لك، شكرا جزيلا لك. على كل حال الإجابة واضحة، لا، الغرب وأمريكا والمشروع الاستعماري لا يستطيع أن يتخلى عن إسرائيل ولا عن دور إسرائيل في المنطقة. إسرائيل لديها مهمة تنفيذية هنا تقوم بها نيابة عن الغرب وعن العدو الأمريكي وحتى المشروع الاستعماري الغربي كل المنطقة. لذلك أنا لا أعتقد أن هناك كثير من التناقض بين الأهداف الأمريكية والأهداف الإسرائيلية. البعض ربما يقول ذلك، ولكن حسب الخبرة في هذا المجال وما شاهدناه خلال 3 سنوات أو 2 أشهر 8 أشهر من طوفان الأقصى وما بعدها، والأزمة مع إيران والعدوان على إيران وعلى لبنان واليمن وكل المنطقة وحتى على العراق، هناك دور تكاملي، هناك حاجة أساسية لبقاء إسرائيل قوية في المنطقة. ومعظم الدعم أو أكبر الدعم الذي توجهه أمريكا في دول العالم هو موجه إلى إسرائيل، سواء الدعم العسكري أو الدعم المالي، وهذا معروف ومعلن، إضافة إلى الضغوطات التي تمارسها الأيباك وغيرها من المنظمات اليهودية على كل الإدارات الأمريكية ديمقراطية وجمهورية. ولكن هناك مشكلة تبقى ربما يمكن الاعتماد عليها أو المراهنة عليها، وهي من أولا كما يقال هذا السؤال المطروح، من أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟ في زمن ترامب وحتى زمن بايدن كانت إسرائيل أولا للأسف الشديد. كل ما نتج عن طوفان الأقصى وكل ما نتج عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وعلى المنطقة وعلى لبنان كان يقول أن إسرائيل أولا. حاجات إسرائيل الأمنية وحاجات إسرائيل العسكرية أنها هي المعتدية في الحقيقة، والجميع يعرف أنها هي المعتدية، قالت أن إسرائيل أولا. ولكن الآن نحن في نقطة مفصلية في الحقيقة، وهذا يجب الإشارة إليه كما تفضل الدكتور علي. النقطة المفصلية تقول أن مصالح أمريكا تقررت كثيرا من وراء المصلحة الإسرائيلية ومن وراء ندوات نتنياهو تحديدا، والذي يعاني قبيل الانتخابات بحوالي 2.5 شهر، وربما الآن مصلحة ترامب إبرام اتفاق المضيق هرمز الآن نقطة أساسية ونقطة مفصلية في إبرام اتفاق بينه وبين إيران جمهورية استقلالية في إيران. نعم المفاوضات بين إيران وعمان، ولكن أنا أعتقد وراء الكواليس أمريكا موجودة بالتأكيد، وأي اتفاق لا يخدم المصلحة الأمريكية لن يتم الموافقة عليه أو لن ينجح على أقل تقدير كما حدث في ورقة الإطار السابق ذات 60 مليون. أنا أعتقد ولكن تبقى المصلحة الإسرائيلية أساسية في المنطقة، وأعتقد أمريكا والغرب لن يتخلوا عن إسرائيل. إسرائيل قوية أقصد بين مزدوجين، وإسرائيل مقتدرة، وإسرائيل التي تستطيع أن تهدم أعدائها. حتى الآن هناك فشل كبير لهذا المشروع، وهناك إخفاق كبير حتى في غزة المدمرة والمنكوبة. هناك لا يوجد حسم لمسألة غزة إسرائيليا، لأن تنتقل المواجهة ربما بعض الشيء إلى الضفة، ولكن في المجمل حاجة إسرائيل ضرورية للغرب وللولايات المتحدة. ولكن هل سنصل إلى نقطة تتخلى فيها أمريكا عن إسرائيل؟ أنا لا أعتقد ذلك.

0: طيب استاذ احمد، انطلاقا من ذلك لو سمحتوا، ان كان يعني بسرعه لانه نريد ان نتوسع بالموضوع اكثر بعد فتح ملف لبنان، اليوم اذا كان هذا الوضع، ما هي خيارات الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل لاستعاده او لاعاده اسرائيل الى الواجهه، او بالاحرى ما هي الساحات وما هي الملفات التي يستطيع هذا المعسكر اعاده اسرائيل من خلالها الى الواجهه؟
1: بس هنا هناك اتفاق واضح، انا لا ابالغ، هنا هناك اتفاق واضح امريكي واسرائيلي، بس هنا في الساحه الايرانيه وحتى في الساحه اللبنانيه، ولكن هل هذا توقع امريكا واسرائيل الى التراجع؟ حتى الان لا اعتقد ذلك، في ظل ظروف نتنياهو وظل ظروف ترامب ايضا اعتقد انهم لن يتراجعوا. انا اميل الى ان هناك ربما يتم استئناف الخيار العسكري اذا فشلت مفاوضات عمان او مضيق هرمز، وانا اميل ان امريكا يمكن ان تفشلها، وهذا ما قالته ايران، قالت اننا سننجح اذا فتنا عناقنا وعمان، ولكن هناك طرف ثالث يفشل جميع المبادرات. انا اميل الى ان امريكا ستستأنف العمل العسكري، ربما ليس بالضروره في الساحه الايرانيه، وربما في ساحات اخرى، ربما في ساحه اليمن، وهناك تصعيد معلوم في اليمن، وان كانت السعوديه يعني الواجهه لهذا التصعيد، ربما في الساحه اللبنانيه ايضا هناك تصعيد اسرائيلي، يعني بمعنى عام في كلمتين فقط سبينا، لا اميل الى ان اسرائيل وامريكا ستستسلم للامر الواقع، لهذا الاصفاق الكبير في كل الساحات. ولكن من المبكر ان نعرف الى اين سيتجه، ولكن اعتقد كل الساحات مفتوحه، ربما اقل الساحات من وجهه نظري هي الساحه الايرانيه، لان الاخفاق كان كبيرا وواضحا وملموسا، من الصعب ان يعود ترامب مره اخرى الى هذه الساحه بعدما منع به من خسائر. اعتقد الساحه اللبنانيه ايضا، ساحه غزه وساحه الضفه كما قلنا، وايضا ساحه اليمن تبقى مفتوحه ربما لمغامره اسرائيليه او امريكيه جديده.
0: في مخص جنوب لبنان تحديدا، افاد مراسلنا بشن طائرات الاحتلال المسيره غارات على بلده البرج الشمالي، فيما نفذت قواته تفجيرا في بلده حداته. ياتي ذلك غدا استشهاد مواطن واصابه 12 اخرين في غاره بطائره مسيره استهدفت بلده تبين جنوبا. واستهدفت طائرات الاحتلال الحربيه كذلك بلده المنصوري بعد التهديد الاسرائيلي للبلده الواقعه في قضاء صور بالاخلاء. جيش الاحتلال أقر بمقتل ضابط برتبة رائد، قائد سرية وجندي، وإصابة 4 جنود آخرين بجروح خطيرة جراء انفجار عبة ناسفة في بلدة مجدل زون جنوب لبنان يوم أمس. من جهتها أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن حالة الجنود الأربعة المصابين في الحادث لا تزال صعبة، فيما أكد مستشفى رمبام في حيفا أن حالتهم ما زالت توصف بالخطيرة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا من جنوب لبنان الزميل حسين بداح. نرحب بك حسين، اليوم الأوضاع في جنوب لبنان كيف هي على وقع التصعيد الإسرائيلي في الساعات الأخيرة؟ طبعا الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي لا يتوقف في جنوب لبنان، لكن ماذا عن تصعيد الليلة الأخيرة؟
2: يعني تصعيد إسرائيلي لافت خلال الساعات 24 الماضية، اعتداءات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان في مختلف الأقضية، سواء في قضاء صور تحديدا، في قضاء بنت جبيل، قضاء مرجعيون، وحتى في قضاء النبطية. استخدم الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات والانتهاكات المختلفة خلال الساعات 24 الماضية كما ذكرنا، سواء بعمليات التفجير، عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، الغارات المسيرة، القصف المدفعي، والقذائف التي تطلقها الدبابات الإسرائيلية، وحتى إشعال النيران أو إضرام النيران
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: ورجاء.
5: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المحسون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كانت المعركة بين الإسلام والجاهلية تدور حول القيم الإنسانية، فالإنسان بمقدار ما يتحلى بالأخلاق يكون أقرب إلى الإنسانية من سواها من الخلائق. الأخلاق هي التي تميز الإنسان المسلم المؤمن عن الإنسان الجاهلي، وكانت الجاهلية تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السيئة، وكان يقابلها بالأخلاق الإسلامية الحسنة. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، وما كان رسول الله يقابلهم بالمثل. لذلك أنزل الله تعالى قسما لرسوله الكريم فيقول سبحانه مقسما بالنون والقلم وما يسطرون، لأن محمدا ليس بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو مضمون الرسالة أو هدف الرسالة التي بعث الله تعالى بها رسوله الكريم. عندما يروي المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من الهدف من بعثته تتميم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق بينها الله تعالى في القرآن، فهي حسن التعامل مع الوالدين، وحسن التعامل مع الأقربين، وحسن التعامل مع المسلمين، وحسن التعامل مع أهل الكتاب، وحسن التعامل مع كل الناس. لأن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. القول الحسن والفعل الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للناس قبحا، لأن الإسلام وشريعة الله تعالى تعلمنا كيف أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن دفع السيئة بالحسنة من الكروبات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الحسنه حسن الاصغاء للمتحدث، فكان عليه الصلاه والسلام اذا حدثه احد الناس اقبل عليه بوجهه بكل اهتمام يشعره بقيمه حديثه وبقيمه المتحدث نفسه. فحسن الاستماع الى المتحدث من الاخلاق الاسلاميه، فان كان الحديث حسنا استفدنا منه، وان كان خطا صححنا بالطريقه الحسنه ايضا، لان المؤمن مراه اخيه.

الإسلامية والكاظمين الغيظ. كذب غيظه أي كتم غضبه. وفي الحديث لا تغضب ولك الجنة، لأن الغضب يفقد الإنسان عقله ويفقده أخلاقه ويفقده توازنه ويلبس على الناس شخصيته. وكثيرا ما أدى الغضب إلى ارتكاب جرائم قد تؤدي إلى القتل أو إلى سب الإله والعياذ بالله، أو إلى سب الأنبياء وإلى سب الآباء والأمهات. ساعة الغضب ساعة يجب أن نحسن فيها كظم الغيظ، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان من الأخلاق الحسنة، لأن الإحسان عطاء بلا أخذ، وأن تعطي من روحك الطيبة، من أخلاقك الحسنة، من مالك الحلال، من شجاعتك، من قوتك لتساعد الضعفاء وتنجد الخائفين. كل هذه من الأخلاق التي حض عليها الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بها. لذلك قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يجب أن نتحلى به نحن، لأننا مسلمون وأننا رضينا بالإسلام ونبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ونبيا ورسولا. وقد حضنا الله على أن نقتدي به ونتأسى به، أي أن نتمثل به وأن نقلده وأن نسير على طريقه، عندما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تأسوا برسول الله أي سيروا على طريقته في الحياة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فتقول: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، من القرآن هو مدرسة أخلاقه، تربى في مدرسة القرآن على الأخلاق القرآنية، على أخلاق الوحي السماوي. لذلك ما من صفة يحمدها الله تعالى في القرآن إلا تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صابرا، والصبر من الأخلاق الحسنة. لذلك صبر على قومه عندما آذوه، وعندما أعلنوا الحرب عليه يوم دعاهم إلى ترك الجاهلية وترك الأصنام لعبادة الواحد الأحد. فكبرت هذه القضية في نفوسهم: كيف نترك آلهتنا ونعبد إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كل 63 إله يصير إله واحد؟ فلذلك راحوا يدافعون عن آلهتهم ويحاربونه. فكان يقول: كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يقابل حربهم بالإصرار.

0: على دعوتهم إلى الله، وكان يصبر عندما يشتد الأذى، كان يصبر ولا ييأس ولا يفر ولا يتوارى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتصف بالصبر والحلم والإصرار على الحق، والإصرار على الحق من أعظم الأخلاق الكريمة، لأن الإنسان إذا ما رأى أن الباطل قوي فعليه أن يعلم أن الباطل مهما قوي فلا يجوز أن يكون شريعة الحياة. الباطل لا يجوز أن يحكم الحياة ولو ملك كل الناس، فيجب أن يبقى صوت الحق عاليا ولو كان صوت رجل واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصر على كلمة لا إله إلا الله ودعا إليها، فكان كلما نزل عليه القرآن يأخذ القرآن بجماله عقل العرب. كان جمال القرآن، والعرب كانوا يتذوقون طعم البلاغة، ومع كل هذا بدلا من أن يصفوا القرآن لأنه الحق كانوا يصفونه بالسحر، ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر، وما فرد الله تعالى عليهم فقال: وما هو بقول ساحر ولا بقول شاعر. مرة يصفون القرآن بالشعر، ومرة بالسحر، ومرة يصفون محمدا بالجنون. فالله يقول: وما صاحبكم بمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يقولون. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد عليهم بالمثل، بل كان يصر على دعوتهم إلى الخلق الكريم، لأنه كان متمسكا بالقيم التي بعثه الله تعالى بها. لذلك لم تمضي عليه سنوات حتى آمن به النفر الأول من العرب من قريش، فكانوا طليعة الإيمان وطليعة جند الرحمن. فلما هاجر إلى المدينة المنورة كانت أخباره الكريمة قد سبقته، وكانت رسالته القويمة قد بلغت شغاف قلوب الناس هناك، فاستقبلوه بالسرور والحبور، فكان لقاء تاريخيا على أرض الجاهلية. لأول مرة ينتصر الإسلام بعد أحقاب طويلة من الزمن، ينتصر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتصر بشخص المسلمين المؤمنين الذين حملوا الإسلام إلى العالم. ونحن اليوم نعيش ببركة هدايتهم في هذه البلاد. انظروا كم جيلا من الأجيال مر على هذه الأرض، على هذه البلاد، وكلهم كان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد له بالفضل، ويشهد لأصحابه بالجهاد وحمل الإسلام للعالم. منذ أكثر من 14 قرنا وصل سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد لينشروا فيها نور الحق بأخلاقهم قبل سيوفهم. لذلك أسلم نصارى هذه البلاد ولم يبق إلا القليل القليل ممن لم يسلم. حتى النصارى كانوا أعوان المسلمين ضد الروم البيزنطيين، فقد رأينا نصارى حمص يقاتلون إلى جانب خالد بن الوليد ضد جيش هرقل البيزنطي، مما يؤكد أن النصارى أدركوا الفرق الكبير بين هرقل المسيحي الذي لا يتصف بصفة واحدة من صفات المسيح عليه السلام، وبين المسلمين الذين يتصفون بصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الكريمة. كانوا يرون في المسلمين تصديق كلام عيسى عليه السلام ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا كان يرى نصارى هذه البلاد صورة الزرع النامي بنمو الحق، وأنه كان زرعا طيبا وغرسا صالحا غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على عين الوحي، فأسلم الناس لأن الحقيقة تأخذ مكانها في قلوب الناس. أسلموا لأنهم كانوا سورة قرآنية. فإذا أردنا أن ننشر الإسلام فلا بد وأن نكون تلك السورة القرآنية بما فيها من أخلاقية عالية، الرحمة والعطف والحلم والصبر والشجاعة والكرم والعفو عن المسيء والإصرار على الحق والإيمان بالله تعالى لا يتزلزل ولا يتزعزع مهما تعرض المرء للمحن والشدائد. تلك الأخلاق القرآنية هي التي فتحت قلوب الناس في بلاد الشام، بلادنا هذه، وفي بلاد الفرس، وفي بلاد الهند والسن، في كل تلك البلاد كانت أخبار المسلمين العطرة وعدلهم الذي عرفوا به كان يسبقهم إلى قلوب الناس. فإذا ما وصل جند الله عباد الرحمن إلى أي بلد من بلاد الله كانوا يفتحون البلاد ليستقبلوا العباد وليحاربوا مع المسلمين حكام بلادهم الظالمين. لذلك لقي الروم، قيادة الروم هنا لقيت الشدة من انضمام نصارى بلاد الشام إلى معسكر المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وكذلك لقي رستم قائد جيش الفرس ما لقي هرقل قائد جيش البيزنطيين. كل هذا من آيات الله التي أكد بأنه سيورث الأرض عباده الصالحين. عندما نعود صالحين ومصلحين متقين نؤمن بأخلاق القرآن وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله تعالى قد كتب العزة والكرامة للمؤمنين، عندها نستطيع أن نتعامل مع جيراننا، مع أهلنا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع الدنيا كلها القريب منها والبعيد بالخلق القرآني. يومها تضيق المسافة بيننا وبين الناس، لأن القلوب إذا تآلفت وتعارفت يصبح الغريب قريبا ويصبح العدو صديقا. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أعظم أن يصبح عدوك وليك وصديقك المحامي عنك والمدافع عنك بعد أن كان عدوك يصبح صديقك ووليك، لأنك استطعت أن تحوله من عدو إلى صديق وولي، لأنك واجهته بالتي هي أحسن ولم تواجهه بالتي هي أسوأ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. لا يمكن أن يتعامل بهذه الأخلاق ويتحمل دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على أذى الناس وصبروا على الحق، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهل سنكون من أهل الحظوظ العظيمة؟ هذا ما نطمع أن نكون جميعا، أن نكون من المحظوظين عند الله، أن نحظى بأنفسنا بأخلاقنا القرآنية، أن نحظى بالناس، أن نحول أعداءنا إلى إخوة لنا وأصدقاء وأولياء يحامون عنا ونحامي عنهم. تلك هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استطاع بها أن يفتح قلوب الجاهلية حتى تصغي إلى كلمة الحق. تلك هي الأخلاق التي فتح بها آباؤنا وسلفنا الصالح قلوب العباد، ففتحت لهم حدود البلاد وسدودها حتى عمر الإسلام في هذه البلاد طيلة هذه القرون ولم يخرج منها، لأنه عاش في قلوب الناس قناعة يقينية، في حين أن كثيرا من الناس يخرجون اليوم من الشيوعية ومن الجاهلية ومن القومية ومن كل الدعوات العلمانية، لأنهم لم يروا فيها أخلاقا كريمة لا تجعل للأخلاق مكانا في علاقاتها الاجتماعية ولا في علاقاتها الدولية. لذلك بدأت تسقط، لأنها كانت تأخذ بخناق الناس وتضيق عليهم الحرية. حين أعطى الإسلام الناس الحرية فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم أحرارا؟ وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى الله الإنسان حق الاختيار حتى اختار الإنسان لنفسه إما الجنة وإما النار بملء إرادته. لذلك حرم الله تعالى إكراه الناس على الإسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لذلك بقي الإنسان في الإسلام في ظل الدعوة الإسلامية طليقا حرا، يفكر بحرية ويسلك بحرية، ويرى المسلمين يعطونه كل هذا الحق، لأنه حق شرعه الله، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى للناس. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى أخلاق القرآن، إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتخلق بتلك الأخلاق، وحتى يرى فينا الناس مصداق أخلاق القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صاحب الخلق الكريم وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام من هذه التربية الصالحة، ونحدثكم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي فقر، نحن نرزقكم وإياهم، كان يبدع، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة يعني الفقر، فإني رازقكم وإياهم، كان يروح يقبروهم. أي نعم، وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك خشية الفقر. وقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. نعم، كان من العرب من يقتل أولاده خشية الإملاق، أي الفقر، الفقر، وكان منهم من يقتلهم سفها بغير حجة منهم في قتلهم، وهم ربيعة ومضر، كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله، فألحق الملائكة في البنات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مهتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تكون محزونا؟ ليش حزنان؟ فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية قبل الإسلام، فأخاف ألا يغفره الله لي وإن أسلمت. فقال له: أخبرني عن ذنبك، شو هو؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت بها أمها فتركتها حتى كبرت فأدركت وصارت من أجمل النساء، فخطبوها فدخلتني الحمية ولم يحتمل قبلي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج. فقمت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي، فابعثيها معي. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي، وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها تقتلها، فأردت بها إلى رأس بئر، ففطنت الجارية الولدة أني أريد أن ألقيها في البئر، فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبتي، أي شيء تريد أن تفعل بي؟ فرحمتها ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية، ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبتي، لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر في البر ومرة أنظر إليها فأرحمها، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر يا أبتي قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن أي من الجوع ولا يأتين ببهتان أي نعم يسلمنه ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ما يكونوا مثلهم إن الله غفور رحيم. نعم أدركنا الوقت وللحديث الصلة فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين بكى موسى عليه السلام في السماء بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى بن مريم صعد عليه السلام للسماء الثالثة، وهناك شاهد نبيا أعطاه الله نصف جمال الرجال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، وفيها قابل النبي الذي قال الله فيه: ورفعناه مكانا عليا. قابل إدريس صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم نحو السماء الخامسة، حيث لقي النبي الفصيح خليفة أخيه موسى ووزيره، فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. فسلم فرد هارون ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة، فقابل نبيا طويلا مكتنز العضلات كأنه من رجال أزد شنوءة، فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه ورد موسى ورحب به، لكنه رغم ترحيبه شعر بمرارة أبكته حالما غادر النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل: ما يبكيك؟ فقال عليه السلام: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. لم يكن ذلك البكاء حسدا من موسى لمحمد صلى الله عليهما وسلم ولا لأمة محمد، فالحسد يموج هناك على وجه الأرض يملأ قلب أبي جهل وأمثاله. الحسد أخرج إبليس من الجنة وحول ابن آدم قابيل إلى قاتل. الحسد ليس من صفات الأنبياء والصديقين والمؤمنين. موسى عليه السلام يبكي حسرة وأسفا لعناد أمته وتعنتها بعد كل الذي بذله وعاناه من أجل هدايتها. موسى عليه السلام يحب أمة محمد ويعطف عليها، وسيثبت ذلك في هذه الرحلة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصعد إلى آخر السماوات، وهناك رأى ما لا يستطيع وصفه من عوالم. هناك رأى بيتا يطوف به آلاف الملائكة، فتوجه نحوه فرأى نبيا جالسا عنده مسندا ظهره عليه. تأمله صلى الله عليه وسلم جيدا، تأمل وجهه وتكوين جسده، فلم ير وجها ولا تقاسيم ولا أعضاء تشبهه مثله، فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك من ابن ونبي. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني. ثم سأل جبريل عن هذا المكان المقدس الذي تطوف به الملائكة ويسند إبراهيم ظهره عليه، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. أخذته صلى الله عليه وسلم هيبة المكان، لكن إبراهيم عليه السلام أخذه إلى أمته، حمله رسالة ووصية لنا، وصية تهفو إلى أرض الأحلام والآمال ومهوى الأفئدة والدعوات وملتقى الأحبة، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمته وبركاته، وجزاك الله عنا خير الجزاء. غادر عليه الصلاة والسلام، فيا ترى ما الذي رآه من عوالم بعد السماء السابعة؟
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ورجاء، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم مالك الملك. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله جل جلاله هو الذي له التصرف المطلق، مالك الملك الذي تنفذ مشيئته في ملكه كيف يشاء وكما يشاء، لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه. وتبارك الذي بيده الملك، مالك السمع والأبصار والأفئدة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا أو جاها في هذه الدنيا بغير مراد الله فيه، فكل إنسان يملك بما يريده الله له من رسالة. فإذا انحرف العباد فلا بد أن يولي الله عليهم ملكا ظالما. إن الحق سبحانه وتعالى يسلط الظالمين على الظالمين، وينجي أهل الخير من موقف الانتقام ممن ظلموهم. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقد أمرنا أن نؤمن به وأن نعبده وأن نتوجه إليه. فربنا تيسيرا لنا كي نعبده ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم، وجعل الكون كله دالا عليه، وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته العظمى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله مالك الملك، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. راضين بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كره الله بعاثهم. قال تعالى في سورة التوبة في الحديث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ابن إسحاق: كان الذين استأذنوه فيما بلغني من ذوي الشرف، منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم فثبطهم الله عز وجل لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده. يا له من هوان وقلة توفيق، ويا له من خذلان أن يكون المرء ممن كره الله بعاثه فزين له سوء عمله وراق له القعود والتخلي. عقوبة، وأي عقوبة؟ أن يحرم الإنسان عمل الخير وطاعة ربه سبحانه. وكما كره الله بعاث هؤلاء للجهاد في سبيله، فقد يكره الله سبحانه بعاث غيرهم إلى الطاعة فتثقل عليه الفرائض أو السنن والمندوبات فيقال له اقعد مع القاعدين. الله تبارك وتعالى لا يظلم عبده. لا يمكن أن يقبل العبد على الله عز وجل صادقا من قلبه متجها له سبحانه مستشعرا حاجته لعونه عز وجل فيخذله ربه ويثبطه، حاشا لله. لن يؤتى الإنسان إلا من نفسه ومن تفريطه وتقصيره. وقد يكون من أسباب التثبيط استهانة العبد بمعصية الله عز وجل أو استخفافه بحرماته. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يؤتى الإنسان من اعتداده بنفسه وإعجابه بها وغفلته عن حاجته لعون الله عز وجل وتوفيقه. وقد قال أكمل المهتدين وإمام المتقين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكن إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. المؤمن الصادق كما يدرك حاجته لاستهداء ربه ولسؤاله التوفيق لطريق الهدى، فهو أيضا يسأله أن يعينه على سلوكه. فإنه قد يزيغ عن الحق، الإنسان قد يزيغ عن الحق لجهله والتباس الحق بالباطل، وقد يزيغ عنه بعد أن علمه لأنه لم يوفق لسلوكه واتباعه. إنه يدعو ربه كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. من الناس من قد يكره الله سلوكه في سبيل الدعوة وسيره مع من اصطفاهم لحمل الرسالة، إذ لو سار هذا الإنسان مع الدعاة لكان مثبطا ولزادهم خبالا وسعى لإيقاع الفتنة، فيقال له اقعد مع القاعدين. أخي الموفق، لا غنى لك في كل وقت وحال عن اللجوء إلى ربك. الإيمان الراسخ أولا في قلبك أنه لا غنى لك عن توفيقه وتسديده وإعانته، والإيمان بأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وهوان وقصور، ثم الدعاء له سبحانه وتعالى بصدق وإلحاح أن يعينك على طاعته وعبادته. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعينوا بالله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته، جعلنا وإياكم من عباده المباركين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.
1: نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. كنز كبير كل يوم 5 مرات بتتعرض لي، وكتير مننا، ومش هبقى ببالغ لو قلت ان اغلبنا مش ملتفت لي، وهي الاداب النبوية والسنن اللي فعلا منسية مع الادان. الادان احنا بنسمعه 5 مرات في اليوم، ولو كنت نايم في وقت ادان الفجر فانت بتسمع الادان 4 مرات في اليوم. والادان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تسمع الادان في موضوع بيحصل، ربنا بينادي عليك دلوقتي لأهم حاجة في علاقتنا في العبادة ما بيننا وبين ربنا، وهي الصلة، الصلاة. وبالتالي لما الإنسان بيسمع الأذان بمثال بعيد قوي، زي ما أحب حد بالنسبة لك بتشوف رقمه بيتصل بيك، هو أنت بتتعامل مع الاتصال ده زي أقل واحد أنت مش عايز تسمع صوته بيتصل بيك، ولا في حاجة بتحصل فيك كده لما تشوف الرقم ده؟ ده احنا بنبقى مسميين بعض على الموبايل بأسماء بيننا وبين الناس اللي بتحبهم، وحاطين شوية ايموجيز كده بحيث ان انا لما اشوف الاسم افتكر ذكريات حلوة وقلبي كده ينشرح. فسماع الاذان اللي ربنا اراد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان في كل صلاة، رغم ان احنا ممكن في كل صلاة نبقى عارفين معادها وخلاص، فجر الساعة 4 ولا 5، 12 الظهر، 3 العصر، 6 المغرب، 7 ولا 8 العشاء، وخلاص سهل قوي. لكن اراد ربنا انه يخاطب قلبك مع كل وقت لقاء. فكأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته قال لك الأذان ده بيعمل حاجة في القلب، بس تفاعل معاه. ابقى بص كده بقلبك على الأذان ده واعمل شوية حاجات. فسيدنا النبي لأربع آداب وسنن مع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو وصى كده، سنته كده. شوف، أنا عارف إنك ممكن تكون في اجتماع مش عارف تردد ورا الأذان، بتتكلم في موضوع مهم مش عارف تقطعه وتردد ورا الأذان، بس أنا وإنت بنسمع الأذان كتير قوي في خلال الأسبوع وإحنا مش بنعمل حاجة. ما تحرمش نفسك من هذه السنة النبوية اللي بتوصل قلبك بصاحب الأذان سبحانه وتعالى. فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا عند الحتة اللي إنت بتسمع فيها حي على الصلاة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي أول سنة نبوية، بعد ما تسمعني من فضلك التفت لنداء ربنا وردد وراه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 حرام. حرام يبقى الأذان خلص وانت قادر تصلي على النبي، وما تقولش بس مرة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. ربنا يصلي عليك 10 مرات. العلماء اجتهدوا في تفسير معنى صلاة ربنا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقالوا إن صلاة ربنا رحمة ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات، ده اللي العلماء فهموه. أكيد صلاة ربنا فيها أسرار أكبر كمان بكتير ربنا يعرفها، فما تحرمش نفسك من الصلاة على النبي ولو مرة بعد كل أذان ربنا يصلي عليك 10 مرات. ثم سألوا الله لي الوسيلة، اللي هي لما بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ممكن تقول بقى أنت ليه مش بتقول الذكر ده بعد الأذان؟ لما أنا وإنت محتاجين النبي يقف جنبنا يوم القيامة، ما أنا وإنت عارفين أعمالنا، هنروح عند ربنا محتاجين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه الإنسان يبقى عنده الكنز الكبير ده في هذه السنة النبوية المنسية، ويبقى بيعدي عليه الشهر مش فاكر آخر مرة ردد ورا الأذان إمتى، أو سأل الله الوسيلة لسيدنا النبي، أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيبقى كده رقم 1 تردد ورا الأذان، تصلي على النبي، تسأل الله الوسيلة. وفي حديث كتير من المسلمين ما يعرفوش، رواه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا غفر ذنبه. لو اعتبرت ان غفر ذنبه دي مغفرة ذنب يومك اللي انت عملته، يبقى انت مع كل مرة بتقول كده في الاذان اي ذنب عملته ربنا هيسامحك عنه. الخسارة. دول اربع اداب نبوي: تردد ورا الاذان، صلي على النبي، تسأل الله الوسيلة، وتقول الذكر اللي قلته لك ده، وشوف قلبك هيتوصل ازاي بربنا وبالصلاة، وشوف حب النبي هيتزرع في قلبك ازاي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأختصر الكثير من الأحاديث في بعض الجمل القصيرة، وأهم هذه الجمل القصيرة التي انتقيتها على المخرج أن يكون ذلك الساحر الذي يجعلك تتجاوز قدراتك، أو لنقل هو من يدفع الآخرين لتجاوز قدراتهم. لا تحدثوني عن الضوابط، لأن الفن إلهام وليس التزام. بالتأكيد هناك بعض الأسقف المعينة التي على المخرج ألا يتجاوزها، ولكن معنى الحرية في الفن ليست أن يتجاوز المغلوط أو يتجاوز المحظور. لا يفهم الفن بهذا الشكل، أو لا تفهم حرية الفن بهذا الشكل، لكن الحرية الحقيقية التي تعني الاستمرارية هي أن يدفعك إلهامك، أو أن يدفعك هذا الإلهام لتقديم المنطق الجميل الحقيقي الذي يحتاجه المتلقي.
2: لنتحدث عن المعوقات.
1: من أبرز المشاكل الخوف. عليك أن تحلق، يعني باختصار إما أن تحلق أو تموت. المشكلة الأخرى أن بعض صناع الفن الصواب لديهم لا نقاش فيه، أي أنهم يعتقدون باستمرار أنهم على الصواب. النقاش هو موضوع بعيد عن الأذهان بالنسبة لهم، يعني أو لنقل يتصنعون بأنهم يتقبلون النقاش، لكن الفكرة والنظرة التي رسموها لا جدال فيها. وهذه من أكبر المشاكل التي تواجه بعض صناع الفن، أو ربما تحد من تطور الفن.
2: ربما يقول البعض أن حصلت على جوائز عدة وهذا يكفي.
1: ربما لا يوافق على رأي الكثير من الأشخاص الذين يستمعون إلي في هذه اللحظة، ولكن هذه وجهة نظر. لا تبحث عن الجوائز. اللجان عادة تبحث عن ما هو مألوف. أنت لم تفز بجائزة، ليس هذا معناه بأنك لم تصل إلى مرحلة الابتكار، لأن أغلب من يحصلون على الجوائز لم يبتكروا ما يفوق تصور لجنة التحكيم أو لجان التحكيم. لا تتبع غيرك، لا تفعل ما هو دارج وما هو مألوف. نحن نحتاج لأن نكون صادقين مع أنفسنا. لماذا عندما نبكي يتحول الوجه إلى شيء آخر؟ لماذا لا أبكي كما أبكي؟ لماذا لا أبكي بطريقة أقنع فيها المتلقي بأني أبكي؟ لماذا هناك في الوطن العربي بشكل عام هناك أعمال عندما تراها تصدقها؟ تصدق بكاءهم، تصدق قراءتهم، تصدق أحاسيس. لماذا البعض لا نصدقهم؟ ربما إن بكوا نضحك. أي نعم، هناك أحيانا بعض الأشخاص يبكون بشكل مضحك. نعم، هناك بعض التعديلات وبعض الإرشادات التي يحتاج فيها صانع الفن أن يتغير قليلا. نعم، ولكن البعض الكثير يتصنع، يتصنع البكاء، يتصنع الضحك، يتصنع القراءة، يتصنع سرد الحدث. وهذه أمور خطيرة جدا في الفن واستمراريته. البعض للأسف الصدق بالنسبة لهم هو المبالغة والتصنع. أحيانا أقول في ذات الموقف، يعني عندما أسمع نفسي، لماذا لم أفعل كذا في هذا الموقف؟ لماذا لم أكن بهذه الصورة؟ لماذا لم أكن بهذا التعبير؟ لا تعجبني نفسي أحيانا، وهذا شيء طبيعي. أتجادل مع نفسي، أتحاور مع نفسي، أناقش نفسي حتى أصل للمستوى الذي أنا أحب أن أريد أن أصل إليه لنفسي، وليس لكي يراني هذا أني الأفضل أو يراني هذا لي. لا، لنفسي، لكي أطور من نفسي. وهذا ما ينقص البعض، أن يبحث عن التطوير لنفسه، أن أطور نفسي لأجل نفسي لا لأجل الآخر. ليس فقط في مجال الفن، ولكن في مجالات أخرى أيضا، مجالات أخرى يجب على الشخص عندما يدخل في مشروع ما أن يكون صادقا. ليس عليك أن تبدع لتبدع، بمعنى ليس عليك أن تكون مبدعا بالشكل الذي أنت تراه مبدعا لتكون مبدعا. كن مبدعا بشكل صادق، بشكل قريب إلى نفسك. صدقني، إن الكثير من المصداقية لا تكمن في اللقلق، في الكلام. الكثير من المصداقية قد تجدها هنا، في النظرة، في الإيماءة، في التفكير، في لغة الحوار. أكثر من الحوار، الكثير من المصداقية تكمن في أسلوب التعاطي لا سرده.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

قال يوما لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك. فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. قال: وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي. قال: فعجبوا من قوله. قالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء، فثم أعلم أن قد استجيب لي. كان بعض الصالحين أنشد يقول مخاطبا ربه: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه عند التضرع ما ألهمتني الطلب. يعني هو الذي ألهمك الطلب هو رب العالمين، أما وإنه ألهمك الطلب فهو يريد أن يستجيب لك. وقد قالوا: من أعطي الدعاء فقد أعطي الإجابة. أنتم تعلمون يا أخوان بأن عددا من الناس منصرف عن اللجأ إلى الله، عدد ممن حولكم منصرف عن الإقبال على الله، منصرف عن الدعاء. فإذا وجدت الله عز وجل قد أمال قلبك نحو الدعاء وفتح عليك في الدعاء، هناك أناس يكونون في شدائد كثيرات سبحان الله يغفل أن يدعو ربه، في أناس يكونون في شدائد يطرق كل الأبواب وينسى أن يتجه إلى ربه، بالمقابل في أناس يتجهون إلى ربهم. فإذا وجدت الله عز وجل ألهمك الدعاء فاعلم بأنه قد أعد لك الإجابة. ثم يا أخوان اجعلوا يعني مخصصا يوميا من الدعاء لكم. الحقيقة أنتم ضعاف، الحقيقة نحن فقراء بكل معنى الفقر، الحقيقة بأننا متحققون بالعدم. يا رجل، إذا كان أحدنا لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه إلا بإذن ربه، يعني هلأ إذا الله عز وجل بيعطي أمر لأيدي أنه ما بترتفع، كل ذكائك وكل معارفك وكل طاقاتك، إذا الله عز وجل يمنع عنك رزقا، يا أخوان مرات محامي، يعني المحامي كل عمله بذاكرته وبلسانه، لا سمح الله إذا أصبح الصباح فقد الذاكرة والنطق، شو صار معه؟ خالص. أنا مرة انتبهت هيك، يعني طبيب الأسنان إذا أصبح مرشح رشح منيح ما بيشتغل، هو بيشتغل بهذه اللي بنسميها قبضة نحن، مثل الألم بيحملها، إذا هالأصبع بيصير له شيء عند الطبيب راح الطب تبعه كله. المنشد إذا بفيق الصبح ملتهبين لوزاته وحنجرته، ما في طريقة يعني يجي يساوي إنشاد الحنجرة ملتهبين. وهكذا كل أعمالنا يا أخوان، الله وكيلك، أنت متحقق بالعدم، لذلك أنت محتاج إلى الله عز وجل بكل حركة وسكنة. شان هيك يا أخوان، يعني خصصوا لأنفسكم هيك أوقات كثيرة للدعاء، أوقات طويلة للدعاء. أنت إذا بدك تتزوج هو سيعينك، وإذا بدك تنجح هو سيعينك، وإذا بدك صلاح أولادك هو سيعينك، وإذا بدك عودة مسافر هو سيعينك، وإذا بدك تتخلص من هذه المعاصي هو سيعينك، وإذا بدك تصير من أهل القرآن هو سيعينك. بس اسأله ليش ما عم تسأل؟ يعني أنت لا تسأل فلا تعطى. هلأ ثم نحن أدبا مع الله نعمل، يعني أنت بدك أولاد، إذا روح تزوج، إذا روح عالج نفسك أدبا مع الله، بس الحقيقة هو الذي سيعطي وهو الذي يمنع. ومع هذا يقول ثابت البناني عن رجل من العباد: قال: أنا أعلم متى يستجيب لي الله. قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء. أحيانا يا أخوان واحدكم بيكون يعني عم بيصلي وبعد الصلاة هيك
بيرفع ايده اللهم اغفر لي اللهم سامحني.

يقوم يعني لأنه عنده شغل أو رفيقه وعده أو بده يحكي تليفون، هو بيرفع إيده هيك بده يقول اللهم سامحني اللهم اغفر لي، ما بيلاقي غير هالدعاء كرج على لسانه وعلى مخه، هو ما بباله أن يدعو هذا الدعاء. إذا وجدت هذا خليك قاعد بأرضك، لا تروح لا ترد على تليفون ولا تروح تسلم على رفيق. إذا فتح لك باب الدعاء فقد فتح لك باب الإجابة. مرات أنت بتكون قاعد بالمحل ما في زبون، هيك قاعد عم تصفن، ما بتلاقي حالة غير ابتهلت بالدعاء، إجا الرزق. لا يعني مرات تكون ماشي بالطريق ماشي ولا ببالك أن تدعو بنوب، ما بتلاقي حالة غير ورد خاطر إلى قلبك يعني وبدأت تدعو، ومو بس هيك يعني بلشت دموعك تنزل كمان، اعلم بأنه فتح لك الباب. مرات تكون عم تسوق السيارة ورايح، عندك موعد، عندك التزام، عندك عمل، كبست هالمسجلة طلع يعني قصيدة، طلع شيخ يدعو، ما تلاقي حالة غير انت كمان اشتغلت بالدعاء وبدأت تبكي كمان، اعلم بأنه فتح لك. على كل الأحوال إذا فتح لك في أي مكان إلزم هذا الباب، يعني هذا باب رزق فتح لك، واسأل ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والمقترح أنكم تحضروا، يعني حضروا لكم شوية هيك أدعية راكزة عشان إذا يعني فتح لك الباب تستخدم هذا الدعاء. أفضل دعاء دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حفظ لك كم دعاء بهدون الكتيبات الصغيرة تبع مسلم والبخاري وأبو داود، في مجموعات منيحة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بالقرآن الكريم في أدعية، خذ من أدعية القرآن، خذ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وادخرها، ثم في ليلك في نهارك بعد صلاتك بعد صومك. نحن برجب هلأ، صوم عند المغرب قبل ما يعني قبل ما تأكل كلك هيك لقمة واستلم هالدعاء، ما تدري إذا فتح لك الباب إن شاء الله تعطى خيرا كثيرا. أنا أريد الآن أن أختم بهذا النقل الذي سأقرأه لكم. قال سهل بن أسلم: كان ثابت البناني يصلي كل ليلة 300 ركعة، فإذا أصبح ضمرت قدماه فيأخذهما بيده فيعصرهما، ثم يقول: مضى العابدون وقطع بي ولهفاخ. يعني في من سبقني وأنا لسعتني تعبت. أحيانا يا أخوان أنتم تقرؤون مثل هذه النصوص أن رجلا يصلي 300 ركعة، ولا ظاهر النص أنه كان ثابت يصلي كل ليلة 300 ركعة. هلأ هذا الأمر مستغرب ومستهجن، أنه 300 ركعة وكل ليلة. هلأ بجوز أنا في ليلة يصير معي هيك، أنت يصير معك هيك، بجوز ثابت البناني شي ليلة ساوى هيك أو ليلتين، أو إذا طالع على العمرة هو أصلا طالع للتعبد فدخل المسجد الحرام وصلى 300 ركعة، بس أنه كل ليلة يصلي 300 ركعة هذا الأمر يعني فيه مبالغة، لأنه هلأ إذا كل ركعة بدها دقيقة، 300 دقيقة، هدول بدون 5 ساعات إذا دقيقة واحدة يعني، وإذا دقيقتين صرنا 10 ساعات. الله أعلم يعني ممكن بعض الليالي فعلها، لكن من نقل عنه نقل. كان شيخنا علي رحمة الله يحكي شغلة، يقول: يا ابني الشيخ ما بيطير بس التلاميذ بيطيروه. المريدين بيطيروه، يعني بيقول لك: أخي شيخنا، نحن شيخنا بيعمل هيك، شيخنا بيساوي هيك، شيخنا من كتر الحب يعني هو كثير بيقوم ببالغ الحب، يعني لا يغلو من مبالغة. على كل، نحن ما نريد أن نستفيد بلا ريب أنه ثابت البناني كان يعني كثير الطاعات، أنا يهمني أن ألزم وردا من صلاة قيام الليل، ألزمه لو 4 ركعات لو 8 ركعات، بس ألزمه دائما، لأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. واعلم بأن هناك أناسا بالفعل يعني هم كثيروا الإقبال إلى الله عز وجل. إذا مو 300 ركعة، 100 مرة طلعنا مع الأخوة رحلة 3 أيام بقى فيها نومة، ففي أول ليلة قلنا لهم يلا بدنا ننام هلا عشان في على التهجد، قلت لهم بدنا هالليلة نجرب تجريب يعني نصلي 100 ركعة 100 ركعة قيام الليل، بدي أخذكم رحلة شي مرة.
قلت لهم أخي بدنا نجرب 100 ركعة وكل واحد بيصلي فينا ركعتين ركعتين، إحنا يمكن كنا شي 30 واحد، يعني هدول ركعتين ركعتين 60 ركعة ورد بنرجع من عيد الدورة. والله نمنا واستيقظنا هيك يمكن شي ساعة واحدة، بدأنا صلاة ركعتين 2 4 20 30، بلش بعد سنين يعني بعضنا ينسحب يروح على المغسلة يروح على الكرسي يقعد، صاروا 40 صاروا 50 صاروا 60، الحياة كلها تعبنا تعبنا تعب شديد يعني. قلت لهم يلا خلاص أنا بنروح من نام ورد من فيق، يعني رد من نام ورد من فيق، فنمنا وما فقنا. على كل الأحوال أنت اعلم والله يا أخوان، أنتوا كلكم طلعتوا على المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف، حقيقة ترى هناك عباد عجيبين. يعني أنت مثلا بتجي من قبل الفجر بساعتين تقعد هيك عبادة وصلوات وأذكار للفجر، بعدين تقعد بعد الفجر لطلوع الشمس، بعدين بعد طلوع الشمس بشي ساعة، بعدين بتتعب. هلا بتلاقي هذاك قاعد، بتروح أنت على الفندق بتنام هيك للظهر بتاكل لك لقمتين، ترجع بتنزل الظهر تلاقي قاعد بنفس القرنة، يا لطيف سبقك يعني. تقعد هلا من الظهر للعصر تطلع بتتغدى ببيتك ترتاح لك ساعة بترجع بتلاقي قاعد، شو ما قام هذا الرجل هون. والله بتلاقي في عباد عجيبين في إقبالهم على الله. هلأ نحن أخواننا كل واحد في المكان اللي الله عز وجل أقامه فيه مطلوب أن يقيم شرع الله، بمحلك أنت عبادتك موجودة بالمحل، وبعيادتك موجودة العبادة، وبدراستك موجودة العبادة، على أن لا تنسى حظك من كم يعني مقبول من العبادة. كمان مو تطنش بنوب تقول العمل عبادة وصلاة الفرض مراكزة وصلاة السنة مقطشة وقيام ليل بنوب على الصفر، وبعدين بتقول لي والله أخي كمان أنا عم بخدم الناس وبساعد المرضى، يعني خذ من حظك شيئا شيئا، لأنه أخي في ناس سبقوك كمان بهذا الشيء، أنت سبقتهم بالأعمال الحياتية منيح تقربا إلى الله، بس ما تنسى ولو شيء قليل من هذه العبادات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلقومه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى، أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى، إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا، الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى، فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله، فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات. يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره. فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وأيم الله، لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمرأة، ولقد كان أحب الناس إليه محمد رسول الله. زيد بن حارثة. مضت سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن، وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذراري. وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة، وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا في الثامنة من عمره، فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم. فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به، فقال لها: يا عم، لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان، فاختاري أي منهم تشائينه فهو هدية لك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثة، وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله، فأرادت أن تهدي له، فلم تجد خيرا من غلامها الأثير زيد بن حارثة فأهدته إليه. وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله، كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبره ولا تهدأ لها لوعه، وكان يزيدها أسا على أساها أنها لا تعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه. أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد، حيث يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم، ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، فما أسرع أن أعد حارثة راحلته وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد وقرة العين، وصحب معه أخاه كعب، وانطلق معا يغذان السير نحو مكة. فلما بلغاها دخل على محمد بن عبد الله وقال له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، وحملنا إليك من المال ما يفي به، فمن علينا وافده لنا بما تشاء. فقال محمد: ومن ابنكم الذي تعنيان؟ فقالا: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ قال: أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقالا: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب. فقال الرسول: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما، وإن شئت أقمت معي. فقال في غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. فلما رأى محمد من زيد ما رأى، أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش، وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه، وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعادا إلى قومهما مطمئني النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأبطل الإسلام التبني، حيث نزل قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوهم لآبائهم، صدق الله العظيم. فأصبح يدعى زيد بن حارثة. ولم يكن يعلم زيد حين اختار محمدا على أمه وأبيه أن يغن من غنمه، ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين، ورسول الله إلى خلقه أجمعين.
0: رجال حول الرسول.
1: لم يمضي على حادثة التخير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال. لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله، وقائدا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام. شاع أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بين المسلمين واستفاض، فدعوه بزيد الحب، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله، ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه، ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن عرض له أحد أمراء الغساسنة، فأخذه وشد عليه وثاقه، ثم قدمه فضرب عنقه، فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ لم يقتل له رسول غيره. فجهز جيشا من 3000 مقاتل لغزو مؤتة، وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر، فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم. ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة، فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم، وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ 200,000. وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا، حتى خرقت جسده مئات الرماح، فخر صريعا يسبح في دمائه. فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه. فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة، فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى ما انتهى إليه صاحباه. فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد، وكان حديث الإسلام، فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه. رحم الله زيد بن حارثة وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: الله أكبر ثورة كالرعد فامضي واقصفي، تحيي النفوس ومجدها صاغته نار الأحرف. الله أكبر يا جموع بدربك امضي واهتفي، لا حل إلا بالجهاد وناره والمصحف.

0: من هنا انطلق، من هنا
1: باغ وعارف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي. خلي عدوك يولي،
0: معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: معلش يا ماهر، عمرينهم المصاري فداك كل المصاري، ما تزعلش نفسك.
2: أنا مفروس منه هذا اللي سرقها، تصوري في لمح البصر يا دوب ركزت الشنطة جنب رجلي وبدي أحمل البوظة كان سرقها وطاير، وكل الناس يجروا وراه والكل يزعق عليه، فيش فايدة. ما تقولي إلا جن.
1: قلت لك خلاص فداه، المصاري بروحوا وبيجوا.
2: إيش خلاص؟ هذا مبلغ كبير يا نفين، وأكيد هذا الولد وراه عصابة.
1: مش بلغت الشرطة أنت؟
2: صحيح بلغت الشرطة.
1: الشرطة هالقيت بتشوف شغلها، انت لازم تركز في الشغل وتشوف الناس اللي بيشتغلوا في الارض.
2: والله ما انا عارف يا نفين كيف بدي اركز في الشغل وفي الجامعه. تاني حاجه، انا يا نفين لسه صغير، صغير على قضيه الشغل والاداره والارض والمصاري، مش عارف كيف بدي امشي الشغل وفي الارض تبعتك والمحلات حاسس اشي اكبر مني.
1: بسيطه، كل هالشهر زمان تقعد مع البابا وبيعلمك كل اشي.
2: حاضر يا نفين ولا يهمك.
3: يا ابو هاني، ان شاء الله صحتك كويس اليوم ومنيح، كيف وضعك؟
4: الحمد لله، ربنا لطف.
3: الحمد لله يا سيدي، ربنا كتب لك ترجع اولادك، بس ما تضغطش على نفسك كتير وما توصش حالك، انت عارف الجلطة هذه بتيجي يعني بتجمد الدم في المخ، ببطل الواحد يقدر يشوف ولا يمشي، يعني بودع.
4: ايش بدنا نعمل، كل واحد ونصيبه.
3: طيب بخصوص النصيب، صحيح صار جديد بخصوص مهر؟
4: بعد ما جاب المصاري ورفضناهن ما رجع ولا عرض علينا اي فلس.
3: طيب شو بدك تعمل هالقيت؟ خلاص سلمت الدفاتر؟
4: بينه وبينك انا حاسس اني تجرت على الولد وحملته اكتر من طاقته.
3: الجلطة اثرت فيك ابو هاني، عشان هيك بتحكي زي هيك، يعني ناوي تسيبه في حاله.
4: هو عرض علينا 30,000 دينار وانا شايف انه هذا المبلغ كويس له للولاد.
3: لا يا ابو هاني، شو اللي بسمعه؟ بدك تسيبه يعيش في النعمة وانت تاخذ الفتافيت؟
4: نصيبه يا ابو محمد، نصيبه بكف اللي صار. انا خايف الولد يخسر اخوته واخوته يخسروه، كله بسببي.
3: يا سيدي ربنا يوفق، وربنا ان شاء الله هيك يجمعكم مع بعض.
4: انا يا ابو محمد بطلت تفرق معايا لا المصاري ولا الاملاك، يا اليوم يا بكره الواحد مقابل ربنا وبده يقابله صفحة بيضة.
5: يا سارة شو اشتري لك؟
6: هات واحد شاورما وحلبة فانتا.
5: ماشي،
6: وجيب لي كيك من الغالي.
5: حاضر.
6: اسمع اصحى تروح تضيع المصاري، سامع؟
5: تقلقيش سارة، خبيني.
6: ولك مالك صرت زي الارنب؟ شوفي،
5: شايف هذاك الزلمة اللي طلع من باب الدار؟
6: وينه؟
5: ولك أبو الجكات البنية اللي واقف هناك؟
6: هه؟ ولك هذا ماهر؟
5: مين ماهر؟
6: هذا اللي كان اللي بده يموت علشانه، اللي حكيت لك عنه يوم حادث السيارة.
5: طيب تعالي نبعد، تعالي نبعد عنه، تعالي ضلك مخطلي علي، سامعة؟
6: ولك ليش خايف منه؟ هذا كويس. هلقيت يا مكسوف العمر الشنطة سرقتها، سرقتها منه؟
5: ولك 100 مرة قلتلك هو اللي كان واقف عند البوظة.
6: الله ينكبك، مش جاي تسرق إلا من هذا؟
5: شو قصدك؟
6: قصدي إنه لازم نراجع المصاري كلهن، هلقيت بتلاقيهن جاني حبة عيني.
5: تراجعيهن؟ والله بشنقك وبشنقه.
6: يا شيخ روح اشنق حالك، انت شانك نملة؟
7: شو بتقول يابا؟ مين لعب في راسك؟ كيف نرجع نترجاه عشان يعطينا 30,000 ونصير نترجاه وعيسى فرق موسى؟
4: يعني بدكم تخسروا بعض عشان المصاري يابا؟ بكفي يابا، خلص الله يرضى عليكم.
8: يابا شو اللي غيره؟ شو اللي قلبك علينا؟
4: يابا الله يرضى عليكم، أنا لا تغيرت ولا انقلبت، أنا ما بديش المصاري تفحر قبورنا كلنا، المبلغ اللي جايبه أخوك كويس، وبعدين غير هيك احنا ما بنقدر ناخذ منه اكتر من هيك.
7: هلقيت بتقول هيك، وين كلامك الاولاني؟ مش انت صاحب الفكره وكل يوم الجمل ما حمل والعنب والنطور؟
4: صح، بس يا ابني رجعت نفسي ولقيت انه اللي كنا نفكر فيه تقيل على اخوك، هذه مرته والمال مالها وكتر خيره اللي بده يعطينا 30,000. الدنيا حياة من موت يا بنية، وأنا خايف أموت وأكون ظالم والظلم ظلمات.
7: ما شاء الله، يعني عشان بدك تموت بدك تخلينا نشحط وراك؟
8: احنا إلنا حق في المصاري اللي مع ماهر وما راح نتنازل بالمرة.
4: انتو حرين، انا رايح اقول له اني انا موافق على اي مبلغ بدفع، مش على 30,000. لو ان شاء الله قرش واحد اقولكم، حتى لو بدوش يدينا ولا قرش انا مسامحه.
7: هو على كيفك يعني؟
4: على كيفي يا هاني.
8: لا مش على كيفك يا اختيار.
4: ترفع صوتك علي يا فايز.
7: اسمع يابا، اليوم احنا بنرفع صوتنا عليك، اذا ضليت تيك بكرة راح نرفع ايدينا عليك كمان.
4: خسارة يا خسارة عليكم، بدكم تضربوا ابوك يا هاني؟ هاي اخريتها خسارة.
7: ما تعمليش يا مسكين، انت اول واحد حط فروسنا المصاري، وانت اللي وشبتنا على ماهر، وهلقيت جاي تعمل فيها امير المؤمنين. لا لا يا بيابا، اصحى يا با اصحى، اذا انت امير المؤمنين احنا الشياطين.
4: كنت غلطان يا اولاد وبدي اصلح غلطي، ولكم شفت الموت بني في المستشفى، خلوني اقابل ربنا وانا نظيف.
7: صلح غلطتك بعد ما ناخذ حقنا. حيني بقول لك، اذا بدك تقف مع ماهر ملكاش مكان في البيت هذا، سمع؟ حنمسكك ونورك برا.
8: انت سبب البلا يابا، انت سبب البلا.
4: حاضر يا اولاد، مش حستناكم تبروني برا. مبروك.

0: شوف مين يا ماهر.
1: يلا ثواني يا نيفين. مين؟ سارة؟ أهلا يا سارة.
2: كيف حالك يا أبو الشباب؟
1: أهلا بيكي. يا سارة، بدك مصاري؟
2: لا، أنا جايك علشان حاجة.

0: عرفت إنها إلك رحت رجعتها، لأني ما بعض الإيد اللي مدت إلي، أنت كنت بدك تموت حالك علشاني، وهيك إحنا خلصين يا روحي. يلا سلام.
1: استني.
0: صحيح، أخذنا 5 ورقات من الصفطة إلا على الحفة.
1: طيب أعبري يا سارة، أعبري.
0: لا معليش، بدي أروح أترزق.
1: أنت يا سارة عملتي عمل كبير، واللي بيعمل زي هيك مش لازم يضل شحات.
0: معلش يا ماهر، أنا شحاتة وحضل كل عمري شحاتة، أصل أخوي قال لي إنه إحنا ما إلنا كرامة ومعدومين الإنسانية. خلينا توكل.
1: مين قال لك هذا الكلام يا سارة؟ لا، لازم يكون إليك كرامة ولازم يكون إليك إنسانية. تعالي تعالي، أنا بدي أرجع كرامتك ورجع إنسانيتك، ولازم أشكرك كمان على هذا العمل.
2: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخضر.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة قاف. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد يعني كم؟ يعني آلاف السنين، ملايين السنين، وش لك أنت بهالحسبة؟ يعني قيامة الإنسان بعد موته مباشرة، وين بعيد؟ كل اللي ماتوا هذيل اللي قبلنا، يعني الليلة اللي راح يذيعونهم في الأخبار الساعة 9 انتقل إلى رحمة الله، هذه قامت قيامة، تنتهي الموضوع. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا قبره وفي البرزخ.

خلاص يعني انتهى الموضوع، قامت القيامة بالنسبة له، وين بعيد؟ يقول الله ردا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الله يا ربي تعلم كل ذرة نقصت من خلية ميت دفن في الأرض أو لم يدفن، أكلته الوحوش أو الأسماك أو ذهب في أي مكان فذاب واختفى أو حرق بالأفران أو إلى آخره، تعلمه وتعيده وتحييه. الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وزيادة على هذا: وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ كتاب سجل كل شيء عنك يا إنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سنكتب ما قالوا وهذا الكتاب الحفيظ له ملائكة كتبه من رحمة الله الواسعة. إذا أذنب المسلم ذنبا قال ملك الحسنات لملك كتابة السيئات: ارفع قلمك لعله يتوب، لعله يعمل حسنة فتكون عشرا، فيأخذ واحدة فيمسح به السيئة ويبقى في رصيده 9 حسنات. فيرفع الملك ملك السيئات قلمه يمكن 6 ساعات، ينتظر منه تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة، الله، أو حرف قرآن أو تفكر أو صدقة، الله ما هذا الفضل يا رب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. شوف الحق بأل التعريف حتى يعطيه وزن، ترى الحق ثقيل. الحق، الحق من ربك، هكذا تأتي في القرآن في الميزان، الحق ثقيل. بل كذبوا بالحق، بالقرآن، بالرسل، بالملائكة، بالكتب، بالقدر، باليوم الآخر، بل كذبوا بالحق، بالبعث والنشور لما جاءهم، فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط، والحقيقة اللي راجع القرآن يجد هذا الاختلاط واضح. مرة يقولون مجنون، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون كذاب، مرة يقولون إنه لشيء يراد، يطعنون في النية. زين هذا الأمر المريج المختلط هذا اللي يعني كيف يكون مجنون بعدين يكون شاعر؟ زين شلون يصير ساحر؟ لو ساحر كان سحركم واتبعته وصرتوا مسلمين بسحره. هذا التناقض في كلامهم يعني من فمك ندينك، من فمك من كلامك ندينك، وهي طبيعة الباطل. يعني ينسى ايش قال، يناقض نفسه بنفسه.
كما قال الله سبحانه وتعالى: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. زين أنتم تقولون هدى، تعترفون أنه هدى، ليش ما تهتدون؟ شوف من فمك ندينك. إن هي إلا حياتنا الدنيا، ها شوف، نموت ونحيا. شوف أثبتوا البعث، ما قالوا نحيا ونموت، لا، نموت ونحيا. عجيب، إذا من فمك ندينك، يعني في أعماق نفسهم فطرة ما يقدرون يتخلصون منها، خاصة في الظروف الصعبة. يعني اذكرون لي مرة يعني واحد ملحد غربي وينكر وجود الله ويلحد وعنده مذهب ويدا يدعو إليه وله أتباع وله جماعة تابعينه، وبعدين فجأة هالشكل وهو مع مجموعة ركبوا القطار وهو تو متمسك بباب القطار، حرك القطار بغى يطيح، اوه ماي جاد، قال له تعال تعال، ربع اللي وياه اللي دار بداره، اي جاد، انت تقول ما في جاد، ما في اله، ما في لورد، هم يسمونه مره لورد ومره يسمونه جاد، وهو الله سبحانه وتعالى، حتى ما يعرفون حتى اسمه. تعال، قال ها انا شلون قلت هالكلام؟ بعدين رد وانتكس، قال إيه يعني هذه مخلفات البرجوازية للحين موجودة عندي، أنا ما تخلصت منها للحين. الله، شفت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني ما تكلفك شيء ولا فلس واحد، قول بس هالشكل، حاول أنك أنت هذه القبة الزرقاء تلقى فيها انشقاق أو انفطار. بعدين يا أخي شوف هاللون، يا هذا اللون الأزرق الفاتح اللي يعني العين ما تمله من يوم ما تنولد وتفتح إلى أن تموت، وأنت تشوف السماء وتنظر إلى زرقتها وتقول مليت. والله يا أخي ما عمري سمعت واحد يقول مليت من النظر إلى السماء. يا الله، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا الله، يا رب نرجوك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا فنتفكر بآياتك المنظورة كما نتدبر بآياتك المقروءة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يا أخي، بناء متماسك ضخم يمسكه الله أن تقع على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض، جعل بينها جاذبيات وجعل جعلها شبكة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، وما لها من فروج ولا تشقق. الله، آمنا بالله بآياته، آمنا بآياته، آمنا بآياته المنظورة والمسموعة. تفكروا عباد الله إلى هذا الجمال، القمر في الليل وهو بدر، شلالات من النور والضياء ينحدر إلى الأرض فترى البراري والصحاري، الشمس عند الشروق وعند الظهيرة وعند الغروب تنسحب أشعتها صفراء الذهبية على كل شيء. إنه خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: هذه الأرض ذرة في فضاء الكون، وهذا الإنسان ذرة في الأرض. إلى متى يظل ينسى قدره ودوره؟

أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم العمل، يعني الله عز وجل في القرآن الكريم حضنا على العمل. العمل حركة، أي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الجنس يريد الزواج، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى تأكيد الذات. من دون اتجاه ديني، من دون معرفة الله عز وجل، الإنسان يعمل، والعالم كله متحرك. 6,000,000,000,000 على سطح الأرض كلهم يعملون، يعملون مقهورين من أجل أن يأكل، من أجل أن يؤسس أسرة، من أجل أن يؤكد ذاته. هذا العمل بدافع الطعام والشراب، ودافع الجنس، ودافع تأكيد الذات، ولكن المؤمن يعمل بدوافع أخرى. لا بد من أن يكون هناك فرق صارخ بين عمل المؤمن وعمل غير المؤمن. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، لا بد من أن يكون الفرق صارخاً بين المؤمن في عمله وغير المؤمن في عمله. فإذا كان موضوع الدرس مقاصد الشريعة من العمل، أي من العمل الذي أراده الله من المؤمن، أول مقصد من مقاصد الشريعة أن الجنة ليست بالتمني ولكن بالعمل. الدليل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ارتبطت الآخرة بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل حياة، وقد جاء الله بك إلى الدنيا من أجل أن تعمل، بل من أجل أن يكون عملك ثمناً للجنة، مجمل عملك. أيها الإخوة، أنت من خلال العمل ترقى إلى الله، لأن الله عز وجل يقول: والعمل الصالح يرفعه، ولأن الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. والعمل أيها الإخوة يرقى بصاحبه، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تستقيم على أمره، الآن تقيم جملة وتفصيلاً عند الله من خلال عملك. الحقيقة الأولى أن العمل يقيم في ضوء نيته وضوء مدى انطباقه على منهج الله. العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، لأن الله عز وجل يقول وأن أعمل صالحاً ترضاه. قد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس أهل الأرض لكن الله لا يرضى، وقد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس الدين ولكن النية ليست خالصة لوجه الله. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين متلازمين، إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. الآن أبرز عمل تعمله هو حرفتك، العمل الذي ترتزق منه، العمل الذي تمتهنه، العمل الذي هو سبب رزقك. هذا العمل البطولة أن تحسن اختياره، لأنه إذا كان هذا العمل غير مشروع حجبت عن الله عز وجل. فالمؤمن أخطر شيء في حياته زوجته وعمله، لأنهما ألصق شيء به. البيت يتغير، المركبة تباع، أما العمل أضرب على هذا مثلاً، يعني إنسان حضر بعض الدروس وتأثر بها تأثراً بالغاً، لكن كل خبرته في الحياة وطبيعة عمله أنه يبيع الأشرطة التي فيها الغناء، هي خبرته، وأثقل إتقان بالغ، يحضر ويغيب، بعدين أخذ قرار ألا يحضر إطلاقاً، قال لي عملي ما بيتناسب مع حضور درس علم، وخبرته في هذا العمل. طبعاً في حل كان، بس هو ما اختار الحل الأصعب، اختار أن يبقى في عمله. هناك أعمال أيها الإخوة تبنى على إيذاء الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء الرعب في قلوب الآخرين، هناك أعمال تبنى على ابتزاز أموال الآخرين، هناك أعمال تبنى على إفساد الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء القلق في نفوس الآخرين. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. أنا أخاطب الشباب، يعني أخطر شيء بحياتك عملك، إذا كان عمل صحيح وفق منهج الله، مشروع، عمل طاهر طيب، التعليم مثلا أقدس عمل، بين يديك طلاب أطهار على الفطرة كالعجينة، يمكن أن توجههم إلى الله، يمكن أن تحليهم بالكمال، فالتعليم عمل شريف. أحياناً العمل العلمي عمل شريف، تتعامل مع العلم، والعلم شيء مقدس. يعني أتمنى أن يدخل في حساباتك أن أخطر شيء تختاره في الدنيا هي حرفتك، وإن روح القدس نفثت في روحي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. ابحث عن حرفة ليس فيها إيذاء الآخرين، ليس فيها بث الرعب في قلوب الآخرين، ليس فيها ابتزاز أموال الآخرين، ليس فيها إفساد أخلاق الآخرين. تلاقي من مكان لمكان 90 ملهى. لماذا؟ الأرباح طائلة جداً، يأتي براقص وبمغني ويأتي بالخمر ويستقبل هؤلاء السكارى والحيارى والذين شردوا عن الله، هم في غيبوبة يدفعون المبالغ التي تطلب منهم ويستمتعون استمتاعاً محرماً بنساء كاسيات عاريات يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة. أي عمل دخله كبير، في أعمال فيها إفساد، بيفتح أحياناً دكان للإنترنت، يأتي الشباب يفتحون مواقع إباحية يعيشون في الوحل، هو ربح ربح وفتح محل. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تقيس العمل بدخله، إياك، يجب أن تقيس العمل بمدى موافقته لمنهج الله. يعني أعلى تجارة في الأرض، في الأرض، المخدرات، يأتي بعدها السلاح، تأتي بعدها الأسمدة الكيماوية. هناك أعمال أصحابها كالمجرمين. فلذلك أنت درس العلم ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تختار عملاً يرضي الله، هذا العمل سيلازمك حتى الموت. في إنسان ينصرف إلى عمل لا يرضي الله، يكتشف بعد فوات الأوان أنه أخطأ خطأً استراتيجياً حينما اختار حرفة لا ترضي الله. أنا أعني ما أقول، وأنا أخاطب الشباب بالذات، إياك ثم إياك أن تختار عملاً لا يرضي الله ولو كان دخله كبير. العمل المشروع قد يكون دخله أقل، بس هذا الدخل الأقل في بركة، في معه رضوان الله عز وجل. الله عز وجل حينما تختار عملاً مشروعاً دخله قليل يرزقك بما يسميه العلماء رزقاً سلبياً، يعني أقل غلطة بالجسم بدها ملايين، بتولاك بالصحة التامة. أقل غلط بالملايين بتولاك بالصحة التامة. اختر عملاً يرضي الله، اختر عملاً فيه نفع للآخرين، تعليم، تجارة مشروعة، شيء متعلق باللباس. أحياناً يقول لك إذا ما بصنع اللباس وفق أحدث صناعات الأزياء الفاضحة التي تبرز كل مفاتن المرأة ما تبيع. مرة في بلد التقيت مع أخ، سألته عن عمله، قال لي والله ألبسة نسائية. أنا سكتت، سكت إشفاقاً عليه، ثم قال لي أرواب نوم. قلت له هي ما فيها شيء، هذه تلبس في البيت، تلبسها الزوجة لزوجها. قلت له بارك الله بك، لقد أفرحتني، في ألبسة أخرى مشكلة. فيعني أريد من هذا الدرس أن تكتشفوا أن أحد أسباب السلام مع الله أن تختار عملاً مشروعاً، عملاً طاهراً، عملاً فيه عطاء للأمة. مرة التقيت مع كاتب عدل، قلت والله عملك رائع، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أنت مهمتك الأولى حفظ الحقوق، شيء مريح، أو الذي يكتب عقود الزواج، شيء رائع جداً. يعني كل يوم في عنده أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى، سجل عقداً بين زوجين. وفي تجارة مشروعة، تجارة الغذاء ما فيها شيء، القماش ما فيها شيء، في أنواع منوعة من التجارة ترضي الله عز وجل، عم تبيع سلعة جيدة يحتاجها المؤمنون. لكن طاولات نرد عليها طلب كثير، أرباحها جيدة والله، سيدي الله بيغفر لنا، شو بنساوي؟ من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، حديث صحيح عن النبي الكريم. فاختر بضاعة ترضي الله، اختر بضاعة مشروعة، اختر بضاعة تنفع الناس ولا تؤذيهم. أيها الإخوة، الحقيقة الدقيقة الدقيقة أن عمل الإنسان حرفته إن كانت في الأصل مشروعة، مشروعة تجارة أخشاب تمام، تجارة أقمشة ما فيها شيء، مواد غذائية يعني دائما في عندنا قاعدة، فكلا منها حيث شئتما، يعني كل من مئة شجرة ولا تقربا هذه الشجرة. نسبة المحرمات إلى المحللات نسبة تكاد لا تذكر. هلأ عفواً، أدخل إلى محل بيع المشروبات، كم نوع من المشروبات التي سمح الله لنا بها؟ والله في مئات مئات. حرم عليك الخمر فقط، كم شراب مسموح به؟ كم شراب عصير فاكهة مسموح به؟ بالمئات بل بالألوف. حرم عليك الخمر، كم نوع من اللحم مسموح به؟ حرم عليك الخنزير. كم نوع من الكسب أحله الله؟ مئات ألوف الأنواع. حرم عليك الربا فقط، فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فقط. إذا أنا أخاطب الشباب مرة رابعة، ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل ليس فيه إيذاء المسلمين، ليس فيه ابتزاز أموالهم ولا بث الرعب في قلوبهم. ابحث عن عمل يرقى بك إلى الله، ابحث عن عمل تسعد به. والله حدثني طبيب رأيته في أمريكا، ألقيت دروس عديدة أحض إخوتنا الكرام هناك على أن يعودوا إلى أوطانهم. قلت لهم: لأن لحم كتفكم من خيرات هذا الوطن. ردوا له الجميل: لا، أنت معك دكتوراه، معك بورد، يعني أمتك في المشرق بحاجة إليك، أنت إذا أتيت إلى الشام كأن أمريكا أتت إلى الشام. الإنسان يذهب إلى بلاد بعيدة يدفع ملايين حتى يتعالج على يد طبيب درس في أمريكا. فإذا جئت أنت إلى بلدك تكون قد رددت الجميل إلى وطنك وعالجت أمتك المسلمة، عالجتها. والله أنا فوجئت، طرق بابي أخ أعرفه في ديترويت في أمريكا، طبيب، فتفضل إلى البيت وأنبأني أنه استجاب لدعوتي وعاد إلى دمشق وأسس عيادة. العيادة زرته فيها كأنك في أمريكا، ست سبع عيادات، عيادة قلبية، عيادة صدرية، عيادة هضمية، عيادة، وجاب أجهزة حديثة جداً. أقسم لي بالله، قال لي: وأنا أعالج هؤلاء المؤمنين أبناء بلدي، أبناء أمتي، أبناء وطني، أشعر بسعادة لا توصف. أيام تتألق بعملك، تتألق، في أعمال صالحة رائعة جداً. فلذلك أيها الإخوة، عد للمليار قبل أن تختار عمل. هذا عمل ألصق شيء بك، إن كان هذا العمل مشروعاً كان الطريق إلى الله سالكاً، وإن كان غير مشروع كان الطريق إلى الله مقطوعاً. بتكون خسرت خسارة كبيرة جداً. مرة ثالثة، إن روح القدس نفست في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا بغنكم. والله هو الرزاق، ودرهم تكسبه من طريق مشروع خير لك من مئة ألف درهم تكسبه في طريق غير مشروع. يعني الله عز وجل قادر على شيئين، قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، يبارك بالآلة الحاسبة فيها ذاكرة، فيها زائد، ناقص، تقسيم، جمع، ضرب، بس ما فيها زر بركة. عند الله في بركة. والله معي مئات القصص الواقعية بدخل معقول محدود، الله عز وجل أودع في هذا الدخل البركة، إنه المال حلال. ويام بدخل فلكي ينزع الله منه البركة. حادث يقول لك كلف، والله قال لي أخ، قال لي ابني استأجر سيارة وعمل فيها حادث غالية كثير، قال لي 800,000 تصليحة. دقائق 800,000. أحياناً اشتباه بالتهاب سحايا يقول لك كلفتني 70,000. طبعاً كما أن الله قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، قادر على أن يتلف مالك الكثير، قادر على أن يتلف مالك الكثير. لذلك حينما تتحرى الحلال تأتي البركة من الله عز وجل. أقول لكم دائماً، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أقول لكم مرة ثانية، من هو الملك؟ الملك الذي له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. كلام دقيق. ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل تقدم به للأمة خبرات. فلذلك حرفة الإنسان، دققوا، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة، الإعلان رائج جداً، تمام. هل تستطيع أن ترد طلباً بإعلان فيه امرأة شبه عارية؟ ما بقدر. إذا ما بتقدر دعك من هذا العمل. أخي، دار النشر إذا نشرت كتاباً فيه ضلالات، لو تبت مليون توبة، الكتاب لم يتوب، بيع. لأنه لذلك في مفسر كان عنده انحراف في عقيدته وألف تفسير، فلما كان على فراش الموت تاب إلى الله من أفكاره التي بثها في كتابه، فعلق بعضهم على أنه تاب ولكن تفسيره لم يتوب. والله يا أخوان، لأن يرتكب الإنسان الكبائر أهون من أن يكون صاحب دار نشر ينشر كتب فيها ضلالات. الكتب الضالة تطبع منها الآن عشرات الطبعات، مريحة، لأنه لا مطبعة تطبع كل شيء، قصص فاضحة، أدب مكشوف، كتاب ضلالات، كتاب فيه إلحاد. أنا ما لي علاقة، لا لك علاقة، أنت السبب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قبل أن تختار دار نشر انتبه، هل أنت متأكد أنك لن تنشر إلا كتابا فيه الحق؟ قبل أن تختار، أعمال لا تعد ولا تحصى فيها معاصي وآثام. أخي، مطعم صغير جيد، أسأل لي مستوى رفيع جدا، 5 نجوم ما شاء الله، وين؟ لي والله بأرقى أحياء دمشق، والإضاءة خافتة، مين شابك واحدة بيجي لعنده؟ الله يعطيك العافية على الشغل. عملت المطعم وكر للقاءات غير المشروعة، أليس كذلك؟ أنا صريح معكم، ولعل يكون كلامي محرج. ابحث عن عمل لا شبهة فيه، لا شائبة فيه، ودائماً وأبداً الحرام دخله كبير والحلال دخله صغير. الحلال متعب والحرام سهل جداً. يعني الآن تدخل امرأة لبيت تعمل 8 ساعات أعمال شاقة، يعطوها 500، في امرأة تأخذ هذا المبلغ ب10 دقائق، ترتزق من ثدييها. فدائماً الله جعل الحلال صعب والحرام سهل. أيام حتى تجمع مصروف السنة بتشتغل شغل مخيف، بيجي إنسان بيغض بصره عن مستودع بيأخذ 5 ملايين بس غض بصر، هذا عمل غير مشروع، بضاعة ممنوعة. ولماذا منعت؟ لأنه ضارة، فأنت أتيت بها وعملت طريقة أن تبيعها بخلاف تعليمات القانون التي هي لصالح المواطنين. فلذلك العمل إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، صدق وأمانة وصراحة وأسعار واضحة ومواصفات صحيحة، ما في تدليس، ما في كذب، ما في غش، ما في إيهام، ما في ما في، إذا كان العمل في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الأمة. كان السلف الصالح إذا فتح محله التجاري يقول: نويت خدمة المسلمين، نويت خدمتهم، وما شغلك عن فريضة ولا عن واجب، انقلب العمل إلى عبادة. أنت في عبادة وأنت في دكانك، أنت في عبادة وأنت في عيادتك، أنت في عبادة وأنت في مكتبك، أنت في عبادة وأنت في صفك، أنت في عبادة وأنت في حقلك. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. لذلك قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، من أبرز مقاصد الشريعة في العمل أن يكون العمل سلماً ترقى به إلى الله، وحجمك عند الله بحجم عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في ميالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من عبر الأثير. في هذه الحلقة نكمل ما بدأنا به في الحلقة الماضية من بيان عناصر الإنتاج. فتحدثنا في العنصر الأول عن الأرض، ثم تحدثنا عن العمل، واليوم نتحدث في العنصر الثالث عن رأس المال، ويمكن أن يشار إليه بالتجارة مثلا. ورأس المال تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين الذين لا يستطيعون الحصول على المنافع مباشرة من الأرض أو العمل. إذن يقصد بهذا العنصر تملك منفعة الأرض ومنفعة العمل وبيعها للآخرين. ظهر هذا العنصر بعد حصول الفائض من الإنتاج عن حاجة الفرد الواحد أو عن حاجة الجماعة، أنه أنا أنتج، ما فاض عني، ماذا أفعل به؟ هنا ظهر هذا العنصر. الإسلام حض على تشغيل المال النقدي وعلى عدم تعطيله، كما نهانا عن حبس السلع واحتكار عروض التجارة وتعطيل الأراضي الصالحة للزراعة. والعلة في هذا النهي كما أشار إلى ذلك في كتاب النقود ووظائفها الأساسية، العلة في هذا النهي رفع الضرر الذي يحدثه الاحتكار والاكتناز، رفع الضرر عن عامة الناس طبعا. فالإسلام حريص أن يعيش الناس في حالة أمن اقتصادي ورفاه مادي دون تحكم محتكر أو تسلط تكتل. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تحتكر الطعام بمكة فإنه إلحاد، إذ فيه إضرار بالناس وتحكم بأقواتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. والأصل في تحريم الاكتناز للنقود قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وبالابتعاد عن احتكار السلع واكتناز النقود تسرع عملية الإنتاج والتداول، وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره. نأتي إلى العنصر الرابع من عناصر الإنتاج وهو المخاطرة. المخاطرة هي أرباح الإنسان صاحب الأرض أو صاحب رأس المال. لولا المخاطرة ما اكتملت المشروعات. وقد عود الإسلام الإنسان على ركوب المخاطر من خلال إجازة التجارة، من خلال إباحة الزراعة، كما أباح الإسلام لصاحب رأس المال القابل للإيجار كالآلة والسيارة أن يأخذ أجرا مقطوعا مقابل المنفعة التي يقدمها أو جزءا معينا من الربح الاحتمالي. وواسى الإسلام أولئك الذين يعني ينقص مالهم بطريق التعدي بأن لهم الأجر، وأنه بالنسبة لهم صدقة، وإن كان بالنسبة للآخرين سرقة محرمة، قد أدخلوا على أنفسهم أو على ملكهم مالا بطريق محرم، وهذا الأمر يوجب إيقاع العقوبة بهم، إلا أن صاحب المال الذي اعتدي على ماله له بذلك أجر الصدقة كتعويض يعني رمزي أو جزئي عما سرق منه. ثم إن الإسلام قد كفل للإنسان حياته ورزقه ومعيشته، فلا داعي للخوف من المخاطرة والتجارة، فقد دفع الإسلام المسلمين إلى تحمل الآخرين إذا خاطروا وتدنت أوضاعهم، حث على التكافل الاجتماعي والضمان والتأمين الإسلامي لمن خسر في عمله المشروع أو تعرض لكارثة غير متوقعة. أقصد بعمله المشروع، عمله المشروع من الناحية الشرعية، لا أقصد مشروعه التجاري، فلن يجد نفسه مهملا، بل سيلقى معونة ومواساة من أبناء المجتمع. في العنصر الخامس اللي هو الزمن، الوقت، هذا العنصر هو عنصر فرعي من عناصر الإنتاج، لكن الزمن المؤجل له أجر وثمن، فالعامل يزيد إنتاجه بالزمن، والموظف يأخذ أجرة على الزمن، والأرض تنتج بالعمل وبمرور الزمن، ورأس المال المؤجر يأخذ نصيبه من خلال الوقت والزمن. رأس المال المقدم على سبيل الشركة لا يعطي ربحا إلا بالعمل ومرور الزمن، فالشريك لا يدفع لشريكه إلا إذا مر أو استحق الوقت. وفي الجملة، فالإنسان الذي يستفيد من وقته ويستثمر زمنه هو أكثر إنتاجا من الفرد الذي يضيع زمنه أو يفرط فيه، طبعا هذا في الدنيا. أما في الآخرة فسيحاسب الله تبارك وتعالى عباده عن الزمن الذي عاشوه في الدنيا، وكيف أمضوه وكيف أفنوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الزمن لا يباع منفصلا، إذ لابد من اقترانه بأرض أو عمل أو رأس مال، عندها يأخذ حصة من الربح. فزيادة السعر لأجل تأخير دفع الثمن في البيع جائز، فللزمن حصة من الربح. أما الزيادة على أصل رأس المال في القرض فهذه ربا. أما الزيادة على أصل رأس المال في الشراكة كما في شركة الأموال أو المضاربة فهي جائزة، فالوقت له حصة من الربح، الزمن له قيمة مادية، وينبغي أن تكون النسبة ثابتة من الربح المجهول، ولا يعرف قدر الزيادة إلا بعد العمل. أما نسبتها من الربح فتعرف من البداية، يعني ممكن أنا أشترك مع غيري في مشروع ما ولا نعرف كم سنربح، لكن كل منا يعرف نسبة ربحه، فأقول يعني أنا أربح من هذه الصفقة أو من خلال شراكتي مع فلان 30% 40% من الربح، وبالتالي يتفاوت الربح مع أن النسبة معروفة من البداية منعا للجهالة. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن نفس الله تعالى في آجالنا. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرنامج.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية الأمانة والأمانة العلمية والنصيحة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المؤمن، والتخلق بهذا الاسم هو بأن يعظم صدقك ويقوى إيمانك حتى لا يخالط قلبك ريب ولا هم ولا وهم ولا يتملكه جزع، فيأمنك جميع الناس على أنفسهم وأموالهم وأسرارهم وأعراضهم، فتؤدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك، وهو أن تصدق كل من طلب منك النصيحة وتكون أمينا فيما كلفت به من مهام. أيها الإخوة والأخوات، في زمن كثر فيه الغدر وقلت فيه الثقة بين الناس، بات كل إنسان يتحلى بصفة الأمانة يضيء بين الناس كالنجم في ليلة مظلمة، فيشار إليه بإعجاب وتقدير، ويفتخر بوجوده ويقتدى به، ويصبح مرجعا في مجاله. إنه شخص أمين، هو خير جار وخير صديق، خير موظف وخير مدير، خير معلم وهذا خير تلميذ، خير رئيس وخير وزير وخير مسؤول. كيف ذلك؟ لقد امتثل كل منهم لأمر الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة صفة الأنبياء، فما من نبي إلا قال لقومه: إني لكم رسول أمين. والأنبياء والرسل صفتهم الأمانة إلى جانب الصدق والتبليغ والفطانة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمانة هي دليل على إيمان المرء وحسن خلقه، قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وعكس الأمانة طبعا هي الخيانة. أيها الأحبة، لقد اعتاد الناس على معنى عام للأمانة، وهو الحفاظ على ممتلكات الآخرين إلى حين استرجاعها وعدم التفريط في الوديعة. والمعنى الأشمل مذكور في آية في كتاب الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. لقد أودع الله تعالى بين يديك نعما كثيرة، نعما هو يملكها لأنه سبحانه مالك الملك. هذه النعم ليست لك، ولكن عليك أن تحافظ عليها وتستعملها بما يحبه سبحانه ويرضى، وهذا إلى أن يسترجعها منك حين يشاء، فلا تجعلها تنسيك المنعم. فالإنسان مكلف ومخير بين أن يستعمل النعم بما يرضي المنعم جل وعلا، وبين أن يطغى ويستخدم نعم الله تعالى بما يخالف أوامره. هناك أنواع عديدة من الأمانات، ومنها أن تؤدي حق الله في العبادة. الله سبحانه ائتمنك أن تؤدي الصلاة بوقتها وبشروطها، والأمانة في حفظ الجوارح أي الأعضاء، أن تستخدم عينك، لسانك، شعرك، يدك، قلبك فيما يرضيه. والأمانة في الودائع، أن تحافظ على ممتلكات الناس وترجعها متى شاء. وهناك الأمانة في العمل، عبر تأدية واجباتك بإتقان. والأمانة في البيع والشراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. والأمانة في المسؤولية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأمانة في حفظ الأسرار، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال:
إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، والأمانة أيضا في الكلام، لا مبالغة في الوصف أو في نقل الكلام، والأمانة أيضا في الإعارة والاستعارة، أي تحافظ على أغراض الآخرين أكثر من أغراضك. والأمانة تكون في حفظ حقوق المجالس، فالمجالس بالأمانات، لا تنقل ما يحصل في المجلس ولا تسجل ولا تصور من غير إذن جميع الحضور. أيها الأحبة، لو طبق الناس خلق الأمانة فسوف يتغير الحال إلى خير حال، وسنجد كل إنسان يتقن عمله ويحافظ على كلامه ووعده ويخدم مجتمعه ووطنه، سنجده إنسانا وعنصرا فعالا في المجتمع المتقدم المزدهر، وسيكون له سهم في نهضة هذه الأمة. إن تقدم الحضارة قائم على أمرين اثنين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهما في القرآن الكريم. قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لا نحتاج إلى كثير تأمل حتى ندرك أن الله أمرنا في هذه الآية بأداء الأمانة وبالعدل، فبهما يتقدم المجتمع وبهما تصلح الدنيا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: طبعاً جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية. نحييكم مشاهدينا وفيها في مختلف جبهات هذه المواجهة الكبرى، ولا سيما إيران التي تشي تصريحات المستوى السياسي فيها بأنها لم تغلق باب الدبلوماسية، وإن كانت لا ترى جدوى من المفاوضات مع واشنطن حاليا، وهي تؤكد وجود تنفيذ بنود مذكرة التفاهم قبل أي مفاوضات مستقبلية. وكان من ثمرة هذا المسار مع دول الجوار إعلان مساعد وزير خارجيتها كاظم غريب أبادي حراز تقدم كبيرا في المحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. وعلى المستوى العسكري يجدد المسؤولون التأكيد على الجاهزية التامة والكاملة لأي مواجهة محتملة، حيث يواصل الجيش الإيراني تعزيز جاهزيته العملياتية وتأهيل المنظومات المتضررة وإدخال تجهيزات جديدة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. في جنوب لبنان، الاحتلال الإسرائيلي يوسع عدوانه ويشن غارات وينفذ قصفا مدفعيا على بلدات في أقضية صور وبنت جبيل والنبطية، ويقر بمقتل ضابط ورقيب وإصابة آخرين من جنوده في بلدة مجدلزون، وسط مخاوف عكسها الإعلام من تغيير حزب الله لقواعد اللعبة. وفي قطاع غزة تزف الشهداء والجرحى، وهذا مستمر بعد 300 يوم على إعلان وقف إطلاق النار، حيث تجاوز عدد الشهداء في هذه الفترة 1254 شهيدا وفق الإعلام الحكومي. وفي الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، حملات الدهم والاعتقال لا تتوقف. في قلنديا يواصل الاحتلال حصاره وعدوانه العسكري على المخيم لليوم الثاني على التوالي، وهو ما ترى فيه محافظة القدس عدوانا في إطار استهداف المخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين. إذن مشاهدينا، سنجول على هذه الجبهات وهذه التطورات وسنقرأها بطبيعة الحال، ولهالغاية معنا من بيروت محلل ميادين للشؤون السياسية والدولية زميل قاسم عز الدين بيت لحم، أيضا ينضم إلينا محلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام، سينضمان إلينا تباعا. وقبل الخوض في النقاش أيضا نتوقف عند آخر المستجدات في اليمن، حيث أفادت وكالة رويترز بمقتل أكثر من 30 عنصرا من قوات حكومة عدن المدعومة من السعودية إثر هجمات شنتها حركة أنصار الله على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. هذا ومن المرتقب أن تصدر القوات المسلحة اليمنية بعد قليل بيانا للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية. ونقف عند آخر المستجدات ونطورها من خلال مدير مكتب الميادين في اليمن زميل عبد الله الفرح. إذا بينما يعني نقلناه عن التطورات الأمنية في عدن وتطورات أيضا المرتقبة بما سيعلنه العميد يحيى سريع، ما المعلوم منها وبأي إطار يمكن أن نقول أن العمليات وصلت ضمن معادلة كسر الحصار؟
1: نعم، هذه العملية العسكرية واسعة وطبيعة هذه العملية العسكرية التي تتفاوض الأسباب وخروج العيال ما كانها بين القوات الصاروخية والطائرات الكبيرة التي سبقت تجمعات لجنود يتبعون السعودية في محافظتي مأرب وحضرموت، كان بزحف فاتحين خاصة بعد استمرار وتصاعد الضغط على مواسم، ولذلك تفاصيل العملية سيعلنها المتحدث القوات، ولكن العملية وفق جهود عيان ووفق بعض التقديرات التي كانت في تلك المعسكرات أن هناك عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة وانفجار بعض مخازن الأسلحة في تلك المناطق بعد حشد لقوات الطوارئ أو الدرع الوطن التابعة للسعودية التي تأسست في 2023 وتدعمها السعودية وهي من السيارات. هذه العملية كانت تحت رصد من قبل القوات المسلحة اليمنية وكافة الجبهات، كانت تدرك صنعاء أن كافة الجبهات قد تعمل السعودية على تحريكها بمحاولة فك الضغط عن الحصار التي تفرضه القوات المسلحة، ولذلك بعد تجمع الأمنية العسكرية التابعة للسعودية في هذه المناطق ومحاولة بعض الأمداد تتحدث بسكونة بزحف باتجاه المحافظات التابعة للمجلس السياسي الأعلى. سبقت القوات المسلحة اليمنية هذه الإمدادات استهدفتها بعملية واسعة استمرت طويلا، استهدفت مخازن الأسلحة واستهدفت مقراتهم، استهدفت أيضا قواعدهم واجتماعاتهم التي كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عسكرية.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن على المشاركة معنا. وننتقل الآن إلى الملف الإيراني، حيث أكد مساعد قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية العميد مسعود جعفري أن القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة موجهة بالدرجة الأولى نحو إيران. بدوره أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن الجيش في حالة جاهزية كاملة، مؤكدا استمرار العمل لتعزيز القدرات والجاهزية العملياتية. العميد نيا أوضح أن الجيش يواصل إعادة تأهيل المنظومات المتضررة إلى جانب إدخال تجهيزات ومعدات جديدة واعتماد القدرات المحلية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في إعادة تنظيم العتاد والمعدات القتالية بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية. و

0: وينضم إلينا الزميل قاسم عز الدين محلل ميدان للشؤون السياسية والدولية. إذا زميلنا قاسم، نحن قد نكون على مبعدة ربما ساعات أو أكثر قليلا على ما تأتي الأجواء والتصريحات من الخارجية الإيرانية التي قالت أنه إذا لم يخرب طرف ثالث فنحن في خواتيم الاتفاق أو بيان مشترك بين مسقط وطهران حول الآلية الخاصة بإدارة مضيق هرمز. إذا ما خرج هذا البيان، أين يضعنا في سياق ما وصلنا من المواجهة وموقع مضيق هرمز منها؟
1: مساء الخير رامي للزملاء المشاهدين ميادين الأكارم. حقيقة الأمر أن يعني الاتفاق ما بين إيران وعمان منذ زمن بعيد لم يكن مستحيلا، بل على العكس من ذلك كان في متناول اليد، والنقاشات حتى السابقة يعني كانت تثبت وتبين أن هناك إمكانية للاتفاق ما بين دولتين متشاطئتين مسؤولتان عن إدارة المضيق وعن التحكم والسيطرة وعن حماية المضيق هرمز وبحر العرب والملاحة الدولية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. النقاشات التقنية والفنية التي دارت يعني منذ يومين أو ثلاثة بهذا الاتجاه كانت تبني على ما تم الاتفاق عليه سابقا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. الاتفاق هو بالدرجة الأولى يعني إثبات القدرة على أن إيران وعمان يمكنهما إدارة والسيطرة والتحكم وحماية المضيق والحقوق الدول المتشاطئة الأخرى، وهذا ما تم يعني بغض النظر عن المسارات التي جرى بحثها والتداول بها، إلا أن هذا الاتفاق يضع يعني يضع بصدارة السقوط الأولى أن إيران لها الحق بإدارة المضيق كما بالشراكة مع عمان، ولعمان لها حق المشاركة بإدارة المضيق. لكن هذا الموضوع يعني بين طرفين، ويثبت أن أي قضية عالقة على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي من الممكن حلها بين الدول الإقليمية، إنما الموضوع حرية الملاحة كما يعني حاول ترامب أن يفتح مضيق هرمز سابقا بحرية ما سماه حرية الملاحة والاتفاقية الدولية وغير ذلك، أي سيطرة الولايات المتحدة على هذا المضيق، هذا موضوع آخر لا صلة له بالاتفاق ما بين عمان وبين إيران. هذا الموضوع يتطلب هو بالأساس يعني تحكم الولايات المتحدة بالمضيق وبالمنطقة وبالقواعد في المنطقة، لأن الولايات المتحدة تعتبر نفسها هي شرطي العالم وشرطي هذه المنطقة على وجه التحديد، وتعتبر أن لها مصالح قومية أو مصالحها القومية هي موجودة في هذه المنطقة، ويحق لها أن تشن العدوان وأن تتحكم وأن تهيمن وأن تسيطر باتفاقات ثنائية أو ثلاثية مع دول المنطقة، وخاصة يعني ما تقوم به على مستوى الهيمنة والسيطرة والإبادة ونهب الثروات، ولنا مثال يعني بإبادة غزة وما يجري في فلسطين وما يجري في لبنان والعدوان الشهير يعني 12 يوم و40 يوم على إيران وعلى جبهة المقاومة وعلى شعب المقاومة. هذا الموضوع يعني الاتفاق الثنائي بين عمان وإيران لا يحل هذه الإشكالية إلا إذا وهناك إمكانية بأن تأخذ دول على عاتقها أن تذهب إلى الحلول في هذه المنطقة بعيدا عن المصالح الأمريكية وتغلب مصالحها المشتركة، ومن الممكن إيجاد حلول بأسهل ما يمكن وهو أفضل ما يمكن لمنطقتنا ولشعوب المنطقة.
0: تبقى معنا زميلنا قاسم عز الدين، وينضم إلينا الزميل محمد بزي موفد الميادين إلى طهران، منضم إلينا من العاصمة الإيرانية. محمد، إذا لو أردنا أن نحدث ونبرز آخر التصريحات إن كان على المستوى السياسي الدبلوماسي أو تلك المرتبطة بالمسؤولين العسكريين، ما آخر وأهم ما يسجل؟
2: نعم رامية، تحية طيبة لك ولجميع المتابعين من العاصمة الإيرانية. رامية، الرسائل والتصريحات الإيرانية تؤكد اليوم أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان باتت في مراحلها الأخيرة. التصريحات الإيرانية اليوم تتحدث عن أنها باتت المفاوضات في مرحلة صياغة البيان المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين سلطنة عمان. إيران اليوم تؤكد رامية أن هذه المفاوضات هي مفاوضات ثنائية وليس لها أي علاقة بأي طرف ذلك، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن إيران اليوم تحاول إغلاق الباب في وجه الولايات المتحدة الأمريكية ومنعها من لعب أو أي دور في مستقبل هذا الممر المائي الحيوي. أيضا الولايات المتحدة الإيرانية اليوم تؤكد أن هذه المفاوضات لا تعني عودة إيران وعودة طهران إلى المفاوضات مع واشنطن، وأن بالرغم من الأجواء الإيجابية السائدة وبالرغم من يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق من بعد هذه المفاوضات، إلا أن حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق. وإيران تقول أن الوضع القائم في مضيق هرمز اليوم ليست إيران من أوجدته، بل العدوان الأمريكي المفروض على إيران، والمفروض على إيران هو من أوجد هذا الوضع. أكد أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه في السابق ما لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن عدوانها وما لم يتم رفع الحصار. وبالانتقال رامية من المشهد السياسي إلى المشهد العسكري اليوم، تترافق هذه الأجواء الإيجابية يعني مع تصريحات بعض القادة العسكريين الذين يؤكدون أن أي اعتداء أو أي عدوان قد يطال طهران لن يبقى دون رد، وأن القوات المسلحة الإيرانية اليوم باتت تمسك بزمام المبادرة وهي على كامل الجهودية للرد على أي من قد يطال البلاد. أيضا إيران تؤكد والأوساط العسكرية تؤكد أن أي اعتداء لن تبقى تبعاته محصورة داخل الأراضي الإيرانية، بل سيكون له تبعات إقليمية وتبعات دولية. إذا كان اليوم المشهد في إيران إنغامية المسار السياسي والدبلوماسي من خلال استمرار المفاوضات بشأن المسار الدخول والخروج من ممر مضيق هرمز، والمسار العسكري من خلال تأكيد على أن أي عدوان سيكون له تداعيات إقليمية وتداعيات دولية ولن يبقى دون رد. نعم رابية،
0: شكرا جزيلا لك محمد بزي موفد الميادين إلى طهران، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. أيضا وفي إطار يعني ما كان ينقله لنا أيضا الزميل محمد بزي فيما يتعلق بالمحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، نعرض لما أعلنه مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي التوصل إلى إحراز تقدم كبير، مضيفا أن ما تم إحرازه أصبح على مشارف الصياغة النهائية.
3: نجري مشاورات وحوارات مع الحكومة العمانية منذ أكثر من 3 أسابيع، سواء لتحديد ترتيبات عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز أو لوضع الترتيبات التمهيدية الخاصة بالإدارة المستقبلية للمضيق. مطلبنا أن تتغير مسارات الملاحة في مضيق هرمز، لأن المسارات القديمة لم تعد تلبي متطلبات الظروف الصعبة الحالية التي تعرض الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر. آخر المستجدات تشير إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع سلطنة عمان بشأن جميع القضايا المطروحة تقريبا، بما في ذلك خرائط مسارات دخول وخروج حركة الملاحة البحرية والجوانب المرتبطة بها، إذ إن الموضوع لا يقتصر على رسم خريطة للمسارات فقط. وبعبارة أخرى، فقد تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع سلطنة عمان وقد باتت على مشارف الصياغة النهائية.
0: الآن انضم إلينا محلل الشؤون السياسية والإقليمية من بيت لحم ناصر اللحام. ناصر، في ما تقوله الخارجية الإيرانية بأننا أمام الصيغة النهائية لهذا البيان أو الاتفاق بين مسقط وطهران، ما لم تخرب عليه أو يخرب عليه طرف ثالث، ما موقع إسرائيل من أن تكون قادرة بشكل أو بآخر أن تكون الطرف الثالث المخرب أقله بما تستطيع من خلال العلاقة مع ترامب؟
4: تحياتي رامية، تحياتي للجميع. هناك فرق بين ما تريد إسرائيل وما يريد نتنياهو. ما يريد نتنياهو هو تخريب الاتفاق، أي اتفاق. أما ما تريد إسرائيل فهي لا تريد أن يغضب ترامب، والذي يريد ترامب سوف تلتزم به. لذلك إذا ضبط ترامب نتنياهو يكون هنالك على الأقل اختفاء عن الرادار من جانب إسرائيل في التشويش على أي اتفاقات، رغم أن عقيدتها الأمنية والعسكرية هي تخريب أي اتفاق مع إيران، وهذا ما التزم به جميع المرشحين الإسرائيليين لرئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة بعد نحو 80 يوم. إذن الأمر يعتمد كليا على قدرة ترامب على ضبط مساعدي في البيت الأبيض المقربين من إسرائيل أو الذين يرفعون شعار أمريكا أولا، وأيضا مصدر الطاقة العالمي اليوم في خطر، التجارة العالمية في خطر، وبالتالي لا يوجد هوامش لدى نتنياهو ليلعب بها كثيرا، وسيكون التأثير مباشر على ترامب وعلى سمعته في الانتخابات النصفية، لا سيما بعد انتخابات الحزب الديمقراطي وميشيغان وفوز أنصار فلسطين. هذا مقلق جدا للحزب الجمهوري ومقلق جدا لترامب شخصيا.
0: نعم، تبقى معنا ناصر. وهنا زميلنا قاسم عز الدين، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الوسيطة والداعمة أيضا للوسطاء، سيما تلك الدول التي يبدو بأنها يعني حريصة على أن تخرج مواقفها بأنها تدفع باتجاه خفض التصعيد وخفض التوتر من عدم تخريب مسار التفاهم أو الاتفاق بين مسقط وطهران؟
1: أنا رامي أن أعلق على موضوع الطرف الثالث الذي يمكن أن يخرب. يعني أنا أعتقد أن الطرف الثالث اللي قادر على التخريب هو الولايات المتحدة، وهي ترامب وإدارة ترامب هي التي ممكن أن تخرب هذا الاتفاق الثنائي، لأنها من تريد ما وراء الأكمة ما وراءها، تريد أن يقدم لها هذا الاتفاق الثنائي هدايا، لهدايا مجانية للولايات المتحدة من دون أن تقدم خطوة مقابل خطوة أو أن تلتزم حرفيا بما بمذكرة التفاهم، وخاصة بالبنود الأخرى. يعني هذا البند الخامس، البنود الأخرى سواء ما تعلق يعني بقرصنة الأموال والأموال عناية الأموال التي تسمى مجمدة، العقوبات على النفط، والدرجة الأولى مسألة وقف الحرب. هذا مفتاح السر يعني بكل هذا الصراع ما بين وجهتي نظر، ما بين إيران التي تريد تحقيق إنجازات ومكتسبات عملية بعد يعني كل هذه التضحيات التي قدمتها، تحقيق إنجازات على كل المستويات، لكن بالدرجة الأولى والأهم من كل هذه الإنجازات هو وقف الحرب. والولايات المتحدة يعني ليست مؤهلة بهذه الظروف أن تتجه بهذا الاتجاه، وستحاول بدون أدنى شك، وستأخذ موضوع الاتفاق الثنائي وكأنه هدية شخصية لترامب، وهنا تقف إيران يعني تضع ترامب في عنق الزجاجة وتحاول التركيز على أن الاتفاق الثنائي لا يعني كما تريد الولايات المتحدة وكأن كل شيء قد انتهى. أما بما عنا مسألة الحلفاء، لاحظي رامي يعني إذا أخذنا هذا الحوار النقاش الثنائي ما بين عمان وإيران حول مسألة المضيق وحول أمن المضيق وحول إدارة المضيق وحول كل مصالح الدول الخليجية وحتى الدول العالمية، من الممكن أن تصل ويتم تحقيق هذا النقاش. بالمسائل الأخرى أيضا يمكن الوصول إلى اتفاقات ما بين دول المنطقة وإيران،
0: نعم.
1: كونها يعني دولة أساسية في هذه المنطقة، لكن على العكس من ذلك يعني هنا هذه الدول حتى هذه اللحظة لا تزال تنتهج نفس السياسة السابقة التي أدت إلى ما أدت إليه، ولم تصل إلى إعادة النظر بهذا النهج والاعتماد على توطين حلول المشاكل الإقليمية بين الدول الإقليمية. هذا هو مفتاح السر، والخوف أكثر من ذلك. يعني كل هذا الحديث عن تحالف إقليمي آخر يعني لأمن الإقليم لا يبشر بالخير، أقل ما يمكن القول به. يعني هي لا تزال تفكر بالنهج السابق، وله ولهذا يعني تداعيات خطيرة جدا أخطر من العدوان الأمريكي.
0: تبقى معنا زميلنا قاسم، وننتقل الآن إلى لبنان، حيث يواصل الاحتلال تصعيد اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب، حيث نفذ فجر اليوم عدوانا على قضاء صور. في التفاصيل، شن طيران المسير 3 غارات على حي الملعب في بلدة البرج الشمالي قبل أن يعاود الطيران الحربي استهداف المكان بغارة الرابعة، كما شن طائرات الاحتلال الحربية 3 غارات على بلدة المنصوري ومشاعها بالتزامن مع قصف مدفعي ورمايات من دبابات الاحتلال باتجاه المنطقة، وامتد القصف المدفعي إلى محيط بلدة ومنطقة الحمرة الساحلية في بيوت السيد.
5: عم يلحق المزارع، عم يلحق الفلاح، عم يلحق
0: هذا. وأقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة رائد قائد سرية وجندي وإصابة 4 جنود آخرين بجروح خطيرة من جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة مجد الزون جنوب لبنان يوم أمس. من جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن حالة الجنود 4 المصابين في الحادثة لا تزال صعبة، فيما أكد مستشفى ربان في حيفا أن حالتهم ما زالت توصف بالخطيرة. ناصر، ما هي التفاعلات لما جرى ويعني الإقرار بمقتل ضابط وكذلك جندي وإصابة 4 أمس في مجد الزون في جنوب لبنان؟ كيف نرى التفاعلات إن كان على المستوى السياسي أو العسكري أو حتى في الإعلام الإسرائيلي؟
4: مستوى العسكري هناك تنصل بأنه يعني لا أحد يتحمل المسؤولية، وخصوصا أنه أمر حساس جدا تجاه هذا الموضوع. على صعيد السياسي هناك نفخ كبير في هذا الموضوع، نتنياهو ينفخ، ومصادر مقربة منه بتقول أنه مصير الاتفاق مع لبنان مرهون بمعرفة من زرع العبوة وكيف قتل الجنود إلى آخره. يحاول السياسيان نتنياهو وكاتس النفخ قدر الإمكان وتضخيم الأمر وتعليق الأمور كلها على هذا الحادث، فيما العسكريون اختفوا ولا أحد يتحمل المسؤولية، وهم يعرفون تماما أنه القتال توقف، وأنه قبل أن يتوقف كان لديهم معضلة الألياف الضوئية المسيرات التي كانت تقتل يوميا. من وجهة نظري أنه يحاول نتنياهو ويحاول قادة الجيش أيضا الحصول على أرباح مجانية وجوائز مجانية في أي خروج وأي اتفاق مع لبنان من دون أن يدفعوا أي ثمن لا عسكري ولا سياسي. ولكن الطبيعة وحالة الوضع كله على كل الجبهات ليست بهذه السهولة، ليست بالأمنيات. لا أحد من قادة إسرائيل يوضح للناخب الإسرائيلي ما الذي جرى في لبنان، فقط يركز على مستوى يعني فاشي من دمرنا 42 قرية، مسحنا هذه المنطقة، قصفنا أو جماعة بن جبير أقصفوا بيروت وأقصفوا العاصمة، فقط هذا المستوى. أما نقاش الاستراتيجيات العسكرية المكاسب والخسائر كفوا عن ذلك، هو لا يريد أن يكون هذا الملف على طاولة الانتخابات القادمة، يشار إلى أنه لو نجح اتفاق عمان إيران، لو نجح هذا سيكون مؤثر جدا على الجبهات الأخرى على مصير نتنياهو وحكومته في الانتخابات القادمة، ليس لأنه
0: الإسرائيلي ناصر كيف
4: هو رفع السقف إلى يمين اليمين، بمعنى أنه هو قال لهم سأحطم جميع أعداء إسرائيل ويصل الجيش الإسرائيلي إلى العراق وسوريا وإلى آخره وكل المناطق هاي وأهزم اليمن وأهزم إيران، يعني ليس احتجاجا للجمهور على ذلك، بل لأنه لم يوفي بوعوده الطائشة بهذا الشكل والطوباوية، وبالتالي هو زرع جمهور يميني رفع السقف والآن لا يستطيع خفضه، وهذا ليس إيجابي، أن الجمهور الإسرائيلي بغالبيته يريد تدمير أكثر، يريد سحق أكثر، يريد تدمير منازل أكثر، وهو الذي فعل كل ما بوسعه وبوسع الإدارة الأمريكية، كأنما ربى وحشا لا يستطيع السيطرة عليه وهو الناخب الإسرائيلي.
0: طيب سأعود إليك ناصر، خصوصا اللي نعرف ما الذي أيضا تبحث عنه إسرائيل والتوخاه في جولة المفاوضات التي يعني تعقد في روما وفي آخر أيامها بين السلطة وفد السلطة اللبنانية والوفد الإسرائيلي، وعن ذلك زميلنا قاسم عز الدين، بين تطورات الجنوب ومسار المفاوضات، ولا سيما ما نقل بالأمس تضاربت الروايات حول يعني انتهاء وتعليق جلسة اليوم الثاني قبل انتهاء وقتها، لكن الكلام الوحيد عن تقدم جاء من الأمريكيين، هذا كيف يمكن قراءته ربطا بالتصعيد في جنوب لبنان، وكيف يمكن تقييم موقف السلطة انطلاقا من ذلك؟
1: يعني ما نقل عن تعليق المفاوضات الأمس في روما بطلب من إسرائيل، بطلب من سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وهو يعني شبيه نتنياهو إذا لم يكن أكثر، بعد أن سرت أخبار بأن حزب الله خرق بشكل خطير وقف إطلاق النار في الجنوب، ما أدى إلى يعني مقتل جنود وضباط.
6: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام من هذه التربية الصالحة، ونحدثكم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي فقر، نحن نرزقكم وإياهم، كان يبدع، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة يعني الفقر، فإني رازقكم وإياهم، كان يروح يقبروهم. أي نعم، وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك خشية الفقر. وقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. نعم، كان من العرب من يقتل أولاده خشية الإملاق، أي الفقر، الفقر، وكان منهم من يقتلهم سفها بغير حجة منهم في قتلهم، وهم ربيعة ومضر، كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله، فألحق الملائكة في البنات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مهتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تكون محزونا؟ ليش حزنان؟ فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية قبل الإسلام، فأخاف أن لا يغفره الله لي وإن أسلمت. فقال له: أخبرني عن ذنبك، شو هو؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت بها أمها فتركتها حتى كبرت فأدركت وصارت من أجمل النساء، فخطبوها فدخلتني الحمية ولم يحتمل قبلي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج. فقمت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي، فابعثيها معي. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي، وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها تقتلها، فأردت بها إلى رأس بئر، ففطنت الجارية الولدة أني أريد أن ألقيها في البئر، فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبتي، أي شيء تريد أن تفعل بي؟ فرحمتها ثم نظرت في البئر، فدخلت علي الحمية ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبتي، لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر في البر ومرة أنظر إليها فأرحمها، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أبتي قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، أي من الجوع، ولا يأتين ببهتان أي نعم يسلمن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، ما يكونوا مثلهم، إن الله غفور رحيم. نعم، أدركنا الوقت وللحديث الصلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين بكى موسى عليه السلام في السماء بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى بن مريم، صعد عليه السلام للسماء الثالثة، وهناك شاهد نبيا أعطاه الله نصف جمال الرجال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، وفيها قابل النبي الذي قال الله فيه: ورفعناه مكانا عليا. قابل إدريس صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم نحو السماء الخامسة، حيث لقي النبي الفصيح خليفة أخيه موسى ووزيره، فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. فسلم فرد هارون ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة، فقابل نبيا طويلا مكتنز العضلات كأنه من رجال أزد شنوءة، فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه ورد موسى ورحب به، لكنه رغم ترحيبه شعر بمرارة أبكته حالما غادر النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل: ما يبكيك؟ فقال عليه السلام: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. لم يكن ذلك البكاء حسدا من موسى لمحمد صلى الله عليهما وسلم ولا لأمة محمد، فالحسد يموج هناك على وجه الأرض يملأ قلب أبي جهل وأمثاله. الحسد أخرج إبليس من الجنة وحول ابن آدم قابيل إلى قاتل. الحسد ليس من صفات الأنبياء والصديقين والمؤمنين. موسى عليه السلام يبكي حسرة وأسفا لعناد أمته وتعنتها بعد كل الذي بذله وعاناه من أجل هدايتها. موسى عليه السلام يحب أمة محمد ويعطف عليها، وسيثبت ذلك في هذه الرحلة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصعد إلى آخر السماوات، وهناك رأى ما لا يستطيع وصفه من عوالم. هناك رأى بيتا يطوف به آلاف الملائكة، فتوجه نحوه فرأى نبيا جالسا عنده مسندا ظهره عليه. تأمله صلى الله عليه وسلم جيدا، تأمل وجهه وتكوين جسده، فلم ير وجها ولا تقاسيم ولا أعضاء تشبهه مثله، فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك من ابن ونبي. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني. ثم سأل جبريل عن هذا المكان المقدس الذي تطوف به الملائكة ويسند إبراهيم ظهره عليه، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. أخذته صلى الله عليه وسلم هيبة المكان، لكن إبراهيم عليه السلام أخذه إلى أمته، حمله رسالة ووصية لنا، وصية تهفو إلى أرض الأحلام والآمال ومهوى الأفئدة والدعوات وملتقى الأحبة، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التراب عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمته وبركاته، وجزاك الله عنا خير الجزاء. غادر عليه الصلاة والسلام، فيا ترى ما الذي رآه من عوالم بعد السماء السابعة
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من آثار الابتلاء أمور حدثتكم عنها مثل تكفير الذنوب ورفع الدرجات، لكن من فوائد وآثار الابتلاء أن الإنسان يتهم نفسه، يمكن الله معاقبني، يلومها، وهذا يؤدي إلى التذلل أمام الله سبحانه وتعالى والانكسار له سبحانه. هذا يدفع الإنسان دفعا نحو تقوية الصلة به سبحانه. أيضا من فوائد الابتلاء أن الإنسان يتذكر الذين هم في مصائب أشد منه، أهل الشقاء وأهل الحرمان. وأيضا على فكرة يزيد الإيمان بالقضاء والقدر، كل هذا يجعل الإنسان يستعد للآخرة أكثر ولا يتعلق بالدنيا. فالبلاء شديد على النفس، لكن كله فوائد كما رأينا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل، مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا دائما فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم
1: فضيلة البروفيسور.
0: فضيلة الدكتور، أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه. يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه. أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن. ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية. والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد من أمثال هؤلاء. نعود سريعا لمتابعة قصة الرجل الذي أسلم عن طريق الموسيقى وأسمى نفسه عبد الصمد. فضيلة الدكتور،
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قال: أذن لصلاة المغرب فاستأذنوا مني ليؤدوا صلاة المغرب. وقال: بدأت أنا أحوم حول المسجد حتى يخلصوا من أداء الصلاة، فإذا بشيخ كبير في السن يقرأ القرآن بصوت مؤثر بطريقة غير عادية. قال: لم أفهم ما يقول، ولكني وجدتني أنخرط في بكاء شديد حتى كاد أن يغمى علي. فدخلت إلى السيارة وانكفأت على مقودها أبكي، ولست أدري لماذا أبكي. حتى جاء الإخوة، وجدوني في حال غير الحال. ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ قلت: لا شيء. هل حد أصيب من الأسرة؟ حد توفي؟ حد مريض؟ قال: لا، ولكني أريد أن أعود إلى غرناطة الليلة. قالوا: المؤتمر لم ينتهي بعد. قال: سأترك لكم السيارة وأنا أعود بالطائرة. قالوا: لا، نعود جميعا كما جئنا جميعا، نعود جميعا. فذهبنا إلى الفندق وجمعنا أغراضنا ونزلنا إلى السيارة. هو يروي القصة يقول: يكلمونني وأنا كالذي أصابني يعني مس.
0: لا أريد أن أسمع شيء،
1: لا أرد عليه. فتأكدوا أن كارثة قد حلت بي، أحد الأقارب مات، أحد حصل له حادث. قال: فسرنا من تطوان إلى غرناطة، وصلنا غرناطة قبل صلاة الظهر. قال: أوصلتهم إلى مساكنهم وذهبت إلى بيتي. يقول: والله كالإنسان الآلي الذي لا إرادة له. دخلت البيت، سلمت على أهلي، أعطيتهم ما اشتريت لهم من هدايا، ودخلت إلى دورة المياه، أخذت حماما وخرجت لبس لبسا نظيفا ونزلت إلى المسجد. فرآني الناس: ماذا جاء بك؟ قال: جئت لأصلي معكم. الله، كيف تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ قال: علموني كيف أصلي. فأنطقوني الشهادتين وأوقفوني في الصف وقالوا: افعل كما نفعل حتى نعلمك. قال: صليت معهم وبدأت أتعلم الإسلام. حينما أشيع إسلامي بدأت الجرائد تهاجمني، فقال يعني علم بي السفير السعودي في مدريد، فأرسل إلي وهنأني على إسلامي وقال: أدعوك للحج في هذا العام. قلت له: زوجتي أيضا أسلمت. قال: أنت وزوجتك.
0: الحمد لله.
1: قال: ذهبنا للحج. وقال: قبل أن أذهب إلى الحج جاءتني دعاوى كثيرة من قرى مجاورة لمدريد. قال: والله وجدت أناسا يكتبون إسلامهم من أيام محاكم التفتيش.
0: الله أكبر.
1: والله يعني الله أكبر. يكنزون المصاحف والكتب الإسلامية في أقبية تحت مساكنهم، وكانوا شاكين في إسلامي. هل أنت صحيح أسلمت؟ هل تعرف قراءة الفاتحة؟ هل تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم؟
0: ماذا صار اسمه بعد الإسلام؟
1: عبد الصمد، حبا في الشيخ عبد البصر عبد الصمد عليه رحمة الله.
0: الله أكبر.
1: قال: جئنا للعمرة للحج. قال: ومن عادة المملكة العربية السعودية الجميلة أنهم يدعون بعض كبار الضيوف ليتناولوا وجبة طعام الغذاء مع الملك.
0: نعم.
1: فقال يعني بعد يعني أنهم مراسم الحج الأساسية دعوا إلى القصر الملكي في ميناء. قال: ذهبنا وقدموني إلى جلالة الملك، فسألني عن طريق المترجم يعني ماذا تحتاجون في بلادكم. قال: قلت له: أنا لا أحتاج مالا، ولكني شعرت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم دون أن أتعلم اللغة العربية. قال سأله جلالة الملك عن ماذا يحتاجون في بلادهم عن طريق مترجم طبعا، فقال له أنا لا أحتاج مالا ولكني أدركت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا إذا تعلمت اللغة العربية، فأنا أحتاج أن أتعلم اللغة العربية أنا وزوجتي. فمنحه جلالة الملك منحتين، منحة له ولزوجته، منحة لزوجته في جامعة أم القرى. فجاء من أسبانيا إلى مكة المكرمة وعاش في مكة هو وأسرته 9 سنوات.
0: الله أكبر.
1: هو حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، وحصلت زوجته على ماجستير في التربية الإسلامية، وعاد إلى أسبانيا ليشتري إحدى المدارس الكاثوليكية خارج غرناطة وحولها إلى مدرسة إسلامية، أقام بها مسجدا كبيرا وبدأ يربي أبناء وبنات المسلمين في هذه المدرسة على الإسلام الصحيح. هذا الأخ الكريم عنده الآن كلية للدراسات الإسلامية، طبعا سلسلة من المدارس من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، كلية للدراسات الإسلامية، عنده إذاعة إسلامية، عنده موقف على شبكة المعلومات الدولية، يقوم بدعوة راقية إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي.
0: يعني فضيلة الدكتور لا أستطيع أن يعني أمتلك شعوري وأنا يعني أقارن هذا الإنسان العظيم الذي يقف أمام ملك، هذا الملك يستطيع أن يقدم له كل شيء، لا يكون له إلا طلب واحد.
1: نعم.
0: أريد أن أتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: يعني أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه.
1: نعم.
0: يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه.
1: نعم.
0: أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية.
1: نعم.
0: والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد.
1: نعم.
0: من أمثال هؤلاء.
1: والله هذا الأخ الكريم يعني كانت لي به صلات عديدة، وكانت له مواقف كثيرة كريمة، وأنا لا أزكي على الله ولكن أشهد بما رأيت منه. بعد أن عاد إلى أسبانيا عاد إلى المملكة العربية السعودية وكلمني من الرياض، وكنت وقتها أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فدعوته المجيء إلى المنطقة الشرقية فجاء وبات عندي في البيت. وفي ليلة وصوله كان لدي حوار عن الإسلام في إحدى القواعد البحرية الأمريكية في الدمام أو قريبا في الجبيل يعني شمال الدمام. فذهبنا إلى هناك وقدمت الأخ عبد الصمد كنموذج لإنسان عاش المسيحية
0: وما أحلى
1: من الله تعالى عليه بالإسلام. والله أبلى في هذه الليلة بلاء أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وعدنا بتنا في البيت، وفي الصباح أوصلته إلى المطار على أنه عائد إلى أسبانيا. فبعد أن وصل إلى الرياض كلمني قال أنا علمت أن ملك وملكة أسبانيا قادمان لزيارة الرياض، فآثرت أن أقابلهما في الرياض لأدعوهما إلى الإسلام في المملكة العربية السعودية.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: فبعد أن تم اللقاء يعني كانت عندي رحلة مع طلابي لدراسة حقلية نمضي فيها 6 أسابيع، فكان لابد أن نمر عن الرياض، فقلت قابلنا في الرياض في مطار الرياض يعني. فقابلنا في مطار الرياض وجلس يروي لي ولطلابي ماذا دار بينه وبين ملك وملكة أسبانيا عن الإسلام.
0: كلنا آذان مصغية.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: فيقول يعني كلاهما مثقف ثقافة عالية ويتحدث أكثر من لغة، وكنت أوصيه أن يجمع ما كتب عن الإسلام باللغة الأسبانية ليحمله إليهم. قالوا والله هو كلاهما يتحدث أكثر من لغة، ونحن نجمع لهم بأي لغة، إنجليزية أو فرنسية أو اليونانية أو الأسبانية، يقرؤون كل هذه اللغات. وودعته وسافرت مع طلابي إلى الحقل، بقيت في الحقل 6 أسابيع وعدت إلى الظهران. فجاءتني دعوة لحضور مؤتمر في جدة، فذهبت إلى جدة فإذا بعبد الصمد يهاتفني بالتليفون. هو بروفيسور عبد الصمد يعني رجل درجته كبيرة ومعه دكتوراه في الموسيقى ومن الشخصيات المرموقة.
0: نعم.
1: وكان يكتب الموسيقى الكلاسيكية ليوسف إسلام.
0: الله أكبر.
1: نعم. هو طبعا اعتزل الموسيقى الآن يعني.
0: نعم.
1: نعم. فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من أطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابل.

0: يقول: تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من ثلاثة، إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع. وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا.
1: يا لطيف.
0: وقتل في أثناء محاكم التفتيش عشرات الآلاف من المسلمين. حرقت أغلب التراث الإسلامي، المكتبات الإسلامية. فيقول: نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة، يعني أعزكم الله، يعني ما يلبس للوضوء، يعني المسبحة. يقول: لا يزلنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري، يعني نغسل الميت ونكفنه ونضعه في القبر على
1: الشق
0: الأيمن وفي وجهة خاصة، نحن لا نعرف، فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟ قلت له: كيف أسلمت؟ قال: أنا يعني عندي مستشفى خاص، وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق، تزوجت غير أمها ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة. وقال: كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى، وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال: فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة الفاروميو، فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال: في يوم من الأيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة، توفيت البنت. قال: فأصابتني بحزن شديد، وبدأت أرى البنت في المنام، وتخيلت في بدء الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها. قال: ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل، تقول لي: يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء.
1: الله
0: أسأل: من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت، وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام. سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنيئا له.
0: قال: بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل مغطى بالسواد يطوف حوله الناس وأنا لا أعرف ماذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال: جاء في خاطري عبد الصمد، لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت، فاتصلت بأهلي، قالوا: عبد الصمد في السعودية. فأخذت رقم جواله وهاتفته: أنا أريد أن أزور الكعبة. قال له: الكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن تعرف كيف تطوف بالكعبة وكيف تؤدي العمرة. قال له: ماذا أفعل؟ قال له: اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن لا تأتي للزيارة. قال: لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا، وهاتفت عبد الصمد فقال لي: أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة، ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوف بالكعبة. قال: جاء بهذه الطريقة، وجلست معه في الفندق، صمد يروي لي، أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوف بالكعبة، ماذا يقول. قال: وذهبنا إلى مكة، قال: طفنا بالكعبة. قال: أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه، وأتي له بطبيب أفاقه. قال: سألته يعني ما الذي ذاك؟ قال: والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل.
1: الله أكبر.
0: فأديت

0: الله أكبر.
1: الطواف.
0: الله
1: أكبر. وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على معنى واحد، أن الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام، الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء لحظة خلقهما، ثم أنزل هذا الدين على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول، إذا كان المسلمون في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا من أيديهم كل وسيلة من وسائل النهضة وكل سبب من أسباب النصرة، بقي بأيدينا هذا القرآن العظيم الذي ما عرض على عاقل في زماننا باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. والقصص في هذا المجال يطول، وأكتفي بهذا القدر.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني لا أملك أي تعليق على أمثال هؤلاء إلا أن أتحسر على نفسي، على شبابنا، على أمتنا التي الكعبة بين أيديها، يعني لا تحتاج لا إلى منام ولا تحتاج إلى دعوة، لكن هل نشعر بهذا الشعور؟ هل نصل إلى هذا الرقي في الإيمان؟ هل نفكر كيف نخدم الإسلام؟ لعل الله أن يكرمنا بمزيد من فضله. أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن الآيات التي تقدم البروفيسور زغلول النجار باكتشافها قبل علماء الغرب. كثيرا ما يقال لنا، لماذا تنتظرون أن يتقدم الغرب باكتشاف بعض الآيات؟ البروفيسور زغلول النجار قد أكرمه الله عز وجل باكتشاف العديد من الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب. ما هي هذه الاكتشافات؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. حدثت قصة في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. منو كان معه؟ كان معه أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه، ومولى لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، وعبد الله بن أريقط. هؤلاء الأربعة هذا دليلهم، كانوا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهم في الطريق جاعوا، رأوا خيمة من بعيد اقتربوا منها، فإذا بالخيمة امرأة عجوز يقال لها أم معبد من خزاعة، خزاعية، عاتكة بنت خويلد ابن خالد. وكانت هذه المرأة مع أنها كبيرة بالسن إلا أنها كانت جلدة قوية، كانت تسقي وكانت تطعم. فسألوها: عندك شيء من اللحم، شيء من الطعام؟ نريد أن نشتري منك. أربع رجال هي ما تعرفهم. فقالت: والله ما عندي شيء. المرأة ما تعرف من هؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه نفذ الطعام اللي عندهم، هم في طريقهم في الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخيمة، وكان عندها خيمتين، شاف شاة صغيرة في طرف الخيمة، فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ شنو قصة هذه الشاة؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني زوجي لما أخذ الغنم هذه من ضعفها ما أخذها وياهم، ما تقدر تتحرك أصلا من ضعفها، من هزالها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هذه وين اللبن، ما فيها شيء. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ هي ما تعرف الحين، ولا هي مسلمة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. قالت له: أفديك بأبي وأمي. ليش تقول هالكلام؟ لما شافت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: بأبي أنت وأمي، حلبها إن كان بها لبن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشاة الضعيفة اللي ما تتحرك، فمسح بيده على ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا الله عز وجل لها، ففتحت الشاة ما بين رجليها وإذا بها تدر اللبن. الله أكبر، شيء معجزة طبعا. فدعا بإناء: جيبوا لي إناء كبير. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم لبن كثير، فرح النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي طبعا هذا كله معجزة. ثم سقاه: اشربي يا أم معبد، حتى رويت. ثم سقى أصحابه، شوف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخرهم. ثم قال لهم: اشربوا، وهم يشربون مرة بعد مرة حتى خلص اللبن كله. ثم حلب الشاة مرة ثانية حتى امتلأت الإناء مرة أخرى، لكن كلهم شبعانين، وأعطاها الثمن صلى الله عليه وسلم، ثم رحل. طبعا هي لا تصدق ما رأت. وبعد فترة من الزمن القصيرة رجع زوجها أبو معبد، وجايب الأعمز، أعمزا عجافا هزالا تتمايل من الضعف، ضعيفة جدا. فلما رأى أبو معبد الإناء فيه اللبن أعجبه: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل، يعني شاتنا بعيدة وهذه ما فيها لبن ولا حلوبة في البيت، من أين لك هذا؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. يعني هي ما تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءنا واحد في بركة. قال: صفيه لي يا أم معبد. الآن كل القصة اللي قصيتها عليك علشان تسمع شلون أم معبد وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقمة البلاغة والفصاحة، ولم تكن مسلمة في ذلك الوقت، أسلمت بعدين.
قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، يعني من الجمال والحسن، أبلج الوجه مشرق، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، يعني ما في بدانة، ولا صعلة ولا نحافة. شوف الوصف، وسيم قسيم في عينيه دعج، يعني شديد سواد العين وشديد البياض حتى العين، وفي أشفاره وطف، الشعر النابت على الجفن طويل، وفي صوته صهل مثل البحة في الصوت، يعني مو صوت حاد، صوت جميل، وفي عنقه سطع، العنق طويل في طول، وهذا من أوصاف الجمال، وفي لحيته كثاثة، أزج دقيق شعر الحاجبين مع الطول، أقرن يعني شوية مقترن الحاجبين، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، من بعيد وقريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، يعني ما يتكلم كلام طويل ما منه فايدة، ولا كلام قليل ما يفهم، كأن منطقه مثل كلامه خرزات نظم يتحدرنا، يعني مثل لؤلؤ ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، لا طويل ولا قصير، غصن بين غصنين، هو أنظر الثلاثة منظرا، أجمل من الثلاثة كلهم، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود مخدوم محشود، لا عابس ولا مفند، عقل وهو يتكلم ويتصف الأوصاف هذه من أجمل ما وصف النبي. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، هذا اللي نسمع قريش تتكلم عنه وتدور عليه. يقول أبو معبد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هل رأيتم وصفا أجمل من وصف تلك المرأة قبل الإسلام، العجوز العربية عاتكة أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أعد الحلقة مرة ومرتين حتى تحفظ شكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عنقه، وجهه، حاجبيه، طوله، قصره، احفظ شكله، ولعلك يوم من الأيام إن لم تره في الدنيا في المنام لعلنا بإذن الله عز وجل نلقاه عند الحوض وفي جنة الرحمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم رفقاء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع دعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: كنز كبير كل يوم 5 مرات بتتعرض لي، وكتير مننا، ومش هبقى ببالغ لو قلت ان اغلبنا مش ملتفت لي، وهي الاداب النبوية والسنن اللي فعلا منسية مع الادان. الادان احنا بنسمعه 5 مرات في اليوم، ولو كنت نايم في وقت ادان الفجر فانت بتسمع الادان 4 مرات في اليوم. والادان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تسمع الأدان في موضوع بيحصل، ربنا بينادي عليك دلوقتي لأهم حاجة في علاقتنا في العبادة ما بيننا وبين ربنا، وهي الصلة، الصلاة. وبالتالي لما الإنسان بيسمع الأدان بمثال بعيد قوي، زي ما أحب حد بالنسبة لك بتشوف رقمه بيتصل بيك، هو أنت بتتعامل مع الاتصال ده زي أقل واحد أنت مش عايز تسمع صوته بيتصل بيك، ولا في حاجة بتحصل فيك كده لما تشوف الرقم ده؟ ده احنا بنبقى مسميين بعض على الموبايل بأسماء بيننا وبين الناس اللي بتحبهم، وحاطين شوية ايموجيز كده بحيث ان انا لما اشوف الاسم افتكر ذكريات حلوة وقلبي كده ينشرح. فسماع الأدان اللي ربنا اراد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ان في كل صلاة، رغم ان احنا ممكن في كل صلاة نبقى عارفين معادها وخلاص، فجر الساعة 4 ولا 5، 12 الظهر، 3 العصر، 6 المغرب، 7 ولا 8 العشاء، وخلاص سهل قوي. لكن أراد ربنا أنه يخاطب قلبك مع كل وقت لقاء. فكأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته قال لك الأذان ده بيعمل حاجة في القلب، بس تفاعل معاه. يبقى بص كده بقلبك على الأذان ده واعمل شوية حاجات. فسيدنا النبي لأربع آداب وسنن مع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو وصى بكده، سنته كده. شوف، انا عارف انك ممكن تكون في اجتماع مش عارف تردد ورا الاذان، بتتكلم في موضوع مهم مش عارف تقطعه وتردد ورا الاذان، بس انا وانت بنسمع الاذان كتير قوي في خلال الاسبوع واحنا مش بنعمل حاجه. ما تحرمش نفسك من هذه السنه النبويه اللي بتوصل قلبك بصاحب الاذان سبحانه وتعالى. فاذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الا عند الحته إلا أنت بتسمع فيها حي على الصلاة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي أول سنة نبوية، بعد ما تسمعني من فضلك التفت لنداء ربنا وردد وراه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 حرام. حرام يبقى الأذان خلص وانت قادر تصلي على النبي وما تقولش بس مرة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. ربنا يصلي عليك 10 مرات. العلماء اجتهدوا في تفسير معنى صلاة ربنا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقالوا إن صلاة ربنا رحمة ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات، ده اللي العلماء فهموه. أكيد صلاة ربنا فيها أسرار أكبر كمان بكتير ربنا يعرفها، فما تحرمش نفسك من الصلاة على النبي ولو مرة بعد كل أدان ربنا يصلي عليك 10 مرات. ثم سألوا الله لي الوسيلة، اللي هي لما بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ممكن تقول بقى انت ليه مش بتقول الذكر ده بعد الأذان؟ لما انا وانت محتاجين النبي يقف جنبنا يوم القيامة، ما انا وانت عارفين اعمالنا، هنروح عند ربنا محتاجين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه الانسان يبقى عنده الكنز الكبير ده في هذه السنة النبوية المنسية، ويبقى بيعدي عليه الشهر مش فاكر اخر مرة ردد ورا الأذان امتى، او سأل الله الوسيلة لسيدنا النبي، او صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيبقى كده رقم 1، تردد ورا الأذان، تصلي على النبي، تسأل الله الوسيلة. وفي حديث كتير من المسلمين ما يعرفوش، روى الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا غفر ذنبه. لو اعتبرت ان غفر ذنبه دي مغفرة ذنب يومك اللي انت عملته، يبقى انت مع كل مرة بتقول كده في الاذان اي ذنب عملته ربنا هيسامحك عنه، فخسارة. دول اربع اداب نبوي: تردد ورا الاذان، صلي على النبي، تسأل الله الوسيلة، وتقول الذكر اللي قلته لك ده، وشوف قلبك هيتوصل ازاي بربنا وبالصلاة، وشوف حب النبي هيتزرع في قلبك ازاي من كتر ما بتصلي عليه، وشوف شفاعة النبي يوم القيامة، وشوف خير كتير الله يعلمه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأختصر الكثير من الأحاديث في بعض الجمل القصيرة، وأهم هذه الجمل القصيرة التي انتقيتها على المخرج أن يكون ذلك الساحر الذي يجعلك تتجاوز قدراتك، أو لنقل هو من يدفع الآخرين لتجاوز قدراتهم. لا تحدثوني عن الضوابط، لأن الفن إلهام وليس التزام. بالتأكيد هناك بعض الأسقف المعينة التي على المخرج ألا يتجاوزها، ولكن معنى الحرية في الفن ليست أن يتجاوز المغلوط أو يتجاوز المحظور. لا يفهم الفن بهذا الشكل، أو لا تفهم حرية الفن بهذا الشكل، لكن الحرية الحقيقية التي تعني الاستمرارية هي أن يدفعك إلهامك، أو أن يدفعك هذا الإلهام لتقديم المنطق الجميل الحقيقي الذي يحتاجه المتلقي.
2: لنتحدث عن المعوقات.
1: من أبرز المشاكل الخوف. عليك أن تحلق، يعني باختصار إما أن تحلق أو تموت. المشكلة الأخرى أن بعض صناع الفن الصواب لديهم لا نقاش فيه، أي أنهم يعتقدون باستمرار أنهم على الصواب. النقاش هو موضوع بعيد عن الأذهان بالنسبة لهم، يعني أو لنقل يتصنعون بأنهم يتقبلون النقاش، لكن الفكرة والنظرة التي رسموها لا جدال فيها. وهذه من أكبر المشاكل التي تواجه بعض صناع الفن، أو ربما تحد من تطور الفن.
2: ربما يقول البعض أنا حصلت على جوائز عدة وهذا يكفي.
1: ربما لا يوافق على رأي الكثير من الأشخاص الذين يستمعون إلي في هذه اللحظة، ولكن هذه وجهة نظر. لا تبحث عن الجوائز. اللجان عادة تبحث عن ما هو مألوف. أنت لم تفز بجائزة، ليس هذا معناه بأنك لم تصل إلى مرحلة الابتكار، لأن أغلب من يحصلون على الجوائز لم يبتكروا ما يفوق تصور لجنة التحكيم أو لجان التحكيم. لا تتبع غيرك، لا تفعل ما هو دارج وما هو مألوف. نحن نحتاج لأن نكون صادقين مع أنفسنا. لماذا عندما نبكي يتحول الوجه إلى شيء آخر؟ لماذا لا أبكي كما أبكي؟ لماذا لا أبكي بطريقة أقنع فيها المتلقي بأني أبكي؟ لماذا هناك في الوطن العربي بشكل عام هناك أعمال عندما تراها تصدقها؟ تصدق بكاءهم، تصدق قراءتهم، تصدق أحاسيسهم. لماذا البعض لا نصدقهم؟ ربما إن بكوا نضحك. أي نعم، هناك أحيانا بعض الأشخاص يبكون بشكل مضحك. نعم، هناك بعض التعديلات وبعض الإرشادات التي يحتاج فيها صانع الفن أن يتغير قليلا. نعم، ولكن البعض الكثير يتصنع البكاء، يتصنع الضحك، يتصنع القراءة، يتصنع سرد الحدث. وهذه أمور خطيرة جدا في الفن واستمراريته. البعض للأسف الصدق بالنسبة لهم هو المبالغة والتصنع. أحيانا أكون في ذات الموقف، يعني عندما أسمع نفسي لماذا لم أفعل كذا في هذا الموقف، لماذا لم أكن بهذه الصورة، لماذا لم أكن بهذا التعبير. لا تعجبني نفسي أحيانا، وهذا شيء طبيعي. أتجادل مع نفسي، أتحاور مع نفسي، أناقش نفسي حتى أصل للمستوى الذي أنا أحب أن أريد أن أصل إليه لنفسي، وليس لكي يراني هذا أني الأفضل أو يراني هذا لي. لا، لنفسي، لكي أطور من نفسي. وهذا ما ينقص البعض، أن يبحث عن التطوير لنفسه، أن أطور نفسي لأجل نفسي لا لأجل الآخر، ليس فقط في مجال الفن، ولكن في مجالات أخرى أيضا. مجالات أخرى يجب على الشخص عندما يدخل في مشروع ما أن يكون صادقا. ليس عليك أن تبدع لتبدع، بمعنى ليس عليك أن تكون مبدعا بالشكل الذي أنت تراه مبدعا لتكون مبدعا. كن مبدعا بشكل صادق، بشكل قريب إلى نفسك. صدقني، إن الكثير من المصداقية لا تكمن في اللقلق، في الكلام. الكثير من المصداقية قد تجدها هنا، في النظرة، في الإيماءة، في التفكير، في لغة الحوار. أكثر من الحوار، الكثير من المصداقية تكمن في أسلوب التعاطي لا سرده.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: معلش يا ماهر، عمرينهم المصاري في داك، كل المصاري، ما تزعلش نفسك.
2: أنا مفروس منه هذا اللي سرقها، تصوري في لمح البصر يا دوب ركزت الشنطة جنب رجلي وبدي أحمل البوظة كان سرقها وطاير، وكل الناس يجروا وراه والكل يزعق عليه، فيش فايدة، ما تقولي إلا جن.
1: قلت لك خلاص في داك، المصاري بيروحوا وبيجوا.
2: ليش خلاص؟ هذا مبلغ كبير يا نيفين، وأكيد هذا الولد وراه عصابة.
1: مش بلغت الشرطة أنت؟
2: صحيح بلغت الشرطة.
1: الشرطة هلقيت بتشوف شغلها، انت لازم تركز في الشغل وتشوف الناس اللي بيشتغلوا في الارض.
2: والله ما انا عارف يا نيفين كيف بدي اركز في الشغل وفي الجامعة. تاني حاجة انا يا نيفين لسه صغير، صغير على قضية الشغل والادارة والارض والمصاري، مش عارف كيف بدي امشي الشغل وفي الارض تبعتك والمحلات حاسس اشي اكبر مني.
1: بسيطة، كل هالشهر زمان تقعد مع البابا وبيعلمك كل اشي.
2: حاضر يا نيفين ولا يهمك.
3: يا ابو هاني، ان شاء الله صحتك كويس اليوم ومنيح، كيف وضعك؟
4: الحمد لله، ربنا لطف.
3: الحمد لله يا سيدي، ربنا كتب لك ترجع اولادك، بس ما تضغطش على نفسك كتير وما توصش حالك، انت عارف الجلطة هذه بتيجي يعني بتجمد الدم في المخ، ببطل الواحد يقدر يشوف ولا يمشي، يعني بودع.
4: ايش بدنا نعمل، كل واحد ونصيبه.
3: طيب بخصوص النصيب، صحيح صار جديد بخصوص مهر؟
4: بعد ما جاب المصاري ورفضناهن ما رجع ولا عرض علينا اي فلس.
3: طيب شو بدك تعمل هالقيت؟ خلاص سلمت الدفاتر؟
4: بينه وبينك انا حاسس اني تجرت على الولد وحملته اكتر من طاقته.
3: الجلطة اثرت فيك ابو يوهاني، عشان هيك بتحكي زي هيك، يعني ناوي تسيبه في حاله.
4: هو عرض علينا 30,000 دينار وانا شايف انه هذا المبلغ كويس له للولاد.
3: لا يا ابو هاني، شو اللي بسمعه؟ بدك تسيبه يعيش في النعمة وانت تاخذ الفتافيت؟
4: نصيبه يا ابو محمد، نصيبه بكف اللي صار. انا خايف الولد يخسر اخوته واخوته يخسروه، كله بسببي.
3: يا سيدي ربنا يوفق، وربنا ان شاء الله هيك يجمعكم مع بعض.
4: انا يا ابو محمد بطلت تفرق معايا لا المصاري ولا الاملاك، يا اليوم يا بكرة الواحد مقابل ربنا وبده يقابله صفحة بيضة.
5: يا سارة شو اشتري لك؟
6: هات واحد شاورما وحلبة فانتا.
5: ماشي.
6: وجيب لي كيك من الغالي.
5: حاضر.
6: اسمع اصحى تروح تضيع المصاري، سامع؟
5: تقلقيش سارة، خبيني خبيني.
6: ولك مالك صرت زي الارنب؟ شو فيه؟
5: شايف هذاك الزلمه اللي طلع من باب الدار؟
6: وينه؟
5: ولك ابو الجكات البني اللي واقف هناك.
6: هه، ولك هذا ماهر.
5: مين ماهر؟
6: هذا اللي كان اللي بده يموت على شانه، اللي حكيت لك عنه يوم حادث السياره.
5: طيب تعالي نبعد، تعالي نبعد عنه، تعالي ضلك مغطي علي، سامعه؟
6: ولك ليش خايف منه؟ هذا كويس. هلقيت يا مكسوف العمر الشنطة اللي سرقتها، سرقتها منه؟
5: ولك 100 مرة قلتلك هو اللي كان واقف عند البوظة.
6: الله ينكبك، مش جاي تسرق إلا من هذا؟
5: شو قصدك؟
6: قصدي إنه لازم نراجع المصاري كلهن، هلقيت بتلاقيهن جاني حبة عيني.
5: تراجعيهن؟ والله بشنقك وبشنقه.
6: يا شيخ روح اشنق حالك، انت شانك نملة؟
7: شو بتقول يابا؟ مين لعب في راسك؟ كيف نرجع نترجاه عشان يعطينا 30,000 ونصير نترجاه وعيسى فرق موسى؟
4: يعني بدكم تخسروا بعض عشان المصاري يابا؟ بكفي يابا، خلص الله يرضى عليكم.
8: يابا شو اللي غيره؟ شو اللي قلبك علينا؟
4: يابا الله يرضى عليكم، أنا لا تغيرت ولا انقلبت، أنا ما بديش المصاري تفحروا قبورنا كلنا، المبلغ اللي جايبه أخوك كويس، وبعدين غير هيك احنا ما بنقدر ناخذ منه اكتر من هيك.
7: هلقيت بتقول هيك، وين كلامك الاولاني؟ مش انت صاحب الفكره؟ وكل يوم الجمل ما حمل والعنب والنطور.
4: صح، بس يا ابني رجعت نفسي ولقيت انه اللي كنا نفكر فيه تقيل على اخوك، هذه مرته والمال مالها وكتر خيره اللي بده يعطينا 30,000. الدنيا حياة من موت يا بنية، وأنا خايف أموت وأكون ظالم والظلم ظلمات.
7: ما شاء الله، يعني عشان بدك تموت بدك تخلينا نشحت وراك؟
8: احنا إلنا حق في المصاري اللي مع ماهر وما راح نتنازل بالمرة.
4: انتو حرين، انا رايح اقول له اني انا موافق على اي مبلغ بدفع، مش على 30,000. لو ان شاء الله قرش واحد اقولكم، حتى لو بدوش يدينا ولا قرش انا مسامحه.
7: هو على كيفك يعني؟
4: على كيفي يا هاني.
8: لا مش على كيفك يا اختيار.
4: ترفع صوتك علي يا فايز.
7: اسمع يابا، اليوم احنا بنرفع صوتنا عليك، اذا ضليت تيك بكرة راح نرفع ايدينا عليك كمان.
4: خسارة يا خسارة عليكم، بدكم تضربوا ابوك يا هاني، هاي اخريتها خسارة.
7: ما تعمليش يا مسكين، انت اول واحد حط فروسنا المصاري وانت اللي وشبتنا على ماهر، وهلقيت جاي تعمل فيها امير المؤمنين. لا لا يا بيابا، اصحى يا با اصحى، اذا انت امير المؤمنين احنا الشياطين.
4: كنت غلطان يا اولاد وبدي اصلح غلطي، ولكم شفت الموت بني في المستشفى، خلوني اقابل ربنا وانا نظيف.
7: صلح غلطتك بعد ما ناخذ حقنا. هيني بقول لك، اذا بدك تقف مع ماهر ملكاش مكان في البيت هذا، سمع؟ حنمسكك ونورك برا.
8: انت سبب البلا يابا، انت سبب البلا.
4: حاضر يا اولاد، مش حستناكم تبروني برا. مبروك عليك.

0: شوف مين يا ماهر.
1: يلا ثواني يا نيفين. مين؟ سارة؟ أهلا يا سارة،
2: كيف حالك يا أبو الشباب؟
1: أهلا بيكي. يا سارة، بدك مصاري؟
2: لا، أنا جايك علشان حاجتين.
1: الأولى؟
2: جاي أشكرك.
1: والتانية؟
2: أعتذر منك.
1: الأولى فهمتها، والتانية؟
2: اتفضل.
1: واو، الشنطة؟ إيه، ولا كانت شنطتي؟
2: هذه الشنطة اللي سرقوها منك صح؟
1: هاتي، أيوة هي شنطتي بالضبط. والمصاري؟ يا الله، زي ما هن. طيب من وين جبتيهن؟ من وين جبت الشنطة؟ وكيف مسكتيها ووين لقيتيها؟
2: أول حاجة قل لي عليك الأمان.
1: عليك الأمان، احكي يا سارة، احكي.
2: ينور عليك، هذه الشنطة أخويا سرقها منك، هن تبع البوزة، ولما عرفت إنها إلك رحت رجعتها، لأني ما بعض الإيد اللي مدت إلي. أنت كنت بدك تموت حالك علشاني، وهيك إحنا خلصين يا روحي. يلا سلام.
1: استني.
2: صحيح، أخذنا 5 ورقات من الصفطة اللي على الحفة.
1: طيب أعبري يا سارة، أعبري.
2: لا معليش، بدي أروح أترزق.
1: أنت يا سارة عملتي عمل كبير، واللي بيعمل زي هيك مش لازم يضل شحات.
2: معلش يا ماهر، أنا شحاتة وحضل كل عمري شحاتة. أصلا أخوي قال لي إنه إحنا ما إلنا كرامة ومعدومين الإنسانية، خلينا توكل.
1: مين قال لك هذا الكلام يا سارة؟ لا، لازم يكون إليك كرامة ولازم يكون إليك إنسانية. تعالي تعالي، أنا بدي أرجع كرامتك ورجع إنسانيتك، ولازم أشكرك كمان على هذا العمل.
3: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: وأيم الله، لقد كان زيد بن حارثة خليقا بالإمرأة، ولقد كان أحب الناس إليه محمد رسول الله. زيد بن حارثة. مضت صعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن، وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذراري. وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة، وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا في الثامنة من عمره، فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم. فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به، فقال لها: يا عم، لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان، فاختاري أي منهم تشائينه فهو هدية لك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثة، وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد محمد بن عبد الله، فأرادت أن تهدي له، فلم تجد خيرا من غلامها الأثير زيد بن حارثة فأهدته إليه. وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله، كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبره ولا تهدأ لها لوعة، وكان يزيدها أسا على أساها أنها لا تعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه. أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد، حيث يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي في

0: أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل.
1: رجال
2: رجال
1: حول الرسول
2: حول الرسول.
0: وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم. ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، فما أسرع أن أعد حارثة راحلته، وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد وقرة العين، وصحب معه أخاه كعب، وانطلق معا يغذان السير نحو مكة. فلما بلغاها دخل على محمد بن عبد الله وقال له: يا ابن عبد المطلب، أنتم جيران الله، تفكون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، وحملنا إليك من المال ما يفي به، فمن علينا وافده لنا بما تشاء. فقال محمد: ومن ابنكم الذي تعنيان؟ فقالا: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ قال: أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقالا: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب. فقال الرسول: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما، وإن شئت أقمت معي. فقال في غير إبطاء ولا تردد: بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. فلما رأى محمد من زيد ما رأى أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعادا إلى قومهما مطمئني النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأبطل الإسلام التبني، حيث نزل قوله جل وعز: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوهم لآبائهم، صدق الله العظيم. فأصبح يدعى زيد بن حارثة. ولم يكن يعلم زيد حين اختار محمدا على أمه وأبيه أي غنم غنمة، ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين، ورسول الله إلى خلقه أجمعين.
1: رجال
2: رجال
1: حول الرسول
2: حول الرسول.
0: لم يمض على حادثة التخير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق، فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال. لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله، وقائدا لبعوثه وسراياه، وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام. شاع أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بين المسلمين واستفاض، فدعوه بزيد الحب، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله، ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه، ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك بصرة يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن عرض له أحد أمراء الغساسنة فأخذه وشد عليه وثاقه ثم قدمه فضرب عنقه، فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه إذ لم يقتل له رسول غيره، فجهز جيشا من 3,000 مقاتل لغزو مؤتة، وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر، فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم. ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم، وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ 200,000. وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا، حتى خرقت جسده مئات الرماح فخر صريعا يسبح في دمائه. فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه، فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى ما انتهى إليه صاحباه. فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد وكان حديث الإسلام، فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه. رحم الله زيد بن حارثة وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي فيها نعمة على المسلم في هذه الحياة وتعتبر فضيلة من الله عز وجل علينا وهداية منه سبحانه وتعالى أن سخرنا هذه أو يسر لنا هذه العبادة، عبادة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي الحنيف، عبادة سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، ومع يسرها ففيها أجر وفيها ثواب من الله سبحانه وتعالى. ذلكم أحبتي هي فضيلة وعبادة التسبيح. التسبيح يكون باللسان، وهذه التسابيح ما معناها أو ما معنى التسبيح؟ هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى، إذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله جل جلاله عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ويدل على تعظيمك لله سبحانه وتعالى وتوقيرك له. فلما الإنسان يعلم هذه العبادة ويعلم سهولتها، فمن الجدير أن يبادر إلى اغتنام هذه النعمة، وأن يبادر أيضا إلى أن يجعل له ورد يومي يسبح الله عز وجل فيه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم جدا، الخطايا تحط وتكفر إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وهذا حديث صحيح متفق عليه. أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث أيضا متفق عليه، وهو آخر حديث جاء في صحيح البخاري. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ وجاء في نهاية الحديث: ويحط عنه 100 خطيئة. فالصحابة كلهم تبادروا إلى ذلك، فقال: يسبح الله 100 تسبيحة. يا الله، أجور عظيمة جدا وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما يقولون، بما يقوله كفار قريش. وجهه سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فجعل سبحانه وتعالى التسبيح هو اطمئنان، هو راحة، هو يذهب به ضيق صدره عليه الصلاة والسلام إذا سبح الله سبحانه وتعالى. عندما تسبح الله سبحانه وتعالى فإنك في الحقيقة تصل قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. عندما يلهج لسانك بذكره جل جلاله فإنك في الحقيقة تكون مرتبطا بمن يديه سعادتك، بمن يديه سبحانه وتعالى راحة قلبك واطمئنانك ومستقبلك سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث، فكما جاء في الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. فعبادة التسبيح أيها الأحبة عبادة عظيمة جدا جدا، وفيها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل مع يسرها. فلذلك تجد الذي يسبح الله عز وجل بعيد كل البعد عن الكلام وإشغال نفسه فيما لا يعنيه، تجد قلبه منشرح. وبالفعل تسبيح الله عز وجل فيه انشراح. ومن عظمة تسبيح الله عز وجل أنه إذا كان الإنسان في ركوعه ماذا يقول؟ يقول: سبحان ربي العظيم. وإذا كان في سجوده ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ودعاء الاستفتاح ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نهاية الدعاء. فحريب المسلم أن يهتم بهذا الفضيلة العظيمة، بهذه الفرصة الجزيلة للإنسان ترفع بها حسنات. يأتي يوم القيامة وترى جبال من الحسنات لا تعلم من أين. نعم، أتت من التسبيح، أتت من ذكر الله. من العجائب أيها الأحبة أن كل ما في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل ما في الكون هذا يسبح لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي فطره، فجدير بأن تذكر من خلقك وتسبحه وتنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بلا إله إلا الله، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخلاق المحمدية الأمانة والأمانة العلمية والنصيحة. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى المؤمن، والتخلق بهذا الاسم هو بأن يعظم صدقك ويقوى إيمانك حتى لا يخالط قلبك ريب ولا هم ولا وهم ولا يتملكه جزع، فيأمنك جميع الناس على أنفسهم وأموالهم وأسرارهم وأعراضهم، فتؤدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك، وهو أن تصدق كل من طلب منك النصيحة وتكون أمينا فيما كلفت به من مهام. أيها الإخوة والأخوات، في زمن كثر فيه الغدر وقلت فيه الثقة بين الناس، بات كل إنسان يتحلى بصفة الأمانة يضيء بين الناس كالنجم في ليلة مظلمة، فيشار إليه بإعجاب وتقدير، ويفتخر بوجوده ويقتدى به، ويصبح مرجعا في مجاله. إنه شخص أمين، هو خير جار وخير صديق، خير موظف وخير مدير، خير معلم وهذا خير تلميذ، خير رئيس وخير وزير وخير مسؤول. كيف ذلك؟ لقد امتثل كل منهم لأمر الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة صفة الأنبياء، فما من نبي إلا قال لقومه: إني لكم رسول أمين. والأنبياء والرسل صفتهم الأمانة إلى جانب الصدق والتبليغ والفطانة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمانة هي دليل على إيمان المرء وحسن خلقه، قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وعكس الأمانة طبعا هي الخيانة. أيها الأحبة، لقد اعتاد الناس على معنى عام للأمانة، وهو الحفاظ على ممتلكات الآخرين إلى حين استرجاعها وعدم التفريط في الوديعة. والمعنى الأشمل مذكور في آية في كتاب الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما. لقد أودع الله تعالى بين يديك نعما كثيرة، نعما هو يملكها لأنه سبحانه مالك الملك. هذه النعم ليست لك، ولكن عليك أن تحافظ عليها وتستعملها بما يحبه سبحانه ويرضى، وهذا إلى أن يسترجعها منك حين يشاء، فلا تجعلها تنسيك المنعم. فالإنسان مكلف ومخير بين أن يستعمل النعم بما يرضي المنعم جل وعلا، وبين أن يطغى ويستخدم نعم الله تعالى بما يخالف أوامره. هناك أنواع عديدة من الأمانات، ومنها أن تؤدي حق الله في العبادة. الله سبحانه ائتمنك أن تؤدي الصلاة بوقتها وبشروطها، والأمانة في حفظ الجوارح أي الأعضاء، أن تستخدم عينك، لسانك، شعرك، يدك، قلبك فيما يرضيه. والأمانة في الودائع، أن تحافظ على ممتلكات الناس وترجعها متى شاء. وهناك الأمانة في العمل، عبر تأدية واجباتك بإتقان. والأمانة في البيع والشراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن غشنا فليس منا. والأمانة في المسؤولية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والأمانة في حفظ الأسرار، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال:
إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، والأمانة أيضا في الكلام، لا مبالغة في الوصف أو في نقل الكلام، والأمانة أيضا في الإعارة والاستعارة، أي تحافظ على أغراض الآخرين أكثر من أغراضك. والأمانة تكون في حفظ حقوق المجالس، فالمجالس بالأمانات، لا تنقل ما يحصل في المجلس ولا تسجل ولا تصور من غير إذن جميع الحضور. أيها الأحبة، لو طبق الناس خلق الأمانة فسوف يتغير الحال إلى خير حال، وسنجد كل إنسان يتقن عمله ويحافظ على كلامه ووعده ويخدم مجتمعه ووطنه، سنجده إنسانا وعنصرا فعالا في المجتمع المتقدم المزدهر، وسيكون له سهم في نهضة هذه الأمة. إن تقدم الحضارة قائم على أمرين اثنين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهما في القرآن الكريم. قال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لا نحتاج إلى كثير تأمل حتى ندرك أن الله أمرنا في هذه الآية بأداء الأمانة وبالعدل، فبهما يتقدم المجتمع وبهما تصلح الدنيا. والحمد لله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: أشهد أن لا
1: دعاء ورجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء. نور

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. راضين بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: صدق الله العظيم.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم مالك الملك. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله جل جلاله هو الذي له التصرف المطلق، مالك الملك الذي تنفذ مشيئته في ملكه كيف يشاء وكما يشاء، لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه. وتبارك الذي بيده الملك، مالك السمع والأبصار والأفئدة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا أو جاها في هذه الدنيا بغير مراد الله فيه، فكل إنسان يملك بما يريده الله له من رسالة. فإذا انحرف العباد فلا بد أن يولي الله عليهم ملكا ظالما. إن الحق سبحانه وتعالى يسلط الظالمين على الظالمين، وينجي أهل الخير من موقف الانتقام ممن ظلموهم. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقد أمرنا أن نؤمن به وأن نعبده وأن نتوجه إليه. فربنا تيسيرا لنا كي نعبده ذكر أسماءه الحسنى في كتابه الكريم، وجعل الكون كله دالا عليه، وجعل الكون كله مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته العظمى. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله مالك الملك، له الأسماء الحسنى للدعوة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كره الله انبعاثهم. قال تعالى في سورة التوبة في الحديث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ابن إسحاق: كان الذين استأذنوه فيما بلغني من ذوي الشرف، منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم فثبطهم الله عز وجل لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده. يا له من هوان وقلة توفيق، ويا له من خذلان أن يكون المرء ممن كره الله انبعاثه فزين له سوء عمله وراق له القعود والتخلي. عقوبة، وأي عقوبة؟ أن يحرم الإنسان عمل الخير وطاعة ربه سبحانه. وكما كره الله انبعاث هؤلاء للجهاد في سبيله، فقد يكره الله سبحانه انبعاث غيرهم إلى الطاعة فتثقل عليه الفرائض أو السنن والمندوبات فيقال له قعد مع القاعدين. الله تبارك وتعالى لا يظلم عبده. لا يمكن أن يقبل العبد على الله عز وجل صادقا من قلبه متجها له سبحانه مستشعرا حاجته لعونه عز وجل فيخذله ربه ويثبطه، حاشا لله. لن يؤتى الإنسان إلا من نفسه ومن تفريطه وتقصيره. وقد يكون من أسباب التثبيط استهانة العبد بمعصية الله عز وجل أو استخفافه بحرماته. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يؤتى الإنسان من اعتداده بنفسه وإعجابه بها وغفلته عن حاجته لعون الله عز وجل وتوفيقه. وقد قال أكمل المهتدين وإمام المتقين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. المؤمن الصادق كما يدرك حاجته لاستهداء ربه ولسؤاله التوفيق لطريق الهدى، فهو أيضا يسأله أن يعينه على سلوكه. فإنه قد يزيغ عن الحق، الإنسان قد يزيغ عن الحق لجهله والتباس الحق بالباطل، وقد يزيغ عنه بعد أن علمه لأنه لم يوفق لسلوكه واتباعه. إنه يدعو ربه كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. من الناس من قد يكره الله سلوكه في سبيل الدعوة وسيره مع من اصطفاهم لحمل الرسالة، إذ لو سار هذا الإنسان مع الدعاة لكان مثبطا ولزادهم خبالا وسعى لإيقاع الفتنة فيقال له اقعد مع القاعدين. أخي الموفق، لا غنى لك في كل وقت وحال عن اللجوء إلى ربك. الإيمان الراسخ أولا في قلبك أنه لا غنى لك عن توفيقه وتسديده وإعانته، والإيمان بأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وهوان وقصور، ثم الدعاء له سبحانه وتعالى بصدق وإلحاح أن يعينك على طاعته وعبادته. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعينوا بالله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته، جعلنا وإياكم من عباده المباركين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من آثار الابتلاء أمور حدثتكم عنها مثل تكفير الذنوب ورفع الدرجات، لكن من فوائد وآثار الابتلاء أن الإنسان يتهم نفسه، يمكن الله معاقبني، يلومها، وهذا يؤدي إلى التذلل أمام الله سبحانه وتعالى والانكسار له سبحانه. هذا يدفع الإنسان دفعا نحو تقوية الصلة به سبحانه. أيضا من فوائد الابتلاء أن الإنسان يتذكر الذين هم في مصائب أشد منه، أهل الشقاء وأهل الحرمان. وأيضا على فكرة يزيد الإيمان بالقضاء والقدر، كل هذا يجعل الإنسان يستعد للآخرة أكثر ولا يتعلق بالدنيا. فالبلاء شديد على النفس، لكن كله فوائد كما رأينا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: لو كنت عنده لغسلت عنه قدمه.
1: لو كنت عنده لغسلت عنه قدمه.
0: الملك هرقل
1: عظيم الروم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. سبق أن ثابتا هو تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوما لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك. فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. قال: وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي. قال: فعجبوا من قوله. قالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: إذا وجل قلبي، واقشعر جلدي، وفاضت عيني، وفتح لي في الدعاء، فثم أعلم أن قد استجيب لي. كان بعض الصالحين أنشد يقول مخاطبا ربه: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه عند التضرع ما ألهمتني الطلب. يعني هو الذي ألهمك الطلب هو رب العالمين، أما وإنه ألهمك الطلب فهو يريد أن يستجيب لك. وقد قالوا: من أعطي الدعاء فقد أعطي الإجابة. أنتم تعلمون يا أخوان بأن عددا من الناس منصرف عن اللجأ إلى الله، عدد ممن حولكم منصرف عن الإقبال على الله، منصرف عن الدعاء. فإذا وجدت الله عز وجل قد أمال قلبك نحو الدعاء وفتح عليك في الدعاء، هناك أناس يكونون في شدائد كثيرات، سبحان الله، يغفل أن يدعو ربه. في أناس يكونون في شديد شدائد، يطرق كل الأبواب وينسى أن يتجه إلى ربه. بالمقابل في أناس يتجهون إلى ربهم. فإذا وجدت الله عز وجل ألهمك الدعاء فاعلم بأنه قد أعد لك الإجابة. ثم يا أخوان، اجعلوا يعني مخصصا يوميا من الدعاء لكم. الحقيقة أنتم ضعاف، الحقيقة نحن فقراء بكل معنى الفقر، الحقيقة بأننا متحققون بالعدم. يا رجل، إذا كان أحدنا لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه إلا بإذن ربه، يعني هلأ إذا الله عز وجل بيعطي أمر لأيدي أنه ما ترتفع، كل ذكائك وكل معارفك وكل طاقاتك، إذا الله عز وجل يمنع عنك رزقا. يا أخوان، مرات محامي، يعني المحامي كل عمله بذاكرته وبلسانه، لا سمح الله إذا أصبح الصباح فقد الذاكرة والنطق، شو صار معه؟ خالص. أنا مرة انتبهت هيك، يعني طبيب الأسنان إذا أصبح مرشح رشح منيح ما بيشتغل، هو بيشتغل بهذه اللي مسميها قبضة نحن، مثل الألم بيحملها. إذا هالأصبع بيصير له شيء عند الطبيب راح الطب تبعه كله. المنشد إذا بفيق الصبح ملتهبين لوزاته وحنجرته، ما في طريقة يعني يجي يساوي إنشاد، الحنجرة ملتهبة. وهكذا كل أعمالنا يا أخوان، الله وكيلك، أنت متحقق بالعدم، لذلك أنت محتاج إلى الله عز وجل بكل حركة وسكنة. شان هيك يا أخوان، يعني خصصوا لأنفسكم هيك أوقات كثيرة للدعاء، أوقات طويلة للدعاء. أنت إذا بدك تتزوج هو سيعينك، إذا بدك تنجح هو سيعينك، وإذا بدك صلاح أولادك هو سيعينك، وإذا بدك عودة مسافر هو سيعينك، وإذا بدك تتخلص من هذه المعاصي هو سيعينك، وإذا بدك تصير من أهل القرآن هو سيعينك. بس اسأله ليش ما عم تسأل؟ يعني أنت لا تسأل فلا تعطى.
هلا ثم نحن أدبا مع الله نعمل. يعني أنت بدك أولاد، إذا روح تزوج، إذا روح عالج نفسك أدبا مع الله، بس الحقيقة هو الذي سيعطي وهو الذي يمنع. ومع هذا يقول ثابت البناني عن رجل من العباد قال: أنا أعلم متى يستجيب لي الله، قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء. أحيانا يا أخوان واحدكم بيكون يعني عم بيصلي وبعد الصلاة هيك بيرفع إيده: اللهم اغفر لي، اللهم سامحني، وبده يقوم يعني لأنه عنده شغل أو رفيقه وعده أو بده يحكي تليفون، هو بيرفع إيده هيك بده يقول: اللهم سامحني، اللهم اغفر لي، ما بيلاقي غير هالدعاء كرج على لسانه وعلى مخه، هو ما بباله أن يدعو هذا الدعاء. إذا وجدت هذا خليك قاعد بأرضك، لا تروح، لا ترد على تليفون، ولا تروح تسلم على رفيق. إذا فتح لك باب الدعاء فقد فتح لك باب الإجابة. مرات أنت بتكون قاعد بالمحل ما في زبون، هيك قاعد عم تصفن، ما بتلاقي حالة غير ابتهلت بالدعاء، إجا الرزق. لا يعني مرات تكون ماشي بالطريق ماشي ولا ببالك أن تدعو بنوب، ما بتلاقي حالة غير ورد خاطر إلى قلبك يعني وبدأت تدعو، ومو بس هيك يعني بلشت دموعك تنزل كمان. اعلم بأنه فتح لك الباب. مرات تكون عم تسوق السيارة ورايح، عندك موعد، عندك التزام، عندك عمل، كبست هالمسجلة طلع يعني قصيدة، طلع شيخ يدعو، ما تلاقي حالة غير أنت كمان اشتغلت بالدعاء وبدأت تبكي كمان. اعلم بأنه فتح لك. على كل الأحوال إذا فتح لك في أي مكان إلزم هذا الباب، يعني هذا باب رزق فتح لك، واسأل ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والمقترح أنكم تحضروا، يعني حضروا لكم شوية هيك أدعية راكزين، عشان إذا يعني فتح لك الباب تستخدم هذا الدعاء. أفضل دعاء دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حفظ لك كم دعاء بهدون الكتيبات الصغيرة تبع مسلم والبخاري وأبو داود، في مجموعات منيحة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بالقرآن الكريم في أدعية، خذ من أدعية القرآن، خذ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وادخرها، ثم في ليلك، في نهارك، بعد صلاتك، بعد صومك. نحن برجب هلا، صوم عند المغرب قبل ما يعني قبل ما تاكل كلك هيك لقمه واستلم هالدعاء، ما تدري اذا فتح لك الباب ان شاء الله تعطى خيرا كثيرا. انا اريد الان ان اختم بهذا النقل الذي ساقراه لكم. قال سهل بن اسلم: كان ثابت البناني يصلي كل ليلة 300 ركعة، فإذا أصبح ضمرت قدماه فيأخذهما بيده فيعصرهما، ثم يقول: مضى العابدون وقطع بي ولهفاخ. يعني في من سبقني وأنا لساتني تعبت. أحيانا يا أخوان أنتم تقرؤون مثل هذه النصوص أن رجلا يصلي 300 ركعة، ولا ظاهر النص أنه كان ثابت يصلي كل ليلة 300 ركعة. هلأ هذا الأمر مستغرب ومستهجن، أنه 300 ركعة وكل ليلة. هلأ بجوز أنا في ليلة يصير معي هيك، أنت يصير معك هيك، بجوز ثابت البناني شي ليلة ساوى هيك أو ليلتين، أو إذا طالع على العمرة هو أصلا طالع للتعبد فدخل المسجد الحرام وصلى 300 ركعة، بس أنه كل ليلة يصلي 300 ركعة هذا الأمر يعني فيه مبالغة، لأنه هلأ إذا كل ركعة بدها دقيقة، 300 دقيقة، هدول بدون 5 ساعات إذا دقيقة واحدة يعني، وإذا دقيقتين صرنا 10 ساعات. الله أعلم يعني ممكن بعض الليالي فعلها، لكن من نقل عنه نقل. كان شيخنا علي رحمة الله يحكي شغلة، يقول: يا ابني الشيخ ما بيطير بس التلاميذ بيطيروه. المريدين بيطيروه، يعني بيقول لك: أخي شيخنا، نحن شيخنا بيعمل هيك، شيخنا بيساوي هيك، شيخنا من كتر الحب يعني هو كثير بيقوم ببالغ الحب، يعني لا يغلو من مبالغة. على كل نحن ما نريد أن نستفيد بلا ريب أنه ثابت البناني كان يعني كثير الطاعات. أنا يهمني أن ألزم وردا من صلاة قيام الليل، ألزمه لو 4 ركعات، لو 8 ركعات، بس ألزمه دائما، لأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. واعلم بأن هناك أناسا بالفعل يعني هم كثيروا الإقبال إلى الله عز وجل.
إذا مو 300 ركعة 100. مرة طلعنا مع الإخوة رحلة 3 أيام بقى فيها نومة، ففي أول ليلة نالهم يلا بدنا ننام هلأ عشان في على التهجد. قلت لهم بدنا هالليلة نجرب تجريب، يعني نصلي 100 ركعة، 100 ركعة قيام الليل. بدي أخذكم رحلة شي مرة. قلت لهم أخي بدنا نجرب 100 ركعة، وكل واحد بيصلي فينا ركعتين ركعتين. إحنا يمكن كنا شي 30 واحد، يعني هدول ركعتين ركعتين 60 ركعة ورد بنرجع من عيد الدورة. والله نمنا واستيقظنا هيك يمكن الساعة واحدة، بدأنا صلاة ركعتين 2 24 30. بلش بعدين يعني بعضنا ينسحب يروح على المغسلة يروح على الكرسي يقعد. صاروا

فيه مطلوب أن يقيم شرع الله. بمحلك أنت عبادتك موجودة بالمحل، وبعيادتك موجودة العبادة، وبدراستك موجودة العبادة، على أن لا تنسى حظك من كم يعني مقبول من العبادة. كمان مو تطنش بنوب تقول العمل عبادة وصلاة الفرض مراكزة وصلاة السنة مقطشة وقيام ليل بنوب على الصفر، وبعدين بتقولي والله أخي كمان أنا عم بخدم الناس وبساعد المرضى. يعني خص من حظك شيئا شيئا، لأنه أخي في ناس سبقوك كمان بهذا الشيء، أنت سبقتهم بالأعمال الحياتية منيح تقربا إلى الله، بس ما تنسى ولو شيء قليل من هذه العبادات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الإنسان. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة قاف. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد يعني كم؟ يعني آلاف السنين، ملايين السنين، وش لك أنت بهالحسبة؟ يعني قيامة الإنسان بعد موته مباشرة، وين بعيد؟ كل اللي ماتوا هذيل اللي قبلنا، يعني الليلة اللي راح يذيعونهم في الأخبار الساعة 9 انتقل إلى رحمة الله، هذه قامت قيامة، تنتهي الموضوع. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا قبره وفي البرزخ خلاص، يعني انتهى الموضوع، قامت القيامة بالنسبة له، وين بعيد؟ يقول الله ردا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الله يا ربي، تعلم كل ذرة نقصت من خلية ميت دفن في الأرض أو لم يدفن، أكلته الوحوش أو الأسماك، أو ذهب في أي مكان فذاب واختفى، أو حرق بالأفران، أو إلى آخره، تعلمه وتعيده وتحييه. الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وزيادة على هذا: وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ، كتاب سجل كل شيء عنك يا إنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سنكتب ما قالوا، وهذا الكتاب الحفيظ له ملائكة كتبه من رحمة الله الواسعة. إذا أذنب المسلم ذنبا قال ملك الحسنات لملك كتابة السيئات: ارفع قلمك لعله يتوب، لعله يعمل حسنة فتكون عشرا، فيأخذ واحدة فيمسح به السيئة ويبقى في رصيده 9 حسنات، فيرفع الملك ملك السيئات قلمه يمكن 6 ساعات، ينتظر منه تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة، الله، أو حرف قرآن أو تفكر أو صدقة، الله، ما هذا الفضل يا رب؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. شوف الحق بأل التعريف حتى يعطيه وزن، ترى الحق ثقيل. الحق من ربك، هكذا تأتي في القرآن في الميزان، الحق ثقيل. بل كذبوا بالحق، بالقرآن، بالرسل، بالملائكة، بالكتب، بالقدر، باليوم الآخر، بل كذبوا بالحق، بالبعث والنشور لما جاءهم، فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط، والحقيقة اللي راجع القرآن يجد هذا الاختلاط واضح. مرة يقولون مجنون،
مرة يقولون شاعر، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون كذاب، مرة يقولون إنه لشيء يراد، يطعنون في النية. زين هذا الأمر المريج المختلط هذا اللي يعني كيف يكون مجنون بعدين يكون شاعر؟ زين شلون يصير ساحر؟ لو ساحر كان سحركم واتبعته وصرتوا مسلمين بسحره. هذا التناقض في كلامهم يعني من فمك ندينك، من فمك من كلامك ندينك. وهي طبيعة الباطل، يعني ينسى ايش قال، يناقض نفسه بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. زين أنتم تقولون هدى، تعترفون أنه هدى، ليش ما تهتدون؟ شوف من فمك ندينك، إن هي إلا حياتنا الدنيا، شوف نموت ونحيا. شوف أثبتوا البعث، ما قالوا نحيا ونموت، لا نموت ونحيا. عجيب، إذا من فمك ندينك، يعني في أعماق نفسهم فطرة ما يقدرون يتخلصون منها، خاصة في الظروف الصعبة. يعني اذكرون لي مرة يعني واحد ملحد غربي وينكر وجود الله ويلحد وعنده مذهب ويدعى يدعو إليه وله أتباع وله جماعة تابعينه، وبعدين فجأة هالشكل وهو مع مجموعة ركبوا القطار وهو تو متمسك بباب القطار، حرك القطار بغى يطيح، اوه ماي جاد، قال له تعال تعال، ربع اللي وياه اللي دار بداره، اي جاد، انت تقول ما في جاد، ما في اله، ما في لورد، هم يسمونه مره لورد ومره يسمونه جاد، وهو الله سبحانه وتعالى، حتى ما يعرفون حتى اسمه. تعال، قال ها انا شلون قلت هالكلام؟ بعدين رد وانتكس، قال إيه يعني هذه مخلفات البرجوازية للحين موجودة عندي، أنا ما تخلص منها للحين. الله، شفت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني ما تكلفك شيء ولا فلس واحد، قول بس الشكل، حاول أنك أنت هذه القبة الزرقاء تلقى فيها انشقاق أو انفطار. بعدين يا أخي شوف اللون، يا هذا اللون الأزرق الفاتح اللي يعني العين ما تمله من يوم ما تنولد وتفتح إلى أن تموت، وأنت تشوف السماء وتنظر إلى زرقتها وتقول مليت. والله يا أخي ما عمري سمعت واحد يقول مليت من النظر إلى السماء. يا الله، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا الله، يا رب نرجوك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا فنتفكر بآياتك المنظورة كما نتدبر بآياتك المقروءة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يا أخي بناء متماسك ضخم يمسكه الله أن تقع على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض، جعل بينها جاذبيات وجعلها شبكة
ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، وما لها من فروج ولا تشقق. الله، آمنا بالله بآياته، آمنا بآياته، آمنا بآياته المنظورة والمسموعة. تفكروا عباد الله إلى هذا الجمال. القمر في الليل وهو بدر، شلالات من النور والضياء ينحدر إلى الأرض فترى البراري والصحاري. الشمس عند الشروق وعند الظهيرة وعند الغروب تنسحب أشعتها صفراء الذهبية على كل شيء. إنه خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: قدير.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ذلك رجع بعيد. بعيد يعني كم؟ يعني آلاف السنين، ملايين السنين. وش لك أنت بهالحسبة؟ يعني قيامة الإنسان بعد موته مباشرة، وين بعيد؟ كل اللي ماتوا هذيل اللي قبلنا، يعني الليلة اللي راح يذيعونهم في الأخبار الساعة 9 انتقل إلى رحمة الله، هذه قامت قيامة، تنتهى الموضوع. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا قبره وفي البرزخ خلاص، يعني انتهى الموضوع، قامت القيامة بالنسبة له، وين بعيد؟ يقول الله ردا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الله، يا ربي تعلم كل ذرة نقصت من خلية ميت دفن في الأرض أو لم يدفن، أكلته الوحوش أو الأسماك أو ذهب في أي مكان فذاب واختفى أو حرق بالأفران أو إلى آخره، تعلمه وتعيده وتحييه. الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وزيادة على هذا: وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ، كتاب سجل كل شيء عنك يا إنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنكتب ما قالوا، وهذا الكتاب الحفيظ له ملائكة كتبه من رحمة الله الواسعة. إذا أذنب المسلم ذنبا قال ملك الحسنات لملك كتابة السيئات: ارفع قلمك لعله يتوب، لعله يعمل حسنة فتكون عشرا، فيأخذ واحدة فيمسح به السيئة ويبقى في رصيده 9 حسنات. فيرفع الملك ملك السيئات قلمه، يمكن 6 ساعات ينتظر منه تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة، الله، أو حرف قرآن أو تفكر أو صدقة، الله، ما هذا الفضل يا رب؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. شوف الحق بأل التعريف حتى يعطيه وزن، ترى الحق ثقيل. الحق، الحق من ربك، هكذا تأتي في القرآن في الميزان، الحق ثقيل. بل كذبوا بالحق، بالقرآن، بالرسل، بالملائكة، بالكتب، بالقدر، باليوم الآخر، بل كذبوا بالحق، بالبعث والنشور لما جاءهم، فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط، والحقيقة اللي راجع القرآن يجد هذا الاختلاط واضح. مرة يقولون مجنون، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون كذاب، مرة يقولون إنه لشيء يراد، يطعنون في النية. زين، هذا الأمر المريض

الضجيج المختلط هذا اللي يعني كيف يكون مجنون بعدين يكون شاعر؟ زين شلون يصير ساحر؟ لو ساحر كان سحركم واتبعته وصرتوا مسلمين بسحره. هذا التناقض في كلامهم يعني من فمك ندينك، من فمك من كلامك ندينك. وهي طبيعة الباطل، يعني ينسى ايش قال، يناقض نفسه بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. زين أنتم تقولون هدى، تعترفون أنه هدى، ليش ما تهتدون؟ شوف من فمك ندينك، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ها شوف، نموت ونحيا. شوف أثبتوا البعث، ما قالوا نحيا ونموت، لا نموت ونحيا. عجيب، إذا من فمك ندينك، يعني في أعماق نفسهم فطرة ما يقدرون يتخلصون منها، خاصة في الظروف الصعبة. يعني اذكرون لي مرة يعني واحد ملحد غربي وينكر وجود الله ويلحد وعنده مذهب ويدا يدعو إليه وله أتباع وله جماعة تابعينه، وبعدين فجأة هالشكل وهو مع مجموعة ركبوا القطار وهو تو متمسك بباب القطار، حرك القطار بغى يطيح، اوه ماي جاد، قال له تعال تعال، ربع اللي وياه اللي دار بداره، اي جاد، انت تقول ما في جاد، ما في اله، ما في لورد، هم يسمونه مره لورد ومره يسمونه جاد، وهو الله سبحانه وتعالى، حتى ما يعرفون حتى اسمه، تعال. قال ها انا شلون قلت هالكلام؟ بعدين رد وانتكس، قال إيه يعني هذه مخلفات البرجوازية للحين موجودة عندي، أنا ما تخلصت منها للحين. الله، شفت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني ما تكلفك شيء ولا فلس واحد، قول بس هالشكل، حاول أنك أنت هذه القبة الزرقاء تلقى فيها انشقاق أو انفطار. بعدين يا أخي شوف اللون، يا هذا اللون الأزرق الفاتح اللي يعني العين ما تمله من يوم ما تنولد وتفتح إلى أن تموت، وأنت تشوف السماء وتنظر إلى زرقتها وتقول مليت. فالله يا أخي ما عمري سمعت واحد يقول مليت من النظر إلى السماء. يا الله، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا الله، يا رب نرجوك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا فنتفكر بآياتك المنظورة كما نتدبر بآياتك المقروءة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يا أخي بناء متماسك ضخم يمسكه الله أن تقع على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض، جعل بينها جاذبيات وجعل جعلها شبكة ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، وما لها من فروج ولا تشقق. الله، آمنا بالله بآياته، آمنا بآياته، آمنا بآياته،
المنظورة والمسموع. تفكروا عباد الله إلى هذا الجمال. القمر في الليل وهو بدر، شلالات من النور والضياء ينحدر إلى الأرض فترى البراري والصحاري. الشمس عند الشروق وعند الظهيرة وعند الغروب تنسحب أشعتها صفراء الذهبية على كل شيء. إنه خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام من هذه التربية الصالحة، ونحدثكم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي فقر، نحن نرزقكم وإياهم، كان يبدع، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة يعني الفقر، فإني رازقكم وإياهم، كان يروح يقبرهم. أي نعم، وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك خشية الفقر. وقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. نعم، كان من العرب من يقتل أولاده خشية الإملاق، أي الفقر، الفقر، وكان منهم من يقتلهم سفها بغير حجة منهم في قتلهم، وهم ربيعة ومضر، كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله، فألحق الملائكة في البنات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مهتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تكون محزونا؟ ليش حزنان؟ فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية قبل الإسلام، فأخاف ألا يغفره الله لي وإن أسلمت. فقال له: أخبرني عن ذنبك، شو هو؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت بها أمها فتركتها حتى كبرت فأدركت وصارت من أجمل النساء، فخطبوها فدخلتني الحمية ولم يحتمل قبلي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج. فقمت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي، فابعثيها معي. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي، وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها تقتلها، فأردت بها إلى رأس بئر، ففطنت الجارية الولدة أني أريد أن ألقيها في البئر، فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبتي، أي شيء تريد أن تفعل بي؟ فرحمتها، ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية، ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبتي، لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر في البر ومرة أنظر إليها فأرحمها، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أبتي قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، أي من الجوع، ولا يأتين ببهتان أي نعم يسلمنه، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ما يكونوا مثلهم إن الله غفور رحيم. نعم، أدركنا الوقت وللحديث الصلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم العمل. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم حضنا على العمل. العمل حركة، أي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الجنس يريد الزواج، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى تأكيد الذات. من دون اتجاه ديني، من دون معرفة الله عز وجل، الإنسان يعمل، والعالم كله متحرك. 6,000,000,000 على سطح الأرض كلهم يعملون، يعملون مقهورين من أجل أن يأكل، من أجل أن يؤسس أسرة، من أجل أن يؤكد ذاته. هذا العمل بدافع الطعام والشراب، ودافع الجنس، ودافع تأكيد الذات. ولكن المؤمن يعمل بدوافع أخرى. لا بد من أن يكون هناك فرق صارخ بين عمل المؤمن وعمل غير المؤمن. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، لا بد من أن يكون الفرق صارخاً بين المؤمن في عمله وغير المؤمن في عمله. فإذا كان موضوع الدرس مقاصد الشريعة من العمل، أي من العمل الذي أراده الله من المؤمن، أول مقصد من مقاصد الشريعة أن الجنة ليست بالتمني ولكن بالعمل. الدليل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ارتبطت الآخرة بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل حياة، وقد جاء الله بك إلى الدنيا من أجل أن تعمل، بل من أجل أن يكون عملك ثمناً للجنة، مجمل عملك. أيها الإخوة، أنت من خلال العمل ترقى إلى الله، لأن الله عز وجل يقول: والعمل الصالح يرفعه، ولأن الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. والعمل أيها الإخوة يرقى بصاحبه، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تستقيم على أمره، الآن تقيم جملة وتفصيلا عند الله من خلال عملك. الحقيقة الأولى أن العمل يقيم في ضوء نيته وضوء مدى انطباقه على منهج الله. العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، لأن الله عز وجل يقول: وأن أعمل صالحاً ترضاه. قد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس أهل الأرض لكن الله لا يرضى، وقد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس الدين ولكن النية ليست خالصة لوجه الله. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين متلازمين، إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. الآن أبرز عمل تعمله هو حرفتك، العمل الذي ترتزق منه، العمل الذي تمتهنه، العمل الذي هو سبب رزقك. هذا العمل البطولة أن تحسن اختياره، لأنه إذا كان هذا العمل غير مشروع حجبت عن الله عز وجل. فالمؤمن أخطر شيء في حياته زوجته وعمله، لأنهما ألصق شيء به. البيت يتغير، المركبة تباع، أما العمل أضرب على هذا مثلاً، يعني إنسان حضر بعض الدروس وتأثر بها تأثراً بالغاً، لكن كل خبرته في الحياة وطبيعة عمله أنه يبيع الأشرطة التي فيها الغناء، هي خبرته، وأثقل إتقان بالغ، يحضر ويغيب، بعدين أخذ قرار ألا يحضر إطلاقاً، قال لي عملي ما بيتناسب مع حضور درس علم، وخبرته في هذا العمل. طبعاً في حل كان، بس هو ما اختار الحل الأصعب، اختار أن يبقى في عمله. هناك أعمال أيها الإخوة تبنى على إيذاء الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء الرعب في قلوب الآخرين، هناك أعمال تبنى على ابتزاز أموال الآخرين، هناك أعمال تبنى على إفساد الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء القلق في نفوس الآخرين. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. أنا أخاطب الشباب، يعني أخطر شيء بحياتك عملك، إذا كان عمل صحيح وفق منهج الله، مشروع، عمل طاهر طيب، التعليم مثلاً أقدس عمل، بين يديك طلاب أطهار على الفطرة كالعجينة، يمكن أن توجههم إلى الله، يمكن أن تحليهم بالكمال، فالتعليم عمل شريف. أحياناً العمل العلمي عمل شريف، تتعامل مع العلم، والعلم شيء مقدس. يعني أتمنى أن يدخل في حساباتك أن أخطر شيء تختاره في الدنيا هي حرفتك. وإن روح القدس نفثت في روحي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. ابحث عن حرفة ليس فيها إيذاء الآخرين، ليس فيها بث الرعب في قلوب الآخرين، ليس فيها ابتزاز أموال الآخرين، ليس فيها إفساد أخلاق الآخرين. تلاقي من مكان لمكان 90 ملهى. لماذا؟ الأرباح طائلة جداً، يأتي براقصة وبمغني ويأتي بالخمر ويستقبل هؤلاء السكارى والحيارى والذين شردوا عن الله، هم في غيبوبة يدفعون المبالغ التي تطلب منهم ويستمتعون استمتاعاً محرماً بنساء كاسيات عاريات يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة. أي عمل دخله كبير، في أعمال فيها أفساد، بيفتح أحياناً دكان للإنترنت، يأتي الشباب يفتحون مواقع إباحية يعيشون في الوحل، هو ربح وفتح محل. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تقيس العمل بدخله، إياك، يجب أن تقيس العمل بمدى موافقته لمنهج الله. يعني أعلى تجارة في الأرض، في الأرض، المخدرات، يأتي بعدها السلاح، تأتي بعدها الأسمدة الكيماوية. هناك أعمال أصحابها كالمجرمين. فلذلك أنت درس العلم ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تختار عملاً يرضي الله، هذا العمل سيلازمك حتى الموت. في إنسان ينصرف إلى عمل لا يرضي الله، يكتشف بعد فوات الأوان أنه أخطأ خطأً استراتيجياً حينما اختار حرفة لا ترضي الله. أنا أعني ما أقول، وأنا أخاطب الشباب بالذات، إياك ثم إياك أن تختار عملاً لا يرضي الله ولو كان دخله كبير. العمل المشروع قد يكون دخله أقل، بس هذا الدخل الأقل في بركة، في معه رضوان الله عز وجل. الله عز وجل حينما تختار عملاً مشروعاً دخله قليل يرزقك بما يسميه العلماء رزقاً سلبياً، يعني أقل غلطة بالجسم بدها ملايين، بتولاك بالصحة التامة. أقل غلط بالملايين بتولاك بالصحة التامة. اختر عملاً يرضي الله، اختر عملاً فيه نفع للآخرين، تعليم، تجارة مشروعة، شيء متعلق باللباس. أحياناً يقول لك إذا ما صنع اللباس وفق أحدث صناعات الأزياء الفاضحة التي تبرز كل مفاتن المرأة ما تبيع. مرة في بلد التقيت مع أخ سألته عن عمله، قال لي والله ألبسة نسائية. أنا سكت إشفاقاً عليه، ثم قال لي أرواب نوم. قلت له هي ما فيها شيء، هذه تلبس في البيت، تلبسها الزوجة لزوجها. قلت له بارك الله بك، لقد أفرحتني، في ألبسة أخرى مشكلة. فيعني أريد من هذا الدرس أن تكتشفوا أن أحد أسباب السلام مع الله أن تختار عملاً مشروعاً، عملاً طاهراً، عملاً فيه عطاء للأمة. مرة التقيت مع كاتب عدل، قلت والله عملك رائع، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أنت مهمتك الأولى حفظ الحقوق، شيء مريح، أو الذي يكتب عقود الزواج، شيء رائع جداً. يعني كل يوم في عنده أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى، سجل عقداً بين زوجين. وفي تجارة مشروعة، تجارة الغذاء ما فيها شيء، القماش ما فيها شيء، في أنواع منوعة من التجارة ترضي الله عز وجل. عم تبيع سلعة جيدة يحتاجها المؤمنون، لكن طاولات نرد عليها طلب كثير، أرباحها جيدة والله. سيدي الله بيغفر لنا، شو بنساوي؟ من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، حديث صحيح عن النبي الكريم. فاختر بضاعة ترضي الله، اختر بضاعة مشروعة، اختر بضاعة تنفع الناس ولا تؤذيهم. أيها الإخوة، الحقيقة الدقيقة الدقيقة أن عمل الإنسان حرفته إن كانت في الأصل مشروعة، تجارة أخشاب تمام، تجارة أقمشة ما في شيء، مواد غذائية يعني دائما في عندنا قاعدة، فكلا منها حيث شئتما، يعني كل من 100 شجرة ولا تقربا هذه الشجرة. نسبة المحرمات إلى المحللات نسبة تكاد لا تذكر. هلأ عفواً، أدخل إلى محل بيع المشروبات، كم نوع من المشروبات التي سمح الله لنا بها؟ والله في مئات مئات. حرم عليك الخمر فقط، كم شراب مسموح به؟ كم شراب عصير فاكهة مسموح به؟ بالمئات بل بالألوف. حرم عليك الخمر. كم نوع من اللحم مسموح به؟ حرم عليك الخنزير. كم نوع من الكسب أحله الله؟ مئات ألوف الأنواع. حرم عليك الربا فقط. فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فقط. إذن أنا أخاطب الشباب مرة رابعة، ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل ليس فيه إيذاء المسلمين، ليس فيه ابتزاز أموالهم ولا بس الرعب في قلوبهم، ابحث عن عمل يرقى بك إلى الله، ابحث عن عمل تسعد به. والله حدثني طبيب رأيته في أمريكا، ألقيت دروس عديدة أحض إخوتنا الكرام هناك على أن يعودوا إلى أوطانهم، قلت لهم لأن لحم كتفكم من خيرات هذا الوطن. ردوا له الجميع، لا أنت معك دكتوراه، معك بورد، يعني أمتك في المشرق بحاجة إليك، أنت إذا أتيت إلى الشام كأن أمريكا أتت إلى الشام. الإنسان يذهب إلى بلاد بعيدة يدفع ملايين حتى يتعالج على يد طبيب درس في أمريكا. فإذا جئت أنت إلى بلدك تكون قد رددت الجميل إلى وطنك وعالجت أمتك، أمتك المسلمة عالجتها. والله أنا فوجئت، طرق بابي أخ أعرفه في ديترويت في أمريكا، طبيب، فتفضل إلى البيت وأنبأني أنه استجاب لدعوتي وعاد إلى دمشق وأسس عيادة. العيادة زرته فيها كأنك في أمريكا، 6-7 عيادات، عيادة قلبية، عيادة صدرية، عيادة هضمية، عيادة، وجاب أجهزة حديثة جداً. أقسم لي بالله، قال لي وأنا أعالج هؤلاء المؤمنين أبناء بلدي، أبناء أمتي، أبناء وطني، أشعر بسعادة لا توصف. أيام تتألق بعملك، تتألق، يعني في أعمال صالحة رائعة جداً. فلذلك أيها الإخوة، عد للمليار قبل أن تختار عمل، هذا عمل ألصق شيء بك. إن كان هذا العمل مشروعاً كان الطريق إلى الله سالكاً، وإن كان غير مشروع كان الطريق إلى الله مقطوعاً. بتكون خسرت خسارة كبيرة جداً. مرة ثالثة، إن روح القدس نفست في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا بغنكم. والله هو الرزاق، ودرهم تكسبه من طريق مشروع خير لك من 100,000 درهم تكسبه في طريق غير مشروع. يعني الله عز وجل قادر على شيئين، قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، يبارك بالآلة الحاسبة فيها ذاكرة، فيها زائد، ناقص، تقسيم، جمع، ضرب، بس ما فيها زر بركة. عند الله في بركة. والله معي مئات القصص الواقعية بدخل معقول محدود، الله عز وجل أودع في هذا الدخل البركة، إنه المال حلال. وأيام بدخل فلكي ينزع الله منه البركة، حادث إلا كلف. والله قال لي أخ، قال لي ابني استأجر سيارة وعمل فيها حادث غالية كثير، قال لي 800,000 تصليحة دقائق، 800,000. أحياناً اشتباه بالتهاب سحايا كلفتني 70,000. طبعاً كما أن الله قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، قادر على أن يتلف مالك الكثير، قادر على أن يتلف مالك الكثير. لذلك حينما تتحرى الحلال تأتي البركة من الله عز وجل. أقول لكم دائماً، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أقول لكم مرة ثانية، من هو الملك؟ الملك الذي له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. كلام دقيق. ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل تقدم به للأمة خبرات. فلذلك حرفة الإنسان، دققوا، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة، الإعلان رائج جداً، تمام. هل تستطيع أن ترد طلباً بإعلان فيه امرأة شبه عارية؟ ما بقدر. إذا ما بتقدر دعك من هذا العمل. أخي، دار نشر، دار النشر إذا نشرت كتاباً فيه ضلالات، لو تبت مليون توبة، الكتاب لم يتوب، بيع. لأنه لذلك في مفسر كان عنده انحراف في عقيدته وألف تفسير، فلما كان على فراش الموت تاب إلى الله من أفكاره التي بثها في كتابه، فعلق بعضهم على أنه تاب ولكن تفسيره لم يتوب. والله يا أخوان، لأن يرتكب الإنسان الكبائر أهون من أن يكون صاحب دار نشر ينشر كتب فيها ضلالات. الكتب الضالة تطبع منها الآن عشرات الطبعات، مريحة، لأنه هذا مطبعة تطبع كل شيء، قصص فاضحة، أدب مكشوف، كتاب ضلالات، كتاب فيه إلحاد. أنا ما لي علاقة، لا لك علاقة، أنت السبب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قبل أن تختار دار نشر انتبه، هل أنت متأكد أنك لن تنشر إلا كتاباً فيه الحق؟ قبل أن تختار، أعمال لا تعد ولا تحصى فيها معاصي وآثام. أخي، مطعم صغير جيد، أسأل لي مستوى رفيع جداً، 5 نجوم ما شاء الله، وين؟ لي والله بأرقى أحياء دمشق، والإضاءة خافتة، مين شابك واحدة بيجي لعنده؟ الله يعطيك العافية على الشغل. عملت المطعم وكر للقاءات غير المشروعة، أليس كذلك؟ أنا صريح معكم، ولعل يكون كلامي محرج. ابحث عن عمل لا شبهة فيه، لا شائبة فيه، ودائماً وأبداً الحرام دخله كبير والحلال دخله صغير، الحلال متعب والحرام سهل جداً. يعني الآن تدخل امرأة لبيت تعمل 8 ساعات أعمال شاقة، يعطوها 500، في امرأة تأخذ هذا المبلغ ب10 دقائق، ترتزق من ثدييها. فدائماً الله جعل الحلال صعب والحرام سهل. أيام حتى تجمع مصروف السنة بتشتغل شغل مخيف، بيجي إنسان بيغض بصره عن المستودع بيأخذ 5 ملايين، بس غض بصر، هذا عمل غير مشروع، بضاعة ممنوعة. ولماذا منعت؟ لأنه ضارة. فأنت أتيت بها وعملت طريقة أن تبيعها بخلاف تعليمات القانون التي هي لصالح المواطنين. فلذلك العمل إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، صدق وأمانة وصراحة وأسعار واضحة ومواصفات صحيحة، ما في تدليس، ما في كذب، ما في غش، ما في إيهام، ما في إذا كان العمل في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الأمة. كان السلف الصالح إذا فتح محله التجاري يقول: نويت خدمة المسلمين، نويت خدمتهم. وما شغلك عن فريضة ولا عن واجب، انقلب العمل إلى عبادة. أنت في عبادة وأنت في دكانك، أنت في عبادة وأنت في عيادتك، أنت في عبادة وأنت في مكتبك، أنت في عبادة وأنت في صفك، أنت في عبادة وأنت في حقلك. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. لذلك قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، من أبرز مقاصد الشريعة في العمل أن يكون العمل سلماً ترقى به إلى الله، وحجمك عند الله بحجم عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: المال والدم، قصة وسيناريو وحوار. نبيل عيسى الخطيب.
1: معلش يا ماهر، عمرينهم المصاري فداك كل المصاري، ما تزعلش نفسك.
2: أنا مفروس منه هذا اللي سرقها، تصوري في لمح البصر يا دوب ركزت الشنطة جنب رجلي وبدي أحمل البوظة كان سرقها وطاير، وكل الناس يجروا وراه والكل يزعق عليه، فيش فايدة. ما تقولي إلا جن.
1: قلت لك خلاص فداك، المصاري بيروحوا وبيجوا.
2: ليش خلاص؟ هذا مبلغ كبير يا نيفين، وأكيد هذا الولد وراه عصابة.
1: مش بلغت الشرطة أنت؟
2: صحيح بلغت الشرطة.
1: الشرطة هلقيت بتشوف شغلها، انت لازم تركز في الشغل وتشوف الناس اللي بيشتغلوا في الارض.
2: والله ما انا عارف يا نيفين كيف بدي اركز في الشغل وفي الجامعة. تاني حاجة انا يا نيفين لسه صغير، صغير على قضية الشغل والادارة والارض والمصاري، مش عارف كيف بدي امشي الشغل وفي الارض تبعتك والمحلات حاسس اشي اكبر مني.
1: بسيطة، كل هالشهر زمان تقعد مع البابا وبيعلمك كل اشي.
2: حاضر يا نيفين ولا يهمك.
3: يا ابو هاني ان شاء الله صحتك كويس اليوم ومنيح، كيف وضعك؟
4: الحمد لله ربنا لطف.
3: الحمد لله يا سيدي، ربنا كتب لك ترجع اولادك، بس ما تضغطش على نفسك كتير وما توصش حالك، انت عارف الجلطة هذه بتيجي يعني بتجمد الدم في المخ، ببطل الواحد يقدر يشوف ولا يمشي يعني بودع.
4: ايش بدنا نعمل، كل واحد ونصيبه.
3: طيب بخصوص النصيب، صحيح صار جديد بخصوص مهر؟
4: بعد ما جاب المصاري ورفضناهم ما رجع ولا عرض علينا اي فلس.
3: طيب شو بدك تعمل هالقيت؟ خلاص سلمت الدفاتر؟
4: بينه وبينك انا حاسس اني تجرت على الولد وحملته اكتر من طاقته.
3: الجلطة اثرت فيك ابو يوهاني، عشان هيك بتحكي زي هيك، يعني ناوي تسيبه في حاله.
4: هو عرض علينا 30,000 دينار وانا شايف انه هذا المبلغ كويس اله للولاد.
3: لا يا ابو هاني، شو اللي بسمعه؟ بدك تسيبه يعيش في النعمة وانت تاخذ الفتافيت؟
4: نصيبه يا ابو محمد، نصيبه بكف اللي صار. انا خايف الولد يخسر اخوته واخوته يخسروه كله بسببي.
3: يا سيدي ربنا يوفق، وربنا ان شاء الله هيك يجمعكم مع بعض.
4: انا يا ابو محمد بطلت تفرق معايا لا المصاري والاملاك، يا اليوم يا بكرة الواحد مقابل ربنا وبده يقابله صفحة بيضة.
5: يا سارة شو اشتري لك؟
6: هات واحد شاورما وحلبة فانتا.
5: ماشي.
6: وجيب لي كيك من الغالي.
5: حاضر.
6: اسمع اصحى تروح تضيع المصاري، سامع؟
5: تقلقيش سارة، خبيني خبيني.
6: ولك مالك صرت زي الارنب؟ شو فيه؟
5: شايف هذاك الزلمه اللي طلع من باب الدار؟
6: وينه؟
5: ولك ابو الجكيت البني اللي واقف هناك.
6: هه، ولك هذا ماهر.
5: مين ماهر؟
6: هذا اللي كان اللي بده يموت على شانه، اللي حكيت لك عنه يوم حادث السياره.
5: طيب تعالي نبعد، تعالي نبعد عنه، تعالي ضلك مغطي علي، سامعه؟
6: ولك ليش خايف منه؟ هذا كويس. هلقيت يا مكسوف العمر الشنطة سرقتها، سرقتها منه؟
5: ولك مية مرة قلتلك هو اللي كان واقف عند البوزة.
6: الله ينكبك، مش جاي تسرق إلا من هذا؟
5: شو قصدك؟
6: قصدي إنه لازم نرجع.

0: ديش المصاري تفحر قبورنا كلنا. المبلغ اللي جايبه أخوك كويس، وبعدين غير هيك احنا ما بنقدر ناخذ منه أكتر من هيك.
1: هلقيت بتقول هيك، وين كلامك الأولاني؟ مش انت صاحب الفكرة؟ وكل يوم الجمل ما حمل والعنب والنطور.
0: صح، بس يا ابني رجعت نفسي ولقيت انه اللي كنا نفكر فيه تقيل على أخوك. هذه مرته والمال مالها، وكتر خيره اللي بده يعطينا 30,000. الدنيا حياة من موت يا بنية، وأنا خايف أموت وأكون ظالم والظلم ظلمات.
1: ما شاء الله، يعني عشان بدك تموت بدك تخلينا نشحت وراك؟
2: احنا إلنا حق في المصاري اللي مع ماهر، وما راح نتنازل بالمرة.
0: انتوا حرين، أنا رايح أقول له إني أنا موافق على أي مبلغ بدفع، مش على 30,000. لو إن شاء الله قرش واحد أقولكم، حتى لو بدوش يدينا ولا قرش أنا مسامحه.
1: هو على كيفك يعني؟
0: على كيفي يا هاني.
2: لا مش على كيفك يا اختيار.
0: ترفع صوتك علي يا فايز.
1: اسمع يابا، اليوم احنا بنرفع صوتنا عليك، اذا ضليت تيك بكرة راح نرفع ايدينا عليك كمان.
0: خسارة يا خسارة عليكم، بدك تضربوا ابوك يا هاني؟ هاي اخريتها خسارة.
1: ما تعمليش فيها مسكين، انت اول واحد حط فروسنا المصاري، وانت اللي وشبتنا على ماهر، وهلقيت جاي تعمل فيها امير المؤمنين. لا لا يا بيابا، اصحى يا با اصحى، اذا انت امير المؤمنين احنا الشياطين.
0: كنت غلطان يا اولاد، وبدي اصلح غلطي. ولكم شفت الموت بني في المستشفى، خلوني اقابل ربنا وانا نظيف.
1: صلح غلطتك بعد ما ناخذ حقنا. هيني بقول لك، اذا بدك تقف مع ماهر ملكاش مكان في البيت هذا، سمع؟ حنمسكك ونورك برا.
2: انت سبب البلا يابا، انت سبب البلا.
0: حاضر يا اولاد، مش حستناكوا تبروني برا. مبروك.

0: شوف مين يا ماهر.
1: يلا ثواني يا نبيل. مين؟ سارة؟ أهلا يا سارة،
2: كيف حالك يا أبو الشباب؟
1: أهلا بيكي. يا سارة، بدك مصاري؟
2: لا، أنا جايك علشان حاجتين.
1: الأولى؟
2: جاي أشكرك.
1: والتانية؟
2: أعتذر منك.
1: الأولى فهمتها، والتانية؟
2: اتفضل.
1: واو، الشنطة؟ إيه، ولك هاد شنطتي.
2: هادي الشنطة اللي سرقوها منك صح؟
1: هاتي، أيوة هي شنطتي بالضبط. والمصاري؟ يا الله، زي ما هن. طيب من وين جبتيهن؟ من وين جبت الشنطة؟ وكيف مسكتيها ووين لقيتيها؟
2: أول حاجة قل لي عليك الأمان.
1: عليك الأمان، احكي يا سارة، احكي.
2: ينور عليك، هذه الشنطة أخويا سرقها منك، هن تبع البوزة، ولما عرفت إنها إلك رحت رجعتها، لأني ما بعض الإيد اللي مدت إلي. أنت كنت بدك تموت حالك علشاني، وهيك إحنا خلصين يا روحي. يلا سلام.
1: استني.
2: صحيح، أخذنا 5 ورقات من الصفطة إلا على الحفة.
1: طيب أعبري يا سارة، أعبري.
2: لا معليش، بدي أروح أترزق.
1: أنت يا سارة عملتي عمل كبير، واللي بيعمل زي هيك مش لازم يضل شحات.
2: معلش يا ماهر، أنا شحاتة وحضل كل عمري شحاتة، أصل أخوي قال لي إنه إحنا ما إلنا كرامة ومعدومين الإنسانية، خلينا توكل.
1: مين قال لك هذا الكلام يا سارة؟ لا، لازم يكون إليك كرامة ولازم يكون إليك إنسانية. تعالي تعالي، أنا بدي أرجع كرامتك ورجع إنسانيتك، ولازم أشكرك كمان على هذا العمل.
3: قدمنا لكم المال والدم، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. حدثت قصة في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. من كان معه؟ كان مع أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه، ومولى لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، وعبد الله بن وريقط. هؤلاء الأربعة هذا دليلهم، كانوا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهم في الطريق جاعوا، رأوا خيمة من بعيد اقتربوا منها، فإذا بالخيمة امرأة عجوز يقال لها أم معبد من خزاعة، خزاعية، عاتكة بنت خويلد ابن خالد. وكانت هذه المرأة مع أنها كبيرة بالسن إلا أنها كانت جلدة قوية، كانت تسقي وكانت تطعم. فسألوها: عندك شيء من اللحم، شيء من الطعام، نريد أن نشتري منك؟ أربع رجال هي ما تعرفهم. فقالت: والله ما عندي شيء. المرأة ما تعرف من هؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه نفذ الطعام اللي عندهم، هم في طريقهم في الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخيمة، وكان عندها خيمتين، شاف شاة صغيرة في طرف الخيمة، فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ شنو قصة هذه الشاة؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني زوجي لما أخذ الغنم هذه من ضعفها ما أخذها وياهم، ما تقدر تتحرك أصلا من ضعفها، من هزالها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هذه وين اللبن، ما فيها شيء. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ هي ما تعرف الحين ولا هي مسلمة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. قالت له: أفديك بأبي وأمي. ليش تقول هالكلام؟ لما شافت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: بأبي أنت وأمي، حلبها إن كان بها لبن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشاة الضعيفة اللي ما تتحرك، فمسح بيده على ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا الله عز وجل لها، ففتحت الشاة ما بين رجليها وإذا بها تدر اللبن. الله أكبر، شيء معجزة طبعا. فدعا بإناء، جيبوا لي إناء، إناء كبير. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم لبن كثير، فرح النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي طبعا هذا كله معجزة. ثم سقاها: اشربي يا أم معبد، حتى رويت. ثم سقى أصحابه، شوف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخرهم. ثم قال لهم: اشربوا، وهم يشربون مرة بعد مرة حتى خلص اللبن كله. ثم حلب الشاة مرة ثانية حتى امتلأت الإناء مرة أخرى، لكن كلهم شبعانين، وأعطاها الثمن صلى الله عليه وسلم ثم رحل. طبعا هي لا تصدق ما رأت. وبعد فترة من الزمن القصيرة رجع زوجها أبو معبد، وجايب الأعنز، أعنزا عجافا هزالا تتمايل من الضعف، ضعيفة جدا. فلما رأى أبو معبد الإناء فيه اللبن أعجبه: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل، يعني شاتنا بعيدة وهذه ما فيها لبن ولا حلوبة في البيت، من أين لك هذا؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. يعني هي ما تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءنا واحد في بركة. قال: صفيه لي يا أم معبد. الآن كل القصة اللي قصيتها عليك علشان تسمع شلون أم معبد وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقمة البلاغة والفصاحة، ولم تكن مسلمة في ذلك الوقت، أسلمت بعدين.
قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، يعني من الجمال والحسن، أبلج الوجه مشرق، حسن الخلق، لم تعبه فجلة يعني ما في بدانة ولا صعلة ولا نحافة. شوف الوصف، وسيم قسيم في عينيه دعج، يعني شديد سواد العين وشديد البياض حتى العين، وفي أشفاره وطف، الشعر النابت على الجفن طويل، وفي صوته صهل مثل البحة في الصوت، يعني مو صوت حاد، صوت جميل، وفي عنقه سطع، العنق طويل في طول، وهذا من أوصاف الجمال، وفي لحيته كثاثة، أزج دقيق شعر الحاجبين مع الطول، أقرن يعني شوية مقترن الحاجبين، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، من بعيد وقريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، يعني ما يتكلم كلام طويل ما منه فايدة، ولا كلام قليل ما يفهم، كأن منطقه مثل كلامه خرزات نظم يتحدرنا، يعني مثل لؤلؤ ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، لا طويل ولا قصير، غصن بين غصنين، هو أنظر الثلاثة منظرا، أجمل من الثلاثة كلهم، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود مخدوم محشود لا عابس ولا مفند، عقل وهو يتكلم ويتصف الأوصاف هذه من أجمل ما وصف النبي. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، هذا اللي نسمع قريش تتكلم عنه وتدور عليه. يقول أبو معبد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هل رأيتم وصفا أجمل من وصف تلك المرأة قبل الإسلام، العجوز العربية عاتكة أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أعد الحلقة مرة ومرتين حتى تحفظ شكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عنقه وجهه حاجبيه طوله قصره، احفظ شكله، ولعلك يوم من الأيام إن لم تره في الدنيا في المنام لعلنا بإذن الله عز وجل نلقاه عند الحوض وفي جنة الرحمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم رفقاء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. آن لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا دائما فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم فضيلة السلام.
0: فضيلة الدكتور، أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه. يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه. أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن. ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية. والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد من أمثال هؤلاء. نعود سريعا لمتابعة قصة الرجل الذي أسلم عن طريق الموسيقى وأسمى نفسه عبد الصمد. فضيلة الدكتور،
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قال: أذن لصلاة المغرب فاستأذنوا مني ليؤدوا صلاة المغرب. وقال: بدأت أنا أحوم حول المسجد حتى يخلصوا من أداء الصلاة، فإذا بشيخ كبير في السن يقرأ القرآن بصوت مؤثر بطريقة غير عادية. قال: لم أفهم ما يقول، ولكني وجدتني أنخرط في بكاء شديد حتى كاد أن يغمى علي. فدخلت إلى السيارة وانكفأت على مقودها أبكي، ولست أدري لماذا أبكي، حتى جاء الإخوة وجدوني في حال غير الحال. ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ قلت: لا شيء. هل حد أصيب من الأسرة؟ حد توفي؟ حد مريض؟ قال: لا، ولكني أريد أن أعود إلى غرناطة الليلة. قالوا: المؤتمر لم ينتهي بعد. قال: سأترك لكم السيارة وأنا أعود بالطائرة. قالوا: لا، نعود جميعا كما جئنا جميعا، نعود جميعا. فذهبنا إلى الفندق وجمعنا أغراضنا ونزلنا إلى السيارة. هو يروي القصة يقول: يكلمونني وأنا كالذي أصابني يعني مس.
0: لا أريد أن أسمع شيء،
1: لا أرد عليهم. فتأكدوا أن كارثة قد حلت بي، أحد الأقارب مات، أحد حصل له حادث. قال: فسرنا من تطوان إلى غرناطة، وصلنا غرناطة قبل صلاة الظهر. قال: أوصلتهم إلى مساكنهم وذهبت إلى بيتي. يقول: والله كالإنسان الآلي الذي لا إرادة له. دخلت البيت، سلمت على أهلي، أعطيتهم ما اشتريت لهم من هدايا، ودخلت إلى دورة المياه، أخذت حماما وخرجت لبس لبسا نظيفا ونزلت إلى المسجد. فرآني الناس: ماذا جاء بك؟ قال: جئت لأصلي معكم. الله. كيف تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ قال: علموني كيف أصلي. فأنطقوني الشهادتين وأوقفوني في الصف وقالوا: افعل كما نفعل حتى نعلمك. قال: صليت معهم وبدأت أتعلم الإسلام. حينما أشيع إسلامي بدأت الجرائد تهاجمني، فقال يعني علم بي السفير السعودي في مدريد، فأرسل إلي وهنأني على إسلامي وقال: أدعوك للحج في هذا العام. قلت له: زوجتي أيضا أسلمت. قال: أنت وزوجتك.
0: الحمد لله.
1: قال: ذهبنا للحج. وقال: قبل أن أذهب إلى الحج جاءتني دعاوى كثيرة من قرى مجاورة لمدريد. قال: والله وجدت أناسا يكتبون إسلامهم من أيام محاكم التفتيش.
0: الله أكبر.
1: والله يعني يكنزون المصاحف والكتب الإسلامية في أقبية تحت مساكنهم، وكانوا شاكين في إسلامي. هل أنت صحيح أسلمت؟ هل تعرف قراءة الفاتحة؟ هل تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم؟
0: ماذا صار اسمه بعد الإسلام؟
1: عبد الصمد، حبا في الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله.
0: الله أكبر.
1: قال: جئنا للعمرة للحج. قال: ومن عادة المملكة العربية السعودية الجميلة أنهم يدعون بعض كبار الضيوف ليتناولوا وجبة طعام الغذاء مع الملك.
0: نعم.
1: فقال يعني بعد يعني أنهم مراسم الحج الأساسية دعوا إلى القصر الملكي في ميناء. قال: ذهبنا وقدموني إلى جلالة الملك، فسألني عن طريق المترجم يعني: ماذا تحتاجون في بلادكم؟ قال: قلت له: أنا لا أحتاج مالا، ولكني شعرت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم دون أن أتعلم اللغة العربية. قال سأله جلالة الملك عن ماذا يحتاجون في بلادهم عن طريق مترجم طبعا، فقال له أنا لا أحتاج مالا ولكني أدركت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا إذا تعلمت اللغة العربية، فأنا أحتاج أن أتعلم اللغة العربية أنا وزوجتي. فمنحه جلالة الملك منحة له ومنحة لزوجته في جامعة أم القرى. فجاء من أسبانيا إلى مكة المكرمة وعاش في مكة هو وأسرته 9 سنوات.
0: الله أكبر.
1: هو حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، وحصلت زوجته على ماجستير في التربية الإسلامية، وعاد إلى أسبانيا ليشتري إحدى المدارس الكاثوليكية خارج غرناطة وحولها إلى مدرسة إسلامية، أقام بها مسجدا كبيرا وبدأ يربي أبناء وبنات المسلمين في هذه المدرسة على الإسلام الصحيح. هذا الأخ الكريم عنده الآن كلية للدراسات الإسلامية، طبعا سلسلة من المدارس من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، كلية للدراسات الإسلامية، عنده إذاعة إسلامية، عنده موقف على شبكة المعلومات الدولية، يقوم بدعوة راقية إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي.
0: يعني فضيلة الدكتور، لا أستطيع أن يعني أمتلك شعوري وأنا يعني أقارن هذا الإنسان العظيم الذي يقف أمام الملك. هذا الملك يستطيع أن يقدم له كل شيء، لا يكون له إلا طلب واحد.
1: نعم.
0: أريد أن أتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: يعني أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه.
1: نعم.
0: يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه.
1: نعم.
0: أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية.
1: نعم.
0: والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد.
1: نعم.
0: من أمثال هؤلاء.
1: والله هذا الأخ الكريم يعني كانت لي به صلات عديدة، وكانت له مواقف كثيرة كريمة، وأنا لا أزكي على الله، ولكن أشهد بما رأيت منه. بعد أن عاد إلى أسبانيا، عاد إلى المملكة العربية السعودية وكلمني من الرياض، وكنت وقتها أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فدعوته للمجيء إلى المنطقة الشرقية، فجاء وبات عندي في البيت. وفي ليلة وصوله كان لدي حوار عن الإسلام في إحدى القواعد البحرية الأمريكية في الدمام، أو قريبا في الجبيل يعني في شمال الدمام. فذهبنا إلى هناك وقدمت الأخ عبد الصمد كنموذج لإنسان عاش المسيحية
0: وما أحلاه
1: من الله تعالى عليه بالإسلام. والله أبلى في هذه الليلة بلاء أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وعدنا بتنا في البيت، وفي الصباح أوصلته إلى المطار على أنه عائد إلى أسبانيا. فبعد أن وصل إلى الرياض كلمني، قال أنا علمت أن ملك وملكة أسبانيا قادمان لزيارة الرياض، فآثرت أن أقابلهما في الرياض لأدعوهما إلى الإسلام في المملكة العربية السعودية.
0: الله أكبر. الله نعم. أكبر. الله أكبر.
1: نعم. فبعد أن تم اللقاء، يعني كانت عندي رحلة مع طلابي لدراسة حقلية نمضي فيها 6 أسابيع، فكان لابد أن نمر عن الرياض، فقلت قابلنا في الرياض في مطار الرياض يعني. فقابلنا في مطار الرياض وجلس يروي لي ولطلابي ماذا دار بينه وبين ملك وملكة أسبانيا عن الإسلام.
0: كلنا آذان مصغية.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: فيقول يعني كلاهما مثقف ثقافة عالية ويتحدث أكثر من لغة، وكنت أوصيه أن يجمع ما كتب عن الإسلام باللغة الأسبانية ليحمله إليهم. قال والله هو كلاهما يتحدث أكثر من لغة، ونحن نجمع لهم بأي لغة، إنجليزية أو فرنسية أو اليونانية أو الأسبانية، يقرؤون كل هذه اللغات. وودعته وسافرت مع طلابي إلى الحقل، بقيت في الحقل 6 أسابيع وعدت إلى الظهران. فجاءتني دعوة لحضور مؤتمر في جدة، فذهبت إلى جدة فإذا بعبد الصمد يهاتفني بالتليفون. هو بروفيسور عبد الصمد يعني رجل درجته كبيرة ومعه دكتوراه في الموسيقى ومن الشخصيات المرموقة.
0: نعم.
1: وكان يكتب الموسيقى الكلاسيكية ليوسف إسلام.
0: الله أكبر.
1: نعم. هو طبعا اعتزل الموسيقى الآن يعني.
0: نعم.
1: نعم. نعم. فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من أطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابلك. تعال حي الله حياكم الله. فجاء إلى الفندق هذا الطبيب اسمه دكتور كوندي وجلس يروي قصة إسلامه بدموعه.
0: الله.
1: والله والله لم علينا كل من كان في الفندق يسمعون هذه القصة المؤثرة. هذا الرجل يقول يا عرب يا مسلمون لماذا تركتونا وأهملتونا؟ نحن بوابة الإسلام للغرب، لو اهتممتم بنا لكنا بوابتكم للعالم الغربي.
0: الله.
1: يقول أنا اسمي الكندي مش كندي، أنا من أصول إسلامية، أنا من سلالة الذين فرض عليهم التنصر بحد السيف، وأنتم تعلمون جيدا أن في أثناء خروج المسلمين
0: فرض عليهم التنصر بحد السيف.
1: نعم.
0: وليس الإسلام الذي انتشر بالسيف.
1: نعم.
0: نعم.
1: يقول تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من ثلاثة، إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع. وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا.
0: يا لطيف.
1: وقتل في أثناء محاكم التفتيش عشرات الآلاف من المسلمين.
0: نعم.
1: حرقت أغلب التراث الإسلامي، كتبات الإسلامية. فيقول نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة يعني أعزكم الله يعني ما يلبس للوضوء يعني المسبحة. يقول لا زلنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري، يعني نغسل الميت ونكفنه ونضعه في القبر على
0: الشق
1: الأيمن وفي وجهة خاصة نحن لا نعرف، فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟
0: سبحان الله.
1: قلت له كيف أسلمت؟ قال أنا يعني عندي مستشفى خاص وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق، تزوجت غير أمها ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة. وقال كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة ألفا روميو فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال في يوم من الأيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة توفيت البنت. قال فأصابتني بحزن شديد وبدأت أرى البنت في المنام وتخيلت في بدء الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها. قال ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل، تقول لي يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء.
0: الله أكبر.
1: أسأل من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام، سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنيئا له.
1: قال بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل مغطى بالسواد يطوف حوله الناس وأنا لا أعرف ماذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال جاء في خاطري عبد الصمد لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت. فاتصلت بأهلي قالوا عبد الصمد في السعودية، فأخذت رقم جواله وهاتفته أنا أريد أن أزور الكعبة. قال له الكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن تعرف كيف تطوف بالكعبة وكيف تؤدي العمرة. قال له ماذا أفعل؟ قال له اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن تأتي للزيارة. قال لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا. وهاتفت عبد الصمد فقال لي أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوب الكعبة. قال جاء بهذه الطريقة وجلست معه في الفندق. عبد الصمد يروي لي أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوب الكعبة، ماذا يقول. قال وذهبنا إلى مكة، قال طفنا بالكعبة. قال أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه وأتي له بطبيب أفاقه. قال سألته يعني ما الذي ذا؟ قال والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل.
2: الله أكبر.
1: فأدينا
2: الله أكبر
1: الطواف،
2: الله أكبر،
1: وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على معنى واحد، أن الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء لحظة خلقهما، ثم أنزل هذا الدين على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إذا كان المسلمون في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا من أيديهم كل وسيلة من وسائل النهضة وكل سبب من أسباب النصرة، بقي بأيدينا هذا القرآن العظيم الذي ما عرض على عاقل في زماننا باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. والقصص في هذا المجال يطول وأكتفي بهذا القدر.
2: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني لا أملك أي تعليق على أمثال هؤلاء إلا أن أتحسر على نفسي، على شبابنا، على أمتنا التي الكعبة بين أيديها، يعني لا تحتاج لا إلى منام ولا تحتاج إلى دعوة، لكن هل نشعر بهذا الشعور؟ هل نصل إلى هذا الرقي في الإيمان؟ هل نفكر كيف نخدم الإسلام؟ لعل الله أن يكرمنا بمزيد من فضله. أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن الآيات التي تقدم البروفيسور زغلول نجار باكتشافها قبل علماء الغرب. كثيرا ما يقال لنا لماذا تنتظرون أن يتقدم الغرب باكتشاف بعض الآيات؟ البروفيسور زغلول نجار قد أكرمه الله عز وجل باكتشاف العديد من الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب. ما هي هذه الاكتشافات؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من 8 أشياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من 8، استعاذ من 8. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. 8 فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه 8. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقر. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك قل: اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه 2. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، وألبس عليهم دينهم، وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله. هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيد عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات. كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة: أو أظلم أو أظلم. أن أظلم غيري، حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فلا يجوز أن تظلم الناس، واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين، سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم، فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل عليه. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب عليه، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب، أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. في حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل، قضاء الله نازل بكل الناس، تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا، وتأتي المصيبة هينة، حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير عذاب ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين، يعيشون مع الظالمين، يسألهم الله فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. الله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا اعتزل تلك الفرقة كلها. لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير وأن يعطي الآخرين الخير، فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا، نحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافر، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من

حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر

ربكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت

بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.

لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة

على إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون

فكلبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين

إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين.

الليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون

المشركين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون

العالمين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم

أوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

العذاب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

العذاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.

اليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب.

للكافرين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج.

الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون

سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر.

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج

إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

أنزل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

رحم الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا

أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

النهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه

شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. سبق أن ثابتا هو تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوما لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني ربي عز وجل. قال: ففزعوا من ذلك. فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. قال: وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي. قال: فعجبوا من قوله. قالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء، فثم أعلم أن قد استجيب لي. كان بعض الصالحين أنشد يقول مخاطبا ربه: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه عند التضرع ما ألهمتني الطلب. يعني هو الذي ألهمك الطلب هو رب العالمين، أما وإنه ألهمك الطلب فهو يريد أن يستجيب لك. وقد قالوا: من أعطي الدعاء فقد أعطي الإجابة. أنتم تعلمون يا أخوان بأن عددا من الناس منصرف عن اللجأ إلى الله، عدد ممن حولكم منصرف عن الإقبال على الله، منصرف عن الدعاء. فإذا وجدت الله عز وجل قد أمال قلبك نحو الدعاء وفتح عليك في الدعاء، هناك أناس يكونون في شدائد كثيرات، سبحان الله يغفل أن يدعو ربه. في أناس يكونون في شديد شدائد يطرق كل الأبواب وينسى أن يتجه إلى ربه. بالمقابل في أناس يتجهون إلى ربهم. فإذا وجدت الله عز وجل ألهمك الدعاء فاعلم بأنه قد أعد لك الإجابة. ثم يا أخوان اجعلوا يعني مخصصا يوميا من الدعاء لكم. الحقيقة أنتم ضعاف، الحقيقة نحن فقراء بكل معنى الفقر، الحقيقة بأننا متحققون بالعدم. يا رجل، إذا كان أحدنا لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه إلا بإذن ربه، يعني هلأ إذا الله عز وجل بيعطي أمر لأيدي أنه ما ترتفع، ما بترتفع. كل ذكائك وكل معارفك وكل طاقاتك، إذا الله عز وجل يمنع عنك رزقا يا أخوان، مرات محامي، يعني المحامي كل عمله بذاكرته وبلسانه، لا سمح الله إذا أصبح الصباح فقد الذاكرة والنطق، شو صار معه؟ خالص. أنا مرة انتبهت هيك، يعني طبيب الأسنان إذا أصبح مرشح رشح منيح ما بيشتغل، هو بيشتغل بهذه اللي بنسميها قبضة نحن، مثل الألم بيحملها. إذا هالأصبع بيصير له شيء عند الطبيب راح الطب تبعه كله. المنشد إذا بفيق الصبح ملتهبين لوزاته وحنجرته، ما في طريقة يعني يجي يساوي إنشاد، الحنجرة ملتهبة. وهكذا كل أعمالنا يا أخوان، الله وكيلك، أنت متحقق بالعدم، لذلك أنت محتاج إلى الله عز وجل بكل حركة وسكنة. عشان هيك يا أخوان يعني خصصوا لأنفسكم هيك أوقات كثيرة للدعاء، أوقات طويلة للدعاء. أنت إذا بدك تتزوج هو سيعينك، وإذا بدك تنجح هو سيعينك، وإذا بدك صلاح أولادك هو سيعينك، وإذا بدك عودة مسافر هو سيعينك، وإذا بدك تتخلص من هذه المعاصي هو سيعينك، وإذا بدك تصير من أهل القرآن هو سيعينك. بس اسأله، اسأله ليش ما عم تسأل؟ يعني أنت لا تسأل فلا تعطى.
هلا ثم نحن أدبا مع الله نعمل. يعني أنت بدك أولاد، إذا روح تزوج، إذا روح عالج نفسك أدبا مع الله، بس الحقيقة هو الذي سيعطي وهو الذي يمنع. ومع هذا يقول ثابت البناني عن رجل من العباد قال: أنا أعلم متى يستجيب لي الله، قال: إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيني وفتح لي في الدعاء. أحيانا يا أخوان واحدكم بيكون يعني عم بيصلي، وبعد الصلاة هيك بيرفع إيده: اللهم اغفر لي، اللهم سامحني، وبده يقوم يعني لأنه عنده شغل أو رفيقه وعده أو بده يحكي تليفون، هو بيرفع إيده هيك بده يقول: اللهم سامحني، اللهم اغفر لي، ما بيلاقي غير هالدعاء كرج على لسانه وعلى مخه، وهو ما بباله أن يدعو هذا الدعاء. إذا وجدت هذا خليك قاعد بأرضك، لا تروح، لا ترد على تليفون، ولا تروح تسلم على رفيق. إذا فتح لك باب الدعاء فقد فتح لك باب الإجابة. مرات أنت بتكون قاعد بالمحل ما في زبون، هيك قاعد عم تصفن، ما بتلاقي حالة غير ابتهلت بالدعاء، إجا الرزق. لا يعني مرات تكون ماشي بالطريق، ماشي ولا ببالك أن تدعو بنوب، ما بتلاقي حالة غير ورد خاطر إلى قلبك يعني وبدأت تدعو. ومو بس هيك، يعني بلشت دموعك تنزل كمان، اعلم بأنه فتح لك الباب. مرات تكون عم تسوق السيارة ورايح، عندك موعد، عندك التزام، عندك عمل، كبست هالمسجلة طلع يعني قصيدة، طلع شيخ يدعو، ما تلاقي حالة غير أنت كمان اشتغلت بالدعاء وبدأت تبكي كمان، اعلم بأنه فتح لك. على كل الأحوال إذا فتح لك في أي مكان إلزم هذا الباب، يعني هذا باب رزق فتح لك، واسأل ربك ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. والمقترح أنكم تحضروا، يعني حضروا لكم شوية هيك أدعية راكزة، عشان إذا يعني فتح لك الباب تستخدم هذا الدعاء. أفضل دعاء دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حفظ لك كم دعاء بهدون الكتيبات الصغيرة تبع مسلم والبخاري وأبو داود، في مجموعات منيحة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. بالقرآن الكريم في أدعية، خذ من أدعية القرآن، خذ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وادخرها، ثم في ليلك، في نهارك، بعد صلاتك، بعد صومك. نحن برجب هلأ، صوم عند المغرب، قبل ما يعني قبل ما تأكل كلك هيك لقمة واستلم هالدعاء، ما تدري إذا فتح لك الباب إن شاء الله تعطى خيرا كثيرا. أنا أريد الآن أن أختم بهذا النقل الذي سأقرأه لكم. قال سهل بن أسلم: كان ثابت البناني يصلي كل ليلة 300 ركعة، فإذا أصبح ضمرت قدماه فيأخذهما بيده فيعصرهما، ثم يقول: مضى العابدون وقطع بي ولهفاخ. يعني في من سبقني وأنا لساتني تعبت. أحيانا يا أخوان أنتم تقرؤون مثل هذه النصوص، أن رجلا يصلي 300 ركعة، ولا ظاهر النص أنه كان ثابت يصلي كل ليلة 300 ركعة. هلأ هذا الأمر مستغرب ومستهجن، أنه 300 ركعة وكل ليلة. هلأ بجوز أنا في ليلة يصير معي هيك، أنت يصير معك هيك، بجوز ثابت البناني شي ليلة ساوى هيك أو ليلتين، أو إذا طالع على العمرة هو أصلا طالع للتعبد فدخل المسجد الحرام وصلى 300 ركعة، بس أنه كل ليلة يصلي 300 ركعة، هذا الأمر يعني فيه مبالغة. لأنه هلأ إذا كل ركعة بدها دقيقة، 300 دقيقة، هدول بدون 5 ساعات إذا دقيقة واحدة يعني، وإذا دقيقتين صرنا 10 ساعات. الله أعلم، يعني ممكن بعض الليالي فعلها، لكن من نقل عنه نقل. كان شيخنا علي رحمة الله يحكي شغله، يقول: يا ابني الشيخ ما بيطير بس التلاميذ بيطيروه. المريدين بيطيروه، يعني بيقول لك: أخي شيخنا، نحن شيخنا بيعمل هيك، شيخنا بيساوي هيك، شيخنا من كتر الحب، يعني هو كثير بيقوم ببالغ الحب، يعني لا يغلو من مبالغة. على كل، نحن ما نريد أن نستفيد، بلا ريب أنه ثابت البناني كان يعني كثير الطاعات، أنا يهمني أن ألزم وردا من صلاة قيام الليل، إلزمه لو 4 ركعات، لو 8 ركعات، بس إلزمه دائما، لأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. واعلم بأن هناك أناسا بالفعل يعني هم كثيروا الإقبال إلى الله عز وجل، إذا مو 300 ركعة 100،
مرة طلعنا مع الأخوة رحلة ثلاثة أيام بقى فيها نومي، ففي أول ليلة قلنا لهم يلا بدنا ننام هلأ عشان في على التهجد. قلت لهم بدنا هالليلة نجرب تجريب، يعني نصلي 100 ركعة، 100 ركعة قيام الليل. بدي أخذكم رحلة شي مرة. قلت لهم أخي بدنا نجرب 100 ركعة، وكل واحد بيصلي فينا ركعتين ركعتين. إحنا يمكن كنا شي 30 واحد، يعني هدول ركعتين ركعتين 60 ركعة، ورد بنرجع من عيد الدورة. والله نمنا واستيقظنا هيك يمكن ساعة واحدة، بدأنا صلاة ركعتين 2 4 20 30، بلش بعدين يعني بعضنا ينسحب يروح على المغسلة يروح على الكرسي يقعد. صاروا 40، صاروا 50، صاروا 60، الحقيقة كلاتنا تعبنا تعب شديد. يعني قلت لهم يلا خلاص أنا بنروح من نام ورد من فيق، يعني رد من نام ورد من فيق. فنمنا وما فقنا. على كل الأحوال أنت اعلم والله يا أخوان، أنتوا كلكم طلعتوا على المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف، حقيقة ترى هناك عباد عجيبين. يعني أنت مثلا بتجي من قبل الفجر بساعتين تقعد هيك عبادة وصلوات وأذكار للفجر، بعدين تقعد بعد الفجر لطلوع الشمس، بعدين بعد طلوع الشمس بشي ساعة، بعدين بتتعب. هلا بتلاقي هذاك قاعد، بتروح أنت على الفندق بتنام هيك للظهر، بتاكل لك لقمتين، ترجع بتنزل الظهر تلاقي قاعد بنفس القرنة. يا لطيف سبقك، يعني تقعد هلا من الظهر للعصر، تطلع بتتغدى ببيتك ترتاح لك ساعة، ترجع بتلاقي قاعد. شو ما قام هذا الرجل هون، والله بتلاقي في عباد عجيبين في إقبالهم على الله. هلا نحن أخواننا كل واحد في المكان اللي الله عز وجل أقامه فيه مطلوب أن يقيم شرع الله. بمحلك أنت عبادتك موجودة بالمحل، وبعيادتك موجودة العبادة، وبدراستك موجودة العبادة، على أن لا تنسى حظك من كم يعني مقبول من العبادة. كمان مو تطنش بنوب تقول العمل عبادة وصلاة الفرض مراكزة وصلاة السنة مقطشين وقيام ليل بنوب على الصفر، وبعدين بتقلي والله أخي كمان أنا عم بخدم الناس وبساعد المرضى. يعني خذ من حظك شيئا شيئا، لأنه أخي في ناس سبقوك كمان بهذا الشيء، أنت سبقتهم بالأعمال الحياتية منيح تقربا إلى الله، بس ما تنسى ولو شيء قليل من هذه العبادات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال أيها الأحبة مع سورة قاف. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعيد يعني كم؟ يعني آلاف السنين، ملايين السنين، وش لك أنت بهالحسبة؟ يعني قيامة الإنسان بعد موته مباشرة، وين بعيد؟ كل اللي ماتوا هذيل اللي قبلنا، يعني الليلة اللي راح يذيعونهم في الأخبار الساعة 9 انتقل إلى رحمة الله، هذه قامت قيامة، تنتهي الموضوع. إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا قبره وفي البرزخ خلاص، يعني انتهى الموضوع، قامت القيامة بالنسبة له، وين بعيد؟ يقول الله ردا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الله يا ربي، تعلم كل ذرة نقصت من خلية ميت دفن في الأرض أو لم يدفن، أكلته الوحوش أو الأسماك أو ذهب في أي مكان فذاب واختفى أو حرق بالأفران أو إلى آخره، تعلمه وتعيده وتحييه. الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وزيادة على هذا: وعندنا كتاب حفيظ. حفيظ كتاب سجل كل شيء عنك يا إنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سنكتب ما قالوا، وهذا الكتاب الحفيظ له ملائكة كتبه من رحمة الله الواسعة. إذا أذنب المسلم ذنبا قال ملك الحسنات لملك كتابة السيئات: ارفع قلمك لعله يتوب، لعله يعمل حسنة فتكون عشرا، فيأخذ واحدة فيمسح به السيئة ويبقى في رصيده 9 حسنات، فيرفع الملك ملك السيئات قلمه يمكن 6 ساعات، ينتظر منه تسبيحة أو تهليلة أو تكبيرة، الله، أو حرف قرآن أو تفكر أو صدقة، الله، ما هذا الفضل يا رب؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. شوف الحق بأل التعريف حتى يعطيه وزن، ترى الحق ثقيل، الحق من ربك، هكذا تأتي في القرآن في الميزان، الحق ثقيل، بل كذبوا بالحق، بالقرآن، بالرسل، بالملائكة، بالكتب، بالقدر، باليوم الآخر، بل كذبوا بالحق، بالبعث والنشور لما جاءهم، فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط، والحقيقة اللي راجع القرآن يجد هذا الاختلاط واضح، مرة يقولون مجنون
مرة يقولون شاعر، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون كذاب، مرة يقولون إنه لشيء يراد، يطعنون في النية. زين هذا الأمر المريج المختلط هذا اللي يعني كيف يكون مجنون بعدين يكون شاعر؟ زين شلون يصير ساحر؟ لو ساحر كان سحركم واتبعته وصرت مسلمين بسحره. هذا التناقض في كلامهم يعني من فمك ندينك، من فمك من كلامك ندينك. وهي طبيعة الباطل، يعني ينسى ايش قال، يناقض نفسه بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. زين أنتم تقولون هدى، تعترفون أنه هدى، ليش ما تهتدون؟ شوف من فمك ندينك، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ها شوف نموت ونحيا، شوف أثبتوا البعث، ما قالوا نحيا ونموت، لا نموت ونحيا. عجيب، إذا من فمك ندينك، يعني في أعماق نفسهم فطرة ما يقدرون يتخلصون منها، خاصة في الظروف الصعبة. يعني اذكرون لي مرة يعني واحد ملحد غربي وينكر وجود الله ويلحد وعنده مذهب يدعو إليه وله أتباع وله جماعة تابعينه، وبعدين فجأة هالشكل وهو مع مجموعة ركبوا القطار وهو توه متمسك بباب القطار، حرك القطار بغى يطيح، أوه ماي جاد، قال له تعال تعال، ربع اللي وياه اللي دار بداره أي قاد، أنت تقول ما في قاد، ما في إله، ما في لورد، هم يسمونه مرة لورد ومرة يسمونه قاد، وهو الله سبحانه وتعالى، حتى ما يعرفون حتى اسمه. تعال، قال ها أنا شلون قلت هالكلام؟ بعدين رد وانتكس، قال إيه يعني هذه مخلفات البرجوازية للحين موجودة عندي، أنا ما تخلصت منها للحين. الله، شفت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يعني ما تكلفك شيء ولا فلس واحد، قول بس الشكل، حاول أنك أنت هذه القبة الزرقاء تلقى فيها انشقاق أو انفطار. بعدين يا أخي شوف اللون، يا هذا اللون الأزرق الفاتح اللي يعني العين ما تمله من يوم ما تنولد وتفتح إلى أن تموت، وأنت تشوف السماء وتنظر إلى زرقتها وتقول مليت. والله يا أخي ما عمري سمعت واحد يقول مليت من النظر إلى السماء. يا الله، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا الله، يا رب نرجوك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا فنتفكر بآياتك المنظورة كما نتدبر بآياتك المقروءة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يا أخي بناء متماسك ضخم يمسكه الله أن تقع على الأرض، يمسك السماء أن تقع على الأرض، جعل بينها جاذبيات وجعلها شبكة
ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، وما لها من فروج ولا تشقق. الله، آمنا بالله بآياته، آمنا بآياته، آمنا بآياته المنظورة والمسموعة. تفكروا عباد الله إلى هذا الجمال. القمر في الليل وهو بدر، شلالات من النور والضياء ينحدر إلى الأرض فترى البراري والصحاري. الشمس عند الشروق وعند الظهيرة وعند الغروب تنسحب أشعتها صفراء الذهبية على كل شيء. إنه خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام من هذه التربية الصالحة، ونحدثكم عن النهي عن قتل الأولاد. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي فقر، نحن نرزقكم وإياهم، كان يبدع، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة يعني الفقر، فإني رازقكم وإياهم، كان يروح يقبروهم. أي نعم، وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك خشية الفقر. وقال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. نعم، كان من العرب من يقتل أولاده خشية الإملاق أي الفقر، الفقر، وكان منهم من يقتلهم سفها بغير حجة منهم في قتلهم، وهم ربيعة ومضر. كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله، فألحق الملائكة في البنات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مهتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك تكون محزونا؟ ليش حزنان؟ فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية قبل الإسلام، فأخاف أن لا يغفره الله لي وإن أسلمت. فقال له: أخبرني عن ذنبك، شو هو؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت بها أمها فتركتها حتى كبرت فأدركت وصارت من أجمل النساء، فخطبوها فدخلتني الحمية ولم يحتمل قبلي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج. فقمت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي، فابعثيها معي. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي، وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها تقتلها، فأردت بها إلى رأس بئر، ففطنت الجارية الولدة أني أريد أن ألقيها في البئر، فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبتي، أي شيء تريد أن تفعل بي؟ فرحمتها، ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية، ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبتي، لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر في البر ومرة أنظر إليها فأرحمها، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أبتي قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، أي من الجوع، ولا يأتين ببهتان أي نعم يسلمن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. أنا لهؤلاء أن يعقلوا عن الله عز وجل مراده من هذا الخلق البديع، من هذا القرآن العظيم الذي ما أتى إلا لسعادة البشرية جمعاء. معنا دائما فضيلة البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم فضيلة السلام.
0: فضيلة الدكتور، أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه. يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه. أما أن يأتي إنسان يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن. ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية. والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد من أمثال هؤلاء. نعود سريعا لمتابعة قصة الرجل الذي أسلم عن طريق الموسيقى وأسمى نفسه عبد الصمد. فضيلة الدكتور،
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قال: أذن لصلاة المغرب فاستأذنوا مني ليؤدوا صلاة المغرب. وقال: بدأت أنا أحوم حول المسجد حتى يخلصوا من أداء الصلاة، فإذا بشيخ كبير في السن يقرأ القرآن بصوت مؤثر بطريقة غير عادية. قال: لم أفهم ما يقول، ولكني وجدتني أنخرط في بكاء شديد حتى كاد أن يغمى علي. فدخلت إلى السيارة وانكفأت على مقودها أبكي، ولست أدري لماذا أبكي، حتى جاء الإخوة وجدوني في حال غير الحال. ماذا بك؟ ماذا دهاك؟ قلت: لا شيء. هل حد أصيب من الأسرة؟ حد توفي؟ حد مريض؟ قال: لا، ولكني أريد أن أعود إلى غرناطة الليلة. قالوا: المؤتمر لم ينتهي بعد. قال: سأترك لكم السيارة وأنا أعود بالطائرة. قالوا: لا، نعود جميعا كما جئنا جميعا، نعود جميعا. فذهبنا إلى الفندق وجمعنا أغراضنا ونزلنا إلى السيارة. هو يروي القصة يقول: يكلمونني وأنا كالذي أصابني يعني مس.
0: لا أريد أن أسمع شيء،
1: لا أرد عليهم. فتأكدوا أن كارثة قد حلت بي، أحد الأقارب مات، أحد حصل له حادث. قال: فسرنا من تطوان إلى غرناطة، وصلنا غرناطة قبل صلاة الظهر. قال: أوصلتهم إلى مساكنهم وذهبت إلى بيتي. يقول: والله كالإنسان الآلي الذي لا إرادة له. دخلت البيت، سلمت على أهلي، أعطيتهم ما اشتريت لهم من هدايا، ودخلت إلى دورة المياه، أخذت حماما وخرجت لبس لبسا نظيفا ونزلت إلى المسجد. فرآني الناس: ماذا جاء بك؟ قال: جئت لأصلي معكم. الله. كيف تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ قال: علموني كيف أصلي. فأنطقوني شهادتين وأوقفوني في الصف وقالوا: افعل كما نفعل حتى نعلمك. قال: صليت معهم وبدأت أتعلم الإسلام. حينما أشيع إسلامي بدأت الجرائد تهاجمني، فقال يعني علم بي السفير السعودي في مدريد، فأرسل إلي وهنأني على إسلامي وقال: أدعوك للحج في هذا العام. قلت له: زوجتي أيضا أسلمت. قال: أنت وزوجتك.
0: الحمد لله.
1: قال: ذهبنا للحج. وقال: قبل أن أذهب إلى الحج جاءتني دعاوى كثيرة من قرى مجاورة لمدريد. قال: والله وجدت أناسا يكتبون إسلامهم من أيام محاكم التفتيش.
0: الله أكبر.
1: والله يعني الله أكبر. يكنزون المصاحف والكتب الإسلامية في أقبية تحت مساكنهم، وكانوا شاكين في إسلامي. هل أنت صحيح أسلمت؟ هل تعرف قراءة الفاتحة؟ هل تستطيع أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم؟
0: ماذا صار اسمه بعد الإسلام؟
1: عبد الصمد، حبا في الشيخ عبد المصر عبد الصمد عليه رحمة الله.
0: الله أكبر.
1: قال: جئنا للعمرة للحج. قال: ومن عادة المملكة العربية السعودية الجميلة أنهم يدعون بعض كبار الضيوف ليتناولوا وجبة طعام الغذاء مع الملك.
0: نعم.
1: فقال يعني بعد يعني أنهم مراسم الحج الأساسية دعوا إلى القصر الملكي في ميناء. قال: ذهبنا وقدموني إلى جلالة الملك، فسألني عن طريق المترجم يعني: ماذا تحتاجون في بلادكم؟ قال: قلت له: أنا لا أحتاج مالا، ولكني شعرت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم دون أن أتعلم اللغة العربية. قال سأله جلالة الملك عن ماذا يحتاجون في بلادهم عن طريق مترجم طبعا، فقال له أنا لا أحتاج مالا ولكني أدركت أني لن أستطيع فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا إذا تعلمت اللغة العربية. نعم. فأنا أحتاج أن أتعلم اللغة العربية أنا وزوجتي. فمنحه جلالة الملك منحة له ولزوجته في جامعة أم القرى. فجاء من أسبانيا إلى مكة المكرمة وعاش في مكة هو وأسرته 9 سنوات.
0: الله أكبر.
1: هو حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، وحصلت زوجته على ماجستير في التربية الإسلامية، وعاد إلى أسبانيا ليشتري إحدى المدارس الكاثوليكية خارج غرناطة وحولها إلى مدرسة إسلامية، أقام بها مسجدا كبيرا وبدأ يربي أبناء وبنات المسلمين في هذه المدرسة على الإسلام الصحيح. هذا الأخ الكريم عنده الآن كلية للدراسات الإسلامية، طبعا سلسلة من المدارس من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، كلية للدراسات الإسلامية، عنده إذاعة إسلامية، عنده موقف على شبكة المعلومات الدولية، يقوم بدعوة راقية إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي.
0: يعني فضيلة الدكتور، لا أستطيع أن يعني أمتلك شعوري وأنا يعني أقارن هذا الإنسان العظيم الذي يقف أمام الملك. هذا الملك يستطيع أن يقدم له كل شيء، لا يكون له إلا طلب واحد.
1: نعم.
0: أريد أن أتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: يعني أنا أشعر بالخجل من نفسي، أشعر بالخجل نيابة عن عشرات من شبابنا اليوم الذين لا يطلبون من هذا الدين إلا أن يكسبوا منه قبل أن يفيدوه.
1: نعم.
0: يعني أحد العلماء الأجلاء يقول يعني من الصعب لأولئك الذين يريدون أن يتكسبوا من هذا الدين أن يخدموه.
1: نعم.
0: أما أن يأتي إنسان نعم. يعني بهذا العلم، بهذا أن يقف أمام ملك لا يطلب إلا أن يتعلم لغة القرآن.
1: نعم.
0: ونحن نعيش، نحن أهل القرآن، نحن أهل العربية.
1: نعم.
0: والله إنه لشيء مخجل. يعني نسأل الله العلي العظيم أن نفيد.
1: نعم.
0: من أمثال هؤلاء.
1: والله هذا الأخ الكريم يعني كانت لي به صلات عديدة، وكانت له مواقف كثيرة كريمة، وأنا لا أزكي على الله، ولكن أشهد بما رأيت منه. بعد أن عاد إلى أسبانيا، عاد إلى المملكة العربية السعودية وكلمني من الرياض، وكنت وقتها أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فدعوته للمجيء إلى المنطقة الشرقية، فجاء وبات عندي في البيت. وفي ليلة وصوله كان لدي حوار عن الإسلام في إحدى القواعد البحرية الأمريكية في الدمام، أو قريبا في الجبيل يعني في شمال الدمام. فذهبنا إلى هناك وقدمت الأخ عبد الصمد كنموذج لإنسان عاش المسيحية
0: وما أحلاه
1: من الله تعالى عليه بالإسلام. والله أبلى في هذه الليلة بلاء أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وعدنا بتنا في البيت، وفي الصباح أوصلته إلى المطار على أنه عائد إلى أسبانيا. فبعد أن وصل إلى الرياض كلمني، قال أنا علمت أن ملك وملكة أسبانيا قادمان لزيارة الرياض، فآثرت أن أقابلهما في الرياض لأدعوهما إلى الإسلام في المملكة العربية السعودية.
0: الله أكبر. الله نعم. أكبر. الله أكبر.
1: نعم. فبعد أن تم اللقاء، يعني كانت عندي رحلة مع طلابي لدراسة حقلية نمضي فيها 6 أسابيع، فكان لابد أن نمر عن الرياض، فقلت قابلنا في الرياض في مطار الرياض يعني. فقابلنا في مطار الرياض وجلس يروي لي ولطلابي ماذا دار بينه وبين ملك وملكة أسبانيا عن الإسلام.
0: كلنا آذان مصغية.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: فيقول يعني كلاهما مثقف ثقافة عالية ويتحدث أكثر من لغة، وكنت أوصيه أن يجمع ما كتب عن الإسلام باللغة الأسبانية ليحمله إليهم. قال والله هو كلاهما يتحدث أكثر من لغة، ونحن نجمع لهم بأي لغة، إنجليزية أو فرنسية أو اليونانية أو الأسبانية، يقرؤون كل هذه اللغات. وودعته وسافرت مع طلابي إلى الحقل، بقيت في الحقل 6 أسابيع وعدت إلى الظهران. فجاءتني دعوة لحضور مؤتمر في جدة، فذهبت إلى جدة فإذا بعبد الصمد يهاتفني بالتليفون. هو بروفيسور عبد الصمد يعني رجل درجته كبيرة ومعه دكتوراه في الموسيقى ومن الشخصيات المرموقة.
0: نعم.
1: وكان يكتب الموسيقى الكلاسيكية ليوسف إسلام.
0: الله أكبر.
1: نعم. هو طبعا اعتزل الموسيقى الآن يعني.
0: نعم.
1: نعم. فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من أطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابلك. تعال حي الله حياكم الله. فجاء إلى الفندق هذا الطبيب اسمه دكتور كوندي وجلس يروي قصة إسلامه بدموعه.
0: الله.
1: والله والله لم علينا كل من كان في الفندق يسمعون هذه القصة المؤثرة. هذا الرجل يقول يا عرب يا مسلمون لماذا تركتونا وأهملتونا؟ نحن بوابة الإسلام للغرب، لو اهتممتم بنا لكنا بوابتكم للعالم الغربي.
0: الله.
1: يقول أنا اسمي الكندي مش كندي، أنا من أصول إسلامية، أنا من سلالة الذين فرض عليهم التنصر بحد السيف، وأنتم تعلمون جيدا أن في أثناء خروج المسلمين
0: فرض عليهم التنصر بحد السيف.
1: نعم.
0: وليس الإسلام الذي انتشر بالسيف.
1: نعم.
0: نعم.
1: يقول تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من ثلاثة، إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع، وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا.
0: يا لطيف.
1: وقتل في أثناء محاكم التفتيش عشرات الآلاف من المسلمين. حرقت أغلب التراث الإسلامي، المكتبات الإسلامية. فيقول نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة يعني أعزكم الله يعني ما يلبس للوضوء يعني المسبحة. يقول لازلنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري، يعني نغسل الميت ونكفنه ونضعه في القبر على
0: شق
1: الأيمن وفي وجهة خاصة نحن لا نعرف، فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟
0: سبحان الله.
1: قلت له كيف أسلمت؟ قال أنا يعني عندي مستشفى خاص وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق، تزوجت غير أمها ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة، وقال كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة ألفا روميو فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال في يوم من الأيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة توفيت البنت. قال فأصابتني بحزن شديد وبدأت أرى البنت في المنام وتخيلت في بدء الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها. قال ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل، تقول لي يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء.
0: الله أكبر.
1: أسأل من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت، وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام، سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هنيئا له.
1: قال بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل مغطى بالسواد يطوف حوله الناس وأنا لا أعرف ماذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال جاء في خاطري عبد الصمد لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت. فاتصلت بأهلي قالوا عبد الصمد في السعودية، فأخذت رقم جواله وهاتفته أنا أريد أن أزور الكعبة. قال له الكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن تعرف كيف تطوف بالكعبة وكيف تؤدي العمرة. قال له ماذا أفعل؟ قال له اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن تأتي للزيارة. قال لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا. وهاتفت عبد الصمد فقال لي أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوف بالكعبة. قال جاء بهذه الطريقة وجلست معه في الفندق. عبد الصمد يروي لي أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوف بالكعبة، ماذا يقول. قال وذهبنا إلى مكة، قال طفنا بالكعبة. قال أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه وأتي له بطبيب أفاقه. قال سألته يعني ما الذي ذاك؟ قال والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل.
2: الله أكبر.
1: فأديت
2: الله أكبر
1: الطواف
2: الله أكبر.
1: وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على معنى واحد، أن الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في أمر الدين هو الإسلام الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء لحظة خلقهما، ثم أنزل هذا الدين على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إذا كان المسلمون في هذا الزمن الذي نعيشه قد فقدوا من أيديهم كل وسيلة من وسائل النهضة وكل سبب من أسباب النصرة، بقي بأيدينا هذا القرآن العظيم الذي ما عرض على عاقل في زماننا باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. والقصص في هذا المجال يطول وأكتفي بهذا القدر.
2: شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني لا أملك أي تعليق على أمثال هؤلاء إلا أن أتحسر على نفسي، على شبابنا، على أمتنا التي الكعبة بين أيديها، يعني لا تحتاج لا إلى منام ولا تحتاج إلى دعوة، لكن هل نشعر بهذا الشعور؟ هل نصل إلى هذا الرقي في الإيمان؟ هل نفكر كيف نخدم الإسلام؟ لعل الله أن يكرمنا بمزيد من فضله. أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سنتحدث في الحلقة القادمة بإذن الله عن الآيات التي تقدم البروفيسور زغلول نجار باكتشافها قبل علماء الغرب. كثيرا ما يقال لنا لماذا تنتظرون أن يتقدم الغرب باكتشاف بعض الآيات؟ البروفيسور زغلول نجار قد أكرمه الله عز وجل باكتشاف العديد من الاكتشافات العلمية قبل أن يصل إليها الغرب. ما هي هذه الاكتشافات؟ تابعونا في الحلقة القادمة مع برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كره الله بعاثهم. قال تعالى في سورة التوبة في الحديث عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال ابن إسحاق: كان الذين استأذنوه فيما بلغني من ذوي الشرف، منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم فثبطهم الله عز وجل لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده. يا له من هوان وقلة توفيق، ويا له من خذلان أن يكون المرء ممن كره الله بعاثه فزين له سوء عمله وراق له القعود والتخلي. عقوبة، وأي عقوبة؟ أن يحرم الإنسان عمل الخير وطاعة ربه سبحانه. وكما كره الله بعاث هؤلاء للجهاد في سبيله، فقد يكره الله سبحانه بعاث غيرهم إلى الطاعة فتثقل عليه الفرائض أو السنن والمندوبات فيقال له اقعد مع القاعدين. الله تبارك وتعالى لا يظلم عبده، لا يمكن أن يقبل العبد على الله عز وجل صادقا من قلبه متجها له سبحانه مستشعرا حاجته لعونه عز وجل فيخذله ربه ويثبته. حاشا لله، لن يؤتى الإنسان إلا من نفسه ومن تفريطه وتقصيره. وقد يكون من أسباب التثبيط استهانة العبد بمعصية الله عز وجل أو استخفافه بحرماته. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يؤتى الإنسان من اعتداده بنفسه وإعجابه بها وغفلته عن حاجته لعون الله عز وجل وتوفيقه. وقد قال أكمل المهتدين وإمام المتقين: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. المؤمن الصادق كما يدرك حاجته لاستهداء ربه ولسؤاله التوفيق لطريق الهدى، فهو أيضا يسأله أن يعينه على سلوكه. فإنه قد يزيغ عن الحق، الإنسان قد يزيغ عن الحق لجهله والتباس الحق بالباطل، وقد يزيغ عنه بعد أن علمه لأنه لم يوفق لسلوكه واتباعه. إنه يدعو ربه كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. من الناس من قد يكره الله سلوكه في سبيل الدعوة وسيره مع من اصطفاهم لحمل الرسالة، إذ لو سار هذا الإنسان مع الدعاة لكان مثبطا ولزادهم خبالا وسعى لإيقاع الفتنة فيقال له اقعد مع القاعدين. أخي الموفق، لا غنى لك في كل وقت وحال عن اللجوء إلى ربك. الإيمان الراسخ أولا في قلبك أنه لا غنى لك عن توفيقه وتسديده وإعانته، والإيمان بأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وهوان وقصور، ثم الدعاء له سبحانه وتعالى بصدق وإلحاح أن يعينك على طاعته وعبادته. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعينوا بالله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته، جعلنا وإياكم من عباده مباركين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. كنز كبير كل يوم 5 مرات بتتعرض لي، وكتير مننا، ومش هبقى ببالغ لو قلت ان اغلبنا مش ملتفت لي، وهي الاداب النبوية والسنن اللي فعلا منسية مع الادان. الادان احنا بنسمعه 5 مرات في اليوم، ولو كنت نايم في وقت ادان الفجر فانت بتسمع الادان 4 مرات في اليوم. والادان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تسمع الأدان في موضوع بيحصل، ربنا بينادي عليك دلوقتي لأهم حاجة في علاقتنا في العبادة ما بيننا وبين ربنا، وهي الصلة، الصلاة. وبالتالي لما الإنسان بيسمع الأدان بمثال بعيد قوي، زي ما أحب حد بالنسبة لك بتشوف رقمه بيتصل بيك، هو أنت بتتعامل مع الاتصال ده زي أقل واحد أنت مش عايز تسمع صوته بيتصل بيك، ولا في حاجة بتحصل فيك كده لما تشوف الرقم ده؟ نحن بنبقى مسميين بعض على الموبايل بأسماء بيننا وبين الناس اللي بتحبهم، وحاطين شوية ايموجيز كده بحيث ان انا لما اشوف الاسم افتكر ذكريات حلوة وقلبي كده ينشرح. فسماع الأدان اللي ربنا اراد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان في كل صلاة، رغم ان احنا ممكن في كل صلاة نبقى عارفين معادها وخلاص، فجر الساعة 4 ولا 5، 12 الظهر، 3 العصر، 6 المغرب، 7 ولا 8 العشاء، وخلاص سهل قوي. لكن أراد ربنا أنه يخاطب قلبك مع كل وقت لقاء. فكأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته قال لك الأذان ده بيعمل حاجة في القلب، بس تفاعل معاه. يبقى بص كده بقلبك على الأذان ده واعمل شوية حاجات. فسيدنا النبي لأربع آداب وسنن مع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو وصب كده سنته كده. شوف، انا عارف انك ممكن تكون في اجتماع مش عارف تردد ورا الاذان، بتتكلم في موضوع مهم مش عارف تقطعه وتردد ورا الاذان، بس انا وانت بنسمع الاذان كتير قوي في خلال الاسبوع واحنا مش بنعمل حاجه. ما تحرمش نفسك من هذه السنه النبويه اللي بتوصل قلبك بصاحب الاذان سبحانه وتعالى. فاذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الا عند الحته إلا أنت بتسمع فيها حي على الصلاة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي أول سنة نبوية، بعد ما تسمعني من فضلك التفت لنداء ربنا وردد ورا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 حرام. حرام يبقى الأذان خلص وانت قادر تصلي على النبي وما تقولش بس مرة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. ربنا يصلي عليك 10 مرات. العلماء اجتهدوا في تفسير معنى صلاة ربنا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقالوا إن صلاة ربنا رحمة ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات، ده اللي العلماء فهموه. أكيد صلاة ربنا فيها أسرار أكبر كمان بكتير ربنا يعرفها، فما تحرمش نفسك من الصلاة على النبي ولو مرة بعد كل أدان ربنا يصلي عليك 10 مرات. ثم سألوا الله لي الوسيلة، اللي هي لما بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ممكن تقول بقى أنت ليه مش بتقول الذكر ده بعد الأذان؟ لما أنا وأنت محتاجين النبي يقف جنبنا يوم القيامة، ما أنا وأنت عارفين أعمالنا، هنروح عند ربنا محتاجين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه الإنسان يبقى عنده الكنز الكبير ده في هذه السنة النبوية المنسية ويبقى بيعدي عليه الشهر مش فاكر آخر مرة ردد وراء الأذان أنت أو سأل الله الوسيلة لسيدنا النبي أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيبقى كده رقم 1 تردد وراء الأذان، تصلي على النبي، تسأل الله الوسيلة. وفي حديث كتير من المسلمين ما يعرفوش، رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا غفر ذنبه. لو اعتبرت ان غفر ذنبه دي مغفرة ذنب يومك اللي انت عملته، يبقى انت مع كل مرة بتقول كده في الاذان اي ذنب عملته ربنا هيسامحك عنه، فخسارة. دول اربع اداب نبوي: تردد وراء الاذان، تصلي على النبي، تسأل الله الوسيلة، وتقول الذكر اللي قلته لك ده، وشوف قلبك هيتوصل ازاي بربنا وبالصلاة، وشوف حب النبي هيتزرع في قلبك ازاي من كتر ما بتصلي عليه، وشوف شفاعة النبي يوم القيامة، وشوف خير كتير الله يعلمه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. حدثت قصة في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. من كان معه؟ كان مع أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه، ومولى لأبي بكر اسمه عامر بن فهيرة، وعبد الله بن أريقط. هؤلاء الأربعة هذا دليلهم، كانوا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهم في الطريق جاعوا، رأوا خيمة من بعيد اقتربوا منها، فإذا بالخيمة امرأة عجوز يقال لها أم معبد من خزاعة، خزاعية، عاتكة بنت خويلد ابن خالد. وكانت هذه المرأة مع أنها كبيرة بالسن إلا أنها كانت جلدة قوية، كانت تسقي وكانت تطعم. فسألوها: عندك شيء من اللحم، شيء من الطعام، نريد أن نشتري منك؟ أربع رجال هي ما تعرفهم. فقالت: والله ما عندي شيء. المرأة ما تعرف من هؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه نفذ الطعام اللي عندهم، هم في طريقهم في الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخيمة، وكان عندها خيمتين، شاف شاة صغيرة في طرف الخيمة، فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ شنو قصة هذه الشاة؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني زوجي لما أخذ الغنم هذه من ضعفها ما أخذها وياهم، ما تقدر تتحرك أصلا من ضعفها، من هزالها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هذه وين اللبن، ما فيها شيء. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ هي ما تعرف الحين، ولا هي مسلمة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. قالت له: أفديك بأبي وأمي. ليش تقول هالكلام؟ لما شافت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: بأبي أنت وأمي، حلبها إن كان بها لبن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشاة الضعيفة اللي ما تتحرك، فمسح بيده على ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا الله عز وجل لها، ففتحت الشاة ما بين رجليها وإذا بها تدر اللبن. الله أكبر، شيء معجزة طبعا. فدعا بإناء، جيبوا لي إناء، إناء كبير. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم لبن كثير، فرح النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي طبعا هذا كله معجزة. ثم سقاها: اشربي يا أم معبد، حتى رويت. ثم سقى أصحابه، شوف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخرهم. ثم قال لهم: اشربوا، وهم يشربون مرة بعد مرة حتى خلص اللبن كله. ثم حلب الشاة مرة ثانية حتى امتلأت الإناء مرة أخرى، لكن كلهم شبعانين، وأعطاها الثمن صلى الله عليه وسلم ثم رحل. طبعا هي لا تصدق ما رأت. وبعد فترة من الزمن القصيرة رجع زوجها أبو معبد، وجايب الأعنز، أعنزا عجافا هزالا تتمايل من الضعف، ضعيفة جدا. فلما رأى أبو معبد الإناء فيه اللبن أعجبه: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل، يعني شاتنا بعيدة وهذه ما فيها لبن ولا حلوب في البيت، من أين لك هذا؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك. يعني هي ما تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءنا واحد في بركة. قال: صفيه لي يا أم معبد. الآن كل القصة اللي قصيتها عليك علشان تسمع شلون أم معبد وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقمة البلاغة والفصاحة، ولم تكن مسلمة في ذلك الوقت، أسلمت بعدين.
قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، يعني من الجمال والحسن، أبلج الوجه مشرق، حسن الخلق، لم تعبه فجلة، يعني ما في بدانة، ولا صعلة ولا نحافة. شوف الوصف، وسيم قسيم في عينيه دعج، يعني شديد سواد العين وشديد البياض حتى العين، وفي أشفاره وطف، الشعر النابت على الجفن طويل، وفي صوته صهل مثل البحة في الصوت، يعني مو صوت حاد، صوت جميل، وفي عنقه سطع، العنق طويل في طول، وهذا من أوصاف الجمال، وفي لحيته كثاثة، أزج دقيق شعر الحاجبين مع الطول، أقرن يعني شوية مقترن الحاجبين، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، من بعيد وقريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، يعني ما يتكلم كلام طويل ما منه فايدة، ولا كلام قليل ما يفهم.

محشود لا عابس ولا مفند. عقل وهو يتكلم ويتصف الأوصاف هذه من أجمل ما وصف النبي. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره. هذا اللي نسمع قريش تتكلم عنه وتدور عليه. يقول أبو معبد: هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هل رأيتم وصفا أجمل من وصف تلك المرأة قبل الإسلام؟ العجوز العربية عاتكة أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعد الحلقة مرة ومرتين حتى تحفظ شكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عنقه، وجهه، حاجبيه، طوله، قصره، احفظ شكله. ولعلك يوم من الأيام إن لم تره في الدنيا في المنام لعلنا بإذن الله عز وجل نلقاه عند الحوض وفي جنة الرحمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم رفقاء لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من آثار الابتلاء أمور حدثتكم عنها مثل تكفير الذنوب ورفع الدرجات، لكن من فوائد وآثار الابتلاء أن الإنسان يتهم نفسه، يمكن الله معاقبني، يلومها، وهذا يؤدي إلى التذلل أمام الله سبحانه وتعالى والانكسار له سبحانه. هذا يدفع الإنسان دفعا نحو تقوية الصلة به سبحانه. أيضا من فوائد الابتلاء أن الإنسان يتذكر الذين هم في مصائب أشد منه، أهل الشقاء وأهل الحرمان. وأيضا على فكرة يزيد الإيمان بالقضاء والقدر، كل هذا يجعل الإنسان يستعد للآخرة أكثر ولا يتعلق بالدنيا. فالبلاء شديد على النفس، لكن كله فوائد كما رأينا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. حين بكى موسى عليه السلام في السماء بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى بن مريم، صعد عليه السلام للسماء الثالثة، وهناك شاهد نبيا أعطاه الله نصف جمال الرجال، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج به إلى السماء الرابعة، وفيها قابل النبي الذي قال الله فيه: ورفعناه مكانا عليا. قابل إدريس صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم نحو السماء الخامسة، حيث لقي النبي الفصيح خليفة أخيه موسى ووزيره، فقال جبريل: هذا هارون فسلم عليه. فسلم فرد هارون ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة، فقابل نبيا طويلا مكتنز العضلات كأنه من رجال أزد شنوءة، فقال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلم عليه ورد موسى ورحب به، لكنه رغم ترحيبه شعر بمرارة أبكته حالما غادر النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل: ما يبكيك؟ فقال عليه السلام: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. لم يكن ذلك البكاء حسدا من موسى لمحمد صلى الله عليهما وسلم ولا لأمة محمد، فالحسد يموج هناك على وجه الأرض يملأ